دموعي أدمع حنيني وهلوعي يا منشدين للغرور.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس الشباك دافيد ديزيني بالتأكد من حصول رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت على حماية أمنية ملائمة وفق الحاجة. وأوضح الشباك لنتنياهو أنه يبذل أقصى ما يمكن ويعمل وفق القانون. في المقابل قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ إن رئيس الشباك أكد عدم وجود معلومات استخبارية أو تحذيرات بشأن نية لاستهداف أيزنكوت، موضحا أن قرار عدم توفير الحماية له

0: اتخاذه رئيس الشباك ويتحمل المسؤولية الكاملة عنه. وإلى لبنان، أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارة إسرائيلية في محيط بلدة كفر رمان جنوبي البلاد، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام إن القوات الإسرائيلية أقدمت مساء أمس على إحراق عدد من المنازل في بلدة حداثة بقضاء بنت جبل. فيما يتعلق بالملف الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة من الضغط الاقتصادي على إيران بهدف قطع شرايين التمويل التي تدعم النظام الإيراني وعزل طهران اقتصاديا، وأضاف أن أي دولة تشكل قناة مالية لإيران ستواجه تداعيات وعزلة مماثلة، محذرا من أن واشنطن ستستخدم أدواتها الاقتصادية لفرض أقصى ضغط على النظام. وأضاف أن الولايات المتحدة نجحت برأيه في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، وأن المرحلة المقبلة تركز على الهجوم المالي، مؤكدا أن أي عمل عسكري إيراني ضد القوات الأمريكية أو دول الخليج سيقابل برد أمريكي سريع وحاسم. في ذات الملف، أفيد بأن اليونان نقلت منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت من جزيرة كارباثوس إلى جزيرة كريت في خطوة تهدف إلى تعزيز دفاعاتها الجوية تحسبا لاحتمال التصعيد مع إيران. وذكرت وسائل إعلام يونانية أن القرار جاء على خلفية تهديدات أطلقها مسؤولون إيرانيون ضد قواعد أمريكية في أوروبا، فيما تقدر جهة رسمية في اليونان أن التهديد المحتمل قد يستهدف بنى تحتية حيوية ومنشآت عسكرية. في الأخبار الدولية، أجبر أكثر من 40,000 شخص على إخلاء منازلهم بسبب حريق غابات في ولاية نيفادا الأمريكية. وقالت رئيسة البلدية هيلاري شيف لشبكة CNN إن نحو 45,000 شخص تلقوا تعليمات بالاستعداد للإخلاء فيما اندلع الحريق يوم السبت، وأتى حتى الآن على أكثر من 60,000 دونم من الأراضي. وفي تايوان، أغلقت مكاتب حكومية ومدارس في جنوب البلاد تحسبا لوصول إعصار متوقع، وذلك في ظل أمطار غزيرة تسببت بفيضانات في عدد من المناطق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في المناطق الساحلية والساحلية، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في القدس لهذا النهار 32 درجة، في الجليل الأعلى 33، في طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، يافا وتل أبيب 31، في النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. أسعدتم صباحا لحظات معدودة، وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

أسعد صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح وعبر أثير إذاعة الشمس 7:07 اليوم الاثنين، ونحن في 24 من شهر أغسطس من العام 2026. من تهديد إلى تهديد، إذا لم يكن في الأراضي السورية والقصف هناك فالتهديد لتركيا، وإذا لم يكن لتركيا ننتقل لإيران، وإذا من إيران لا إمكانية في تصعيد الموقف فنعود إلى الضفة الغربية، وطبعا الشارع في المجتمع العربي ينتظر، وكذلك تهديد ووعيد من خلال حملات استفزازية لا يمكن أن نسميها بشكل آخر من قبل هذا الوزير أو ذاك، وتحديدا الوزير المسؤول عن أمننا الشخصي، الوزير المكلف بحماية المواطنين وتوفير الأمان لهم، ولكن التصعيد كما يبدو واجب في ظل الأجواء السياسية واستطلاعات الرأي واقترابنا من موعد الانتخابات. وإذا كان هذا لا يكفي، يعود الآن موضوع الطائرات الورقية التي تطلق من غزة، ولكن رئيس الحكومة شخصيا يتحدث عن هذا التهديد الذي بات تهديدا استراتيجيا، ويعيد إلى الذاكرة بالنسبة للمواطنين في غلاف غزة ما كان قبل الحرب إلى هذا الحد. ونتنياهو ظهر يوم أمس في تسجيل بالصوت والصورة يحمل مجسم لطائرة F-35، أكثر الطائرات تطورا في العالم، تكلف مليارات عشرات المليارات، ويقول نحن أمام تهديد. وهذا ينقلنا إلى موضوع الطائرات المسيرة والطائرات التي تعمل بمنظومات معينة بترتبط أيضا بالتكنولوجيا العالية، ولكن يصل حتى إلى الطائرات الورقية. هل يمهد مرة أخرى لمواجهة في غزة؟ لا أعلم مع من، ولكن هذا قد يخدم سياسيا. أسئلة تطرح في هذا الصباح أيضا. في المقابل في سوريا يعملون على استيعاب أو امتصاص كل تحرك لاعتراف رسمي هذه الليلة من قبل الإدارة السورية الجديدة أن وفد رفيع المستوى ممثلا بوزير الخارجية وبمسؤولين أمنيين وعسكريين التقوا بوفد إسرائيلي، وكما يبدو الحديث عن رئيس جهاز الموساد وآخرين، وهذا اللقاء تم في العاصمة الأردنية عمان، تم فيه بحث العديد من القضايا المرتبطة بالعلاقة بين البلدين في محاولة لنزع فتيل الأزمة. وكما يبدو هذا المشهد الذي سيرافقنا حتى الانتخابات على الأقل، في كل يوم وفي كل أسبوع ننتقل من جبهة إلى جبهة على الأقل إعلاميا. في بعض الأحيان نحن هنا في مجتمعنا العربي نكون في عين العاصفة، أحيانا تنتقل من موقع إلى موقع، ولكن هل هذا سينتهي قريبا؟ لا أعلم، علامة استفهام كبيرة، ولكن هذه الأجواء التي باتت تحدد لنا الأجندات في كل يوم وفي كل صباح. أول خبر في إذاعة الشمس، صباح الخير لكم جميعاً.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاً اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق.
5: الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:16 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونبدأ بعناوين هذا الصباح. أولا، اليوم ارتفاع على درجات الحرارة وفق الراصد الجوي، وطقس صاف في مختلف المناطق، نسبة الرطوبة أيضا ترتفع، نعود إلى موجات الحر الشديدة خاصة في منطقة في بحيرة طبرية وفي محيطها، وكذلك المناطق الشرقية ومنطقة الأغوار، وأيضا في هضبة الجولان في المناطق الجبلية في الشمال، كذلك ارتفاع في نسبة الرطوبة. درجات الحرارة في القدس 32، كذلك في تل أبيب ويافا، في حيفا والساحل الشمالي 30، في الجليل الأعلى 33، في طبرية 38 درجة، الناصر أيضا درجات حرارة مرتفعة 35 درجة في هذا النهار، في منطقة الساحل الجنوبي 32، النقب 35، وفي إيلات ترتفع إلى 40 درجة. ونبدأ من أخبار الساعات الأخيرة والدقائق الأخيرة. الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه استهدف من وصفه بضابط في وحدة النخبة التابعة لحركة حماس الذراع العسكري، كان هذا في منطقة خان يونس. ومصادر طبية فلسطينية تحدثت عن ضحايا من بينهم مدنيين وأطفال في سلسلة استهدافات كانت يوم أمس في القطاع. ونذهب بعيدا إلى الولايات المتحدة وتحديدا في ولاية نيفادا، السلطات هناك تتحدث عن إخلاء أكثر من 40,000 مواطن من بيوتهم في أعقاب نيران واشتعال النيران في مناطق مختلفة في هذه الولاية، وبفعل حرائق لم تنجح السلطات في السيطرة عليها، هذا في الولايات المتحدة البعيدة. قضية تناقش على مستوى الرأي العام في إسرائيل في الأيام الأخيرة، هل سيحظى جادي أيزنكوت المرشح لرئاسة الوزراء لحراسة رسمية من ما يعرف بوحدة حراسة الشخصيات التابعة لجهاز الأمن العام؟ موضوع يعني أصبح قضية رأي عام، خاصة بعد أن اعترف رئيس الجهاز دافيد زيني أنه لم يصدر التعليمات لهذا في هذا القرار، ودحرج الكرة إلى ملعب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الذي قال بدوره لا صلاحية له في هذا المسار، وبالتالي الكرة تعود إلى دافيد زيني. وبعد لقائه مع نتنياهو اتخذ القرار بحماية أيزنكوت وفق الضرورة. ما يناقش طبعا إسرائيليا أن عائلة رئيس الوزراء بالكامل تحظى بحراسة شاملة من قبل الدولة. مصادر لبنانية تتحدث عن سلسلة استهدافات في جنوب البلاد وتحديدا في منطقة علي الطاهر، واليوم يدعو تحرنوت تعنون بشكل كبير وبارز أنه وفق المعلومات الإسرائيلية هنالك العشرات من عناصر حزب الله، وقد يكون معهم أيضا عناصر من حرس الثورة الإيراني الذين يختبئون في أنفاق في هذه المنطقة، والتخوف في إسرائيل من أن استهداف بشكل مباشر بالطيران الحربي والمدفعية وقتلهم سيدفع عن طهران للرد على هذا بإطلاق صواريخ، وعليه يتم العمل بحذر وفق القراءة الأمنية الإسرائيلية.

وتهديدات من قبل نتنياهو وكاتس وزير الأمن إذا لم يتم إيقاف إطلاق البالونات وكذلك الطائرات الورقية باتجاه غزة. ستقوم إسرائيل بزيادة وتيرة عمليات الاغتيال والتصفية في القطاع. والمحكمة العليا في تحدي جديد لوزير القضاء يائير ليفين، نعم، وتقول يمكن تعيين مدير جديد لمحش خلال الفترة القريبة وحتى الانتهاء من البت في التماسات قدمت إلى المحكمة العليا. إذن نتحدث عن قرار صادر ضد وزير القضاء يريف ليفين يوم أمس، وهذا أيضا كان في إطار الالتماسات التي تناقش أمام المحكمة العليا.

استمرار التوتر ويمكن أن نقول هدوء حذر جدا في حي سلوان في القدس بعد الجريمة البشعة التي كانت يوم أمس، 3 قتلى 2 برصاص الشرطة. وكنا قد تابعنا في سياق برامجنا سلسلة اللقاءات حول التطورات هناك، تدخل الشرطة وغضب كبير في سلوان بفعل إلقاء قنابل صوتية خلال جلسة في محاولة لضبط الأمور هناك، وكان هذا يوم أمس في سلوان. سنعود أيضا لمتابعة هذا الملف.

0: إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس كما ذكرنا وتابعنا بعض العناوين، ولكن الآن إلى الشمس في دقيقة.
1: مقتل رجل في سلوان بالرصاص خلال شجار ومقتل ابنه وقريبه برصاص الشرطة لاحقا. ارتفاع الضحايا الجريمة والعنف والظروف المرتبطة بها إلى 166 منذ بداية العام. مصادر في البلدة تقول إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه اجتماع لجنة الصلح الهادفة لاحتواء الموقف. أنباء عن إحراق منازل في أعقاب الجريمة يوم السبت. ارتقاء فتى فلسطيني برصاص الجيش خلال اقتحام قواته لمخيم عسكر في نابلس. استمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية. أنباء صحفية أمريكية تفيد بأن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد التقى بوزير الخارجية السوري على خلفية القصف الإسرائيلي للمطار العسكري في ريف إدلب. مصادر تقول إن أذربيجان تحاول خفض التوتر بين تركيا وإسرائيل بعد تبادل التهديدات بين الدولتين على خلفية المزاعم الإسرائيلية بأن الوجود التركي في سوريا خطر على أمنها. سلطة المطارات ولجنة العمال تعلنان عن التوصل إلى اتفاق فوري لإنهاء الإجراءات الاحتجاجية في مطار بن غوريون بهدف تخفيف الازدحام الشديد.

0: إذن استمعنا إلى تقرير زميل نبيل سلامي، وذكر عدد من الملفات بما في ذلك التطورات في سلوان يوم أمس. محاولات كانت من قبل جهات عديدة ولجان الصلح لتهدئة الأمور، ونحن نعود إلى بعض الأصوات من هناك. نستمع إلى حسن علقم وهو من لجان الصلح، تحدث لإذاعة الشمس وكذلك الأجواء من العطوة خلال الجلسة التي كانت يوم أمس في ساعات المساء.
1: جميع الحضور، وبأكد الترحيب للعودة التي تمثلت في عودة الجهة التي أتت في الصباح، وهم رجال ويستحقوا أن يكونوا تيجان على رؤوس البشر. وخص بالذكر العم أبو موسى تيم والشيخ السلايمة والمحافظ القدس وعمنا الكبير أبو محمد عويسات وكل من حضر.
2: الله يبارك.
1: وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. المشكلة يا جماعة مع عائلي تعود نصف عدد سلوان، حامولة كبيرة جداً فيها من القامات والهامات والقضاء والمشايخ ولبيس العبي اللي إلنا 5 سنين في صلد هذه المشكلة، وانتم بتعرفوا أكثر من ذلك أنه دار العور حريصين جدا على السلم الأهلي وعن
3: أنا بحب أبشرك وأحب الشعب وأحب أبشر الشعب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني. الحمد لله رب العالمين، احنا حاليا واقفين على ديوان آل الأعور الحمد لله رب العالمين، وتم بفضل الله أخذ رفعة شائرية بحضور تقريبا كل مدينة القدس، كل رجالات القدس ورجالات الخير بشيبانها وبرجالها وبشيوخها الحمد لله رب العالمين. اتكللت بالنجاح عائلة الأعور، عائلة من العائلات المميزة، وزير القدس من عائلة الأعور، عائلة يعني ما بتعمل مشاكل، وعائلة محترمة، وعائلة إلها تاريخ وفيها ناس متعلمة الحمد لله. اليوم يعني فقدوا 3 شهداء، يعني الله يكون بعونهم طبعا المصاب.

0: احنا بالعاده في مدينه القدس بتكون جريمه قتل في واحد في اثنين، هاي يعني من اكبر الجرائم في مدينه القدس. الحمد لله رب العالمين.
1: إذن بعض الأصوات كما تابعناها يوم أمس، ونعود الآن إلى سلوان أستاذ خالد أزير. تحياتي لك، مساء الخير. صباح الخير عفوا. نعم، يعني الوقت اختلف علينا بفعل الضغط الذي يمارس، ولكن أسألك كيف استيقظت سلوان هذا الصباح؟
2: يعني سلوان يعني استيقظت على فاجعة طبعا، بعد ما فقدت ثلاث شباب. يعني مظبوط، الشيء مؤلم مش بس لأهل الفقداء، لأنه على مستوى القدس كلها.
1: نعم سيد خالد، بس إذا ممكن تغير محلك وتخلي التليفون قريب لأنه أسمعك بوضوح، تفضل.
2: نعم أستاذ، نعم.
1: السؤال، إحنا تابعنا اللي صار، السؤال اللي كانت الليلة هادية ولا بعد في إشكاليات خصوصا بعد تدخل الشرطة؟
2: والله الوضع يعني مش هادئ، الوضع سيء للأسف، إن الشرطة كان تدخلها يعني جدا سيء في هذا الموضوع. طبعا قامت بمنع طبعا رجال الإصلاح التوجه لعائلة الفقيد، طبعا منعوهم، وهذا الشيء طبعا يعني أثر. في البداية كان في هناك قتيل واحد في البداية، لما توجهت الجاهة تروح تاخذ رفعة وتهدئ الأمور، لأنه طبعا الشرطة قمعت رجال الإصلاح، منهم يعني ناس كبار في السن، يعني مش شباب صغار زي ما هم بدأوا إنه.
1: نعم إحنا تابعنا اللي صار بقى السؤال، بعد ما وصلتوا أنتوا لهناك وإحنا سمعنا مناشدتك أيضا وصلتوا لهناك، كان في إلقاء قنابل من قبل الشرطة على الجاهة وعلى أعضاء الجاهة، هذا اللي صار امبارح؟
2: إيه نعم، بالنسبة لامبارح نعم، يعني لما كانت الجهة موجودة طبعا في خلال وجودها ألقوا قنابل غاز على الجهة، وتم يعني تفريق الجهة من المكان، لأنه يعني بفضل الله كانت الجهة ناس يعني ماخذة رفعة من أهل الفقيد طبعا، و يعني باللحظات الأخيرة تم إلقاء الغاز. نعم، ما تفرق الناس من هناك.
1: نعم، وأنتم يعني كما استمعنا من السيد حسن، كان في نجاح للخطوات ولا بعض الأمور يعني عالقة؟ كما فهمنا عائلات خرجت وتم إحراق منازل، يعني هذا الصباح كيف تبدو الصورة عندكم؟
2: نعم، في هناك إحراق منازل تم، في هناك عائلات خرجت طبعا، والحمد لله الوضع هذا اليوم. يعني تدخل الشرطة دائما كان للأسوأ، يعني مش للشيء منيح، ما أدى نتيجة إيجابية، إلا أنه أدى نتيجة سلبية لهذا التدخل. ما بعرف، ما كانش هناك مهنية للأفراد الشرطة اللي كانت موجودة، يعني ما بنعرفش ليش تصرف هذول عمالهم.
1: نعم، والآن يعني في كمان اعتقالات، الشرطة نفذت اعتقالات في الحي ولا كيف؟ إنه إحنا بنحكي بس على القتلى والتحقيقات، في تحقيق يعني احكي لنا شو اللي عم بيصير من ناحية الاعتقالات إذا في عندكم معلومات.
2: اعتقالات يعني ما فيش أي اعتقالات تمت، احنا ما شفنا اي اعتقالات، احنا شفنا بس قمع من هذول الناس، اعتقالات ما شفناش. لا
1: والان يعني انتم كجهات صلح الجهود مستمرة، اليوم كمان في اليوم ننتظر اي شيء في البلد ولا كيف في سلوان؟
2: يعني جهود رجال الاصلاح دائما ليل نهار، بواصل ليل بالنهار عشان يوقدوا فتنة ممكن يعني تؤدي ل يعني للأسف يعني لما بحكي لا إشي أكبر من هيك، ولا يعني أمور قد تؤدي إلى هلاك البلد كاملة، لأنه يعني رجال الإصلاح 24 ساعة بيشتغلوا على موضوع تهدئة النفوس وتطيب الخواطر بين الأهل.
1: على كل إن احنا نتمنى لكم دائما الأمن والأمان في القدس وفي سلوان تحديدا. شكرا لك أستاذ خالد، يعطيك ألف عافية، يعطيك صباح الخير، إلى اللقاء. شكرا لك.

0: إذاعة الشمس. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج ونحن في أول خبر.
1: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل فهم أكثر ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا 0539 215 200.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4 في 1 لتر ب 17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1 ب 6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سائل جيريفيري أولترا 1 وربع لتر 1 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخي فاتسومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخي فاتسومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائماً.
6: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: التطورات في لبنان في سوريا ذكرنا ذلك، ويقول نعم، ولكن هو يرفض أن هنالك انصياع كامل، هذه وجهة نظر، للأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية للقرار السياسي، ولكن مع ذلك حسب المنظومة الإيصالية المستوى العسكري والأمني يخضع للقرار السياسي، وعلي أي تغيير لابد أن يأتي من خلال تغيير المستوى السياسي، وهذا معناه الانتخابات القريبة. ولكن حتى موعد الانتخابات وإن كانت يعني المسافة ليست بعيدة كما يبدو، هذا كافي أيضا لإشعال الكثير من الجبهات. ويقول أيضا محاولة تضخيم الملف في غزة هذا أيضا مصلحة كما يبدو إسرائيلية. السؤال كيف ستتم متابعة هذا الموضوع، والسؤال أيضا كيف يقرأ في غزة هذا ما بين قوسين التهديد الإسرائيلي أو بدون أقواس. تحدثنا إلى الصحفي والمحلل الشؤون السياسية من غزة عالم صباح، نستمع إلى مقال.
1: يعني نبيل تصريحات وزير الوزير الإسرائيلي كات، وحتى نتنياهو ترجمت على الأرض خلال هذا اليوم. قبل قليل قصفت المسيرات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين غربي مدينة خان يونس، أدى ذلك إلى انتشال 7 إصابات وصلت إلى مجمع ناصر الطبي، فيما أيضا قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مخزن فارغ في منطقة الزوايدة في المنطقة الوسطى، ما أدى إلى تدمير المكان بشكل كامل ونقل 4 إصابات بعد عن مناطق التواجد المستوطنات أو حتى عن الخط الفاصل بين قطاع غزة وبين الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال الإسرائيلي كما نعلم مدينة رفح هي مقلاة بشكل كامل، وجميع المناطق في قطاع غزة أو حتى جميع النازحين هم في منطقة المواصي أي في أقصى غرب قطاع غزة وبعيدين كل البعد عن مناطق المستوطنات. هذا يعني النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، جميع الطائرات الورقية التي كانت تتحدث عنها الاحتلال أنها وصلت إلى مناطق المستوطنات، هي أولا لا تحتوي على متفجرات، ثانيا هي طائرات ورقية لا تستطيع أن تحمل أي يعني أوزان سواء خفيفة أو حتى متوسطة، هي عبارة عن طائرات ورقية يقوم الأطفال بإطلاقها، لربما فقدوا السيطرة على يعني الخيوط التي يتم التحكم في هذه الورقيات.
0: إذن عالم صباح متحدثا للزميل نبيل سلامي في حصادنا الإخباري بعد تهديدات كاتس ونتنياهو، واستمعنا إلى تصريح نتنياهو يحمل مجسم لطائرة F-35 ويذهب إلى مقارنات تصل إلى الطائرات المسيرة والطائرات الورقية، وبالتالي تهديد جديد الآن لغزة. ووفق المعلومات التي تنشر في الساعات الأخيرة تم توجيه تحذير لحماس أنه في حال لم يمنع أو لم تمنع عملية إطلاق الطائرات الورقية فستعود إسرائيل لسياسة الاغتيالات، وإن كانت هذه السياسة لم تتوقف إطلاقا. تابعنا اليوم صباحا بلاغ إسرائيلي رسمي عن استهداف كان يوم أمس في منطقة خان يونس. قضية أخرى مثيرة، هذه الليلة أعلنت سوريا رسميا أن وفد رفيع المستوى ممثل بوزير الخارجية وبضباط كبار في الاستخبارات والأمن السوري في الإدارة السورية الجديدة التقوا بوفد إسرائيلي، وكان موقع أكسيوس قد أشار إلى أن اللقاء تم بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الموساد رومان غروفمان في عمان، هذا وفق البيان، في محاولة للضبط والسيطرة ومنع تدهور الأمور. ولكن إلى أي مدى هنالك سيطرة يمكن نقول سورية كاملة على المشهد؟ نستمع إلى ما قاله أيضا دكتور يسري خيزران الخبير بشؤون الشرق الأوسط وتحديدا الملف السوري لإذاعة الشمس.
2: الشرع بين المنطقة والسندان، بين منطقة إسرائيل التي لا تريد له أن يحكم سيطرته على سوريا ويعيد بنائها من جديد، وبين تركيا التي تريد بناء سوريا جديدة تحت وصاية تركيا. نعم، هذا هنالك صدام إسرائيلي تركي في تركيا، هل سيتحول هذا إلى مواجهة عسكرية؟ صراحة استبعد ان تقدم اسرائيل على هكذا خطوه، خاصه وان العمليه العسكريه التي نفذت في مطار ابو الظهور كانت استهداف للمدارج لمنع تركيا من نقل معدات عسكريه متطوره الى داخل المطار. يعني اسرائيل نفذت عمليه محدوده حاولت من خلالها الايحاء بانها لن تسمح، ولكن ان تذهب اسرائيل الى مواجهه عسكريه مع تركيا اعتقد ان هذا اكبر من اسرائيل وقود

0: قدراتها العسكرية، لأنه يجب أن لا ننسى أن تركيا دولة عسكرية من واحدة من أقوى الدول العسكرية في العالم، عضو في حلف ناتو، ولا أعتقد أنه في مصلحة إسرائيل أصلا الذهاب سريعا إلى مواجهة عسكرية مع تركيا.
1: إذن دكتور يوسف خيزران، وتعليق والبيان الرسمي السوري هذه الليلة عن لقاء تم مع مسؤولين إسرائيليين، والحديث عن لقاء في عمان، لقاء سريع بمشاركة ضباط كبار ورئيس جهاز الموساد مقابل وزير الخارجية السوري. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة، نعود ونلتقي مجددا في ساعة الثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد، ليليان حج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، زهرة سعيد في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي بعد الأخبار مباشرة.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحمل لحتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
4: يلا حملة حملة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اجتمع وزير الخارجية السوري ورئيس الاستخبارات العامة والعسكرية مع وفد إسرائيلي رفيع بوساطة أمريكية في الأردن لبحث خفض التصعيد عقب الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية ووضع آليات لعملية لوقف الاعتداءات وإحياء مسار التفاوض. وأكد الجانب السوري خلال الاجتماع تمسكه بسيادته وحقه في إعادة بناء جيشه وتطويره وتحديد تحالفاته ورفض أي ترتيبات تقيد حقوق السيادية، كما جدد التأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة وأن بحث وضعه النهائي سابق لأوانه مع إعطاء الأولوية لانسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر كانون الأول 2024. وتناول الاجتماع وفقا للتقارير سبل منع انعكاس التوتر بين إسرائيل وتركيا على الأراضي السورية ودعم استقرار سوريا والمنطقة، إلى جانب بحث خطوات متوازية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار التفاوض.

0: في قطاع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف يوم أمس قائد فصيل في وحدة النخبة التابعة لحركة حماس في منطقة خان يونس في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه شارك في اقتحام الأراضي الإسرائيلية خلال هجوم السابع من أكتوبر وفقا لبيان الجيش. هذا ولم يوضح على خير ما إذا كان قد قتل في الغارة. أمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس الشباك دافيد زيني بالتأكد من حصول رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت على حماية أمنية ملائمة وفق الحاجة. وأوضح الشباك لنتنياهو أنه يبذل أقصى ما يمكن ويعمل وفق القانون. في المقابل قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ إن رئيس الشباك أكد عدم وجود معلومات استخبارية أو تحذيرات بشأن نية لاستهداف آيزنكوت، موضحا أن قرار عدم توفير الحماية له اتخذه رئيس الشباك ويتحمل المسؤولية الكاملة عنه. في لبنان أفادت وسائل أعلام لبنانية بوقوع غارة إسرائيلية في محيط بلدة كفر رمان جنوب البلاد، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوات الإسرائيلية أقدمت على إحراق عدد من المنازل في قضاء بنت جبل. وإلى الملف الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة من الضغط الاقتصادي على إيران بهدف قطع شرايين التمويل التي تدعم النظام الإيراني وعزل طهران اقتصاديا. وأضاف أن أي دولة تشكل قناة مالية لإيران ستواجه تداعيات وعزلة مماثلة، محذرا من أن واشنطن ستستخدم أدواتها الاقتصادية لفرض أقصى ضغط على النظام. وقال بيسنت إن الولايات المتحدة نجحت برأيه في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، وأن المرحلة المقبلة تركز على الهجوم المالي، مؤكدا أن أي عمل عسكري إيراني ضد القوات الأمريكية أو دول الخليج سيقابل برد أمريكي سريع وحاسم. بقى أن في ملف إيران، نقلت اليونان منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت من جزيرة كارباثوس إلى جزيرة كريت في خطوة تهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية تحسبا لاحتمال التصعيد مع إيران. وذكرت وسائل أعلام يونانية أن القرار جاء على خلفية تهديدات أطلقها مسؤولون إيرانيون ضد قواعد أمريكية في أوروبا، فيما تقدر جهات رسمية في اليونان أن التهديد المحتمل قد يستهدف بنى تحتية حيوية ومنشآت عسكرية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم جافاً وحاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في القدس لهذا النهار 32 درجة، في الجليل الأعلى 33، في طبرية 38، في الناصرة 35، حيفا والساحل 30، يافا وتل أبيب 31، في النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. الساعة الآن هي 8:07 هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من هذا البرنامج نتابع في محاور تابعنا في الساعة الأولى في عدد من المحاور والقضايا ما بين التهديدات الإسرائيلية الآن بالنسبة لقطاع غزة، وهل ستعود إسرائيل للقصف وبعنف في القطاع بادعاء أن هنالك الآن طائرات ورقية يتم استخدامها، أم سيتم لجم هذا الأمر وفق يعني تحركات لا نعلم إذا كانت أمريكية وغير ذلك. ناقشنا أيضا موضوع العنف والجريمة، ولكن ما كان في سلوان يوم أمس 3 قتلى 2 برصاص الشرطة، محاولات من قبل جهات الصلح التدخل هناك لإنهاء الموضوع، ولكن ما زالت الأجواء متوترة جدا بالإضافة إلى تدخل من قبل جهات الصلح من جهة والشرطة من جهة أخرى. وما دمنا نتحدث عن العنف، يوم أمس كانت جريمة في مدينة كيساريا في مدخل المدينة في محطة وقود هناك، وكما نعلم يعني هناك موقع مهم استراتيجي ودون الدخول بالكثير من التفاصيل، ولكن من يقف على رأس عصابة تعرف بأن العصابة القفقازية أو المافيا القفقازية تم إطلاق النار عليه من مسافة صفر، شخص يقترب من مدخل المطعم أو المقهى ويطلق النار عليه. الشرطة تحركت بشكل كبير، مفتش العام للشرطة، قائد اللواء، كل هؤلاء وصلوا إلى الموقع، وزير الأمن القومي لم يعلق، ولكن سنتابع كيف سيتم التعاطي مع هذا الملف مقارنة بما ما يحدث في المجتمع العربي. ولكن الشرطة أكدت مشاركة جهاز الأمن العام في حملة أمنية تستهدف الجريمة والعنف في المجتمع العربي في منطقة الجليل، رغم أن معالجة الجرائم الجنائية لا تدخل ضمن صلاحياته المحددة قانونا، وما زالت بعض القضايا عالقة خاصة في مسألة الميزانيات. الباحث في هذا المجال أيضا سيد حبيب مخول مع الخط الهاتفي. سيد حبيب صباح الخير، يعطيك العافية.
1: صباح الفل.
0: يعني هل الدخول جهاز الأمن العام بات واضحا وفق المعطيات والقراءة لما يحدث؟
1: لحد اليوم ما في عنا أي معطيات اللي بتقدر تأكد لنا شو يعني مدى هذا الدخول وشو نجاعة هذا الدخول. أنا بحب أذكر للمستمعين إنه هاي مش إشي جديد، كل قضية إدخال الجهاز صرنا نسمع ونحكي عنها من 2020 ل 2021 إذا مش قبل، بس هات نقول من 2021 قبل 5 سنوات وهني عم بيحكوا عن إدخال جهاز الشباك لحل كل قضية الجريمة المنظمة، زي ما أنت حضرتك تكرمت هو أصلا ما له أي علاقة فيها. ومن هذيك 5 سنوات إحنا بس عم نقطع أرقام قياسية، فلحد اليوم ما بنقدر نعرف شو هذا التدخل، شو صورته، وين كان، وأي اللي كانت موجودة في هذا الإطار.
0: لكن برأيك يعني هل دخول الجهاز، إذا نظرنا إلى ما يحدث في مجتمعنا العربي وخاصة مع تفاقم الجريمة الآن أيضا في الشارع الإسرائيلي، الآن نستمع عن إلقاء قنابل، الجريمة التي كانت يوم أمس في كيساريا في مدخلها، يعني هل هذا قد يكون مؤشر أيضا أو محفز للشرطة لزيادة وتيرة العمل ومكافحة العنف والجريمة، أم لا علاقة بين الأمرين؟ إلى أي مدى تغلغل الجريمة إلى الشارع الإسرائيلي اليهودي بما في ذلك مدن مركزية ووصول إلى كيساريا يمكن أن يؤثر على المشهد العام؟
1: ممكن نرجع ونقارن باللي صار في أوائل 2000، وهي قضية كتير مهمة الواحد يذكرها، إنه الدولة وبالأساس الشرطة اللي هي الجهاز المعني في مكافحة العنف والجريمة بالأساس الجريمة المنظمة، هي بمساعدة أجهزة أخرى ما إلها علاقة بجهاز الأمن العام، هي اللي قامت بحملة في أوائل 2000 وقت حكومة شرغن وحاربت كثير من منظمات الجريمة المنظمة بالمجتمع اليهودي. فالفكرة أنه مرة واحدة لما هاي الجريمة عم بتعاود وترجع ونسبها عم ترتفع في المجتمع اليهودي، ممكن مرة واحدة الحكومة تقرر بقرار سياسي نتعاود تشغل هاي الأدوات اللي استعملتها وقتها وتعاود تفرض الأمن والنظام، ومرة واحدة تفوت وتقول هاي المنظمات عم ترجع تكبر بشكل كبير ولازم أحاربها. فما بشوف إنه يكون في ممكن

0: يكون في علاقة بين هذا وبين إدخال يعني جهاز الأمن العام. فالإشي بالآخر بيرجع لقرارات بالمستوى السياسي في رأيي أنا برأيي الخاص.
1: نعم، بمعنى أنه الآن نعود إلى نفس المربع أستاذ حبيبي، نحن نتحدث عن العنف والجريمة منذ سنوات، ولكن في نهاية المطاف يمكن أن نقول بعد كل التجارب والخطط والاجتماعات واللقاءات، في نهاية المطاف أنت بحاجة إلى القرار السياسي، والقرار السياسي يمهد للقرار لدى جهاز الشرطة كجهاز بين قوسين مهني يكافح العنف والجريمة وأجهزة أخرى، وبدون توجيه سياسي لا نتوقع أن يتغير شيء.
0: أكثر من هيك، الجهاز الأمن العام كل القضية إنه باللحظة اللي نتحدث عن نفس القضية اللي هي العنف الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، ببلش مرة واحدة ذكر جهاز الأمن العام، وهي هي القضية المهم الناس تفهمها. هناك قضية من ناحية نظرية تسمى بنظرية الأمنية، اللي تتطرق بالذات بحال تعامل الشرطة مع الأقليات. مرة واحدة إني ما بتعاملوا معنا كمواطنين اللي فيه إلهي الحقوق فيه إلهي الواجبات ولازم إحنا نضمن لهم الأمن والأمان، لا، مرة واحدة هدولة إني مشكلة، إني تهديد أمني، فأنا ما بجيب لهم نفس وحدات الشرطة اللي مفروض إنها تحارب الجريمة المنظمة في الوقت المجتمع اليهودي. مرة واحدة لا، أنا لازم لما يصير إشي عندك بلدات عربية بدي أجيب لك أنا جهاز الأمن العام أو حتى قوات شرطة اللي هي حرس الحدود اللي لازم يفوت على هاي البلدات. وهاي هي المشكلة الكبيرة في كل التقطيع هذا اللي موجود.
1: ولكن المشكلة عندما نقول المشكلة أستاذ حبيب، يعني من ناحية أخرى إذا سألنا أي مواطن عربي الآن في الشارع، انزل على الشارع قل له بدي يدخل الجهاز الأمن العام، بدي يدخل قوات خاصة، وعادة ما بيأخذوا رأينا، احنا بنعرف الموضوع، ولكن نأخذ استطلاع شارع على سبيل المثال، الكل بيقول لك يعملوا إيش بدهم، المهم أنه أنا أشعر بأمن وأمان وما أخاف أطلع من بيتي وما أخاف إنه حدا يبتزني على أبسط سبب. وبالتالي يعني هنالك فجوة، وأقولها بين نقاش النخب، وقد يكون النقاش بيني وبينك الآن في البعد الأكاديمي والسياسي وأبعاده، وبين ما يشعر به المواطن العادي اللي بقول لك جيب لي مين مكان، المهم إنه أشعر بأمن وأمان. فبالتالي
0: وأنا بوافقك 100%، وأنا أكثر إنسان أفهم، بس أنا خوفي انه بالاخر نقع في نفس الفخ اللي الدول عم توقعنا فيه كل مره. بكمان نفس القضيه كان قضيه محطات الشرطه، الفكره انه احنا بس بدنا اي شيء، بس انه يكون في حل بدنا القتل يوقف، هذا شيء طبيعي جدا وفيش اي بني ادم بينكر، وانا اول انسان حيقول نفس الحكي. بس بالاخر السؤال اذا انت عندك مشكله وانا بقترح عليك الحل، والحل هذا مش عم بفيد وما بحسن، بل ممكن أن يأخر بأمور تاني، إن كان بالخصوصية، إن كان بأي حقوق سياسية كانت موجودة، إن كان بحق التعبير عن الرأي والتظاهر أو بأي أمور أخرى. فإحنا بنصفي نحن عم نقارض وعم نقدم أفضليات معينة والمقابل مش عم بيكون موجود. وهاي النقاش الأول. النقاش الثاني هو ليش إذا في مؤسسة اللي عرفت تعمل هذا الشغل بالمجتمع اليوم، زي ما حضرتك حكيت انه كان في تجنب كتير كتير كبير، مرة واحدة لما بوصل الاشي للبلدات العربية للمجتمع العربي، نفس المؤسسة نفس الادوات اللي هي انخلقت لانها تحارب الجريمة المنظمة بتبطل تعرف تتصرف، ومرة واحدة لازم ندخل اجهزة زي جهاز الامن العام. فهون انا نقاشي، انا بعرف انه بالاخر كتير ناس ممكن تقول لك المهم بالاخر النتيجة، بس انا اللي بقوله انه انا ما بتوقع ان يكون في نتيجه، لانه هذا النقاش مش جديد، الحكي هذا طول من 2020 2021 وقبل، وما بعرف انه راح يكون في مقابل. الخوف تاعي انا انه بس ما يكون في مقابل وبس يصير سحب ميزانيات، بس يصير زياده القمع السياسي، وبالاخر ما ناخذ اي مقابل من ناحيه مكافحه الجريمه.
1: السؤال برايك يعني هل هذا التدخل اذا كان الان في ظل الظروف الموجوده هو مطلوب مرحليا ليكون لفتره محدوده، ام انه طالما هنالك تدخل هذا يعني زي كره الثلج تتدحرج ولا احد يستطيع ايقافها في نهايه المطاف؟
0: السؤال اصلا شو يعني هذا التدخل؟ هاي اللي انا بحكيه، انه لحد اليوم احنا كثير من هاي الادوات الواحد ما بيعرف اي شيء عنها. بس اكثر من هيك، ليش ما تكون المطالب انه مره واحده الجهاز اللي موكل بهاي المهمه اللي هو الشرطه بس يكون بعمله. يعني الاشي مش الميزانيات والموارد وال

0: والصلاحيات أنا برأيي موجودة. الإشي هنا بس هو قرار وإرادة سياسية، فلازم يكون في ضغط على القرار السياسي وعلى متخذي القرار السياسي إنه لازم هن يأخذوا هذا القرار، مش بس لما هاي الجريمة تصل على مدخل بلدات يهودية. هاي هون لازم يكون أنا برأيي صلب النقاش.
1: وبرأيك هل ما زلنا نملك أي أدوات للضغط على القرار السياسي المركزي اليوم في إسرائيل؟
0: يعني أنا ما برأيي لازم يكون الحكي من الشارع، وبالآخر طالما يعني شفنا الحراك بالذات بعد مكان الحراك في سخنين، وشفنا المبادرات المحلية اللي طلعت، وشفنا التحسن في النتائج اللي كان في كتير من البلدات، وكمان شفنا الحراك الشعبي اللي وصل بالآخر لمظاهرة كتير كبيرة في تل أبيب. هاي كان بدايات لمراحل مباركة. أنا برأيي لازم يكمل وينبنى على هاي الخطوات، وإذا بنرجع ونحيها من دون ما إحنا نضغط من الشارع، أنا برأيي اليوم ما في يعني أي وسائل ضغط حقيقية، لأنه زي ما إحنا عارفين الحكومة وبالذات يعني وزير الشرطة مش معني هو مستعد يأخذ موارد ودوريات كبيرة ويروح على بلدات ويعمل يعني عرض ويصور حاله على التيك توك ولا على وسائل التواصل الاجتماعي وشوفوني يا ناس. هاي الوحدات كانت ممكن تكون يعني تروح وتقوم بعمل الشرطة اللي هي لازم تسويه، بدل ما ياخذوا موارد والمصاري والضرائب وانها تروح بس انه يعمل عرض قبل الانتخابات. نعم. وهي عم نشوفه ببلد ورا بلد.
1: على كل هذه الصورة للأسف الشديد وهذا التعاطي مع الملف، علما هنالك ايضا التماس الى المحكمة العليا ضد هذا التدخل، ولكن هذا ما يحدث على ارض الواقع. انا اشكرك استاذ حبيب على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح الخير. شكرا لك.
0: شكرا لك، معكم سعيد.
1: إذن الباحث في مجال مكافحة العنف والجريمة والعلوم السياسية حبيب مقول، وكنا قد تحدثنا معه لاحقا حول دراسة أجراها مؤخرا بالنسبة لتواجد محطات الشرطة في القرى والبلدات العربية، إلى أي مدى تمنع الجريمة وتحاربها، أما هذا لا يعطي أي شعور بأن هنالك تحسن في الأمن الشخصي للمواطن. وكما ذكرنا اليوم صباحا ملف بارز هو الجريمة التي كانت يوم أمس في كيساريا في محطة وقود مركزية في مدخل المدينة، وقتل من عرف برئيس المافيا القفقازية من خلال إطلاق النار عليه، وتم توثيق هذه العملية بشكل كامل. قائد شرطة الساحل تحدث يوم أمس من موقع الجريمة، واضح أن هنالك الآن يعني تحرك كبير من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية لمتابعة هذه الجريمة.
2: סמוך לשעה 4 אחר הצהריים התקבל אירוע על אדם שנורה בראשו. כוחות גדולים מאוד של משטרה ומדה הגיעו לזירה, התחילו לטפל בזירה. בתוך הכוחות האלה הגיע גם מפכ"ל המשטרה ומפקד מחוז חוף. לאחר הערכת מצב שקיים מפקד המחוז, החקירה הוטלה על ימ"ר חוף. חקירה תימשך, ניתן פרטים נוספים בהמשך.
1: إذن دون الخوض بالتفاصيل والتحقيق مع أو تحقيق كبير الآن بالنسبة لهذه الجريمة في كيساريا، إلى فاصل ونعود.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية، عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلبا في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهيا أو عن بعد. HLP بفرعي هنوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
7: حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب. معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
0: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصوفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: الشمس دائماً.
4: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: هذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات لمحاور البرنامج، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. كنا قبل الفاصل في حديث مع الباحث حبيب مخول، وهل دخول جهاز الأمن العام على مسار مكافحة العنف والجريمة على الأقل وفق مصادر شرطوية يؤثر على شعور بالأمن لدى المواطنين، أم هذا يحمل في طياته خطورة كبيرة عندما نتحدث عن دخول جهاز استخبارات لمواجهة قضايا ترتبط بالعنف والجريمة، وهل استنفذت الشرطة الآليات المتاحة لها والمتوفرة حتى تستغيث وتستعين بجهاز الأمن العام؟ وإن كان هذا الموضوع ما زال محور نقاش، نحن نذكر القضية التي ارتبطت بتقليص الميزانيات من قرار الحكومة 550 لتحويله لتفعيل الجهاز، وهذا الأمر ما زال معلق ما بين لجنة المالية، وكذلك التماسات قد تكون للمحكمة العليا، ولكن كما يبدو بدأت بعض الأجهزة تتحرك في هذا الموضوع، وانعكاس هذا كذلك على الشارع الإسرائيلي بفعل زيادة نسبة العنف والجريمة، إلقاء قنابل واستهدافات وعمليات قتل كما حصل يوم أمس في كيساريا. ولكن إلى الانتخابات من قراءة مختلفة، الكل يعول على الانتخابات حتى في موضوع تغيير السياسات الأمنية والعسكرية، يقولون هذا مرتبط بالانتخابات، حتى في الساحة الفلسطينية ما بين السلطة والتحركات أيضا في القاهرة بين الفصائل، الجميع مقتنع بأن هذه الحكومة لن تقدم شيء، وبالتالي التعويل على صندوق الاقتراع، وهذا يضيق الدائرة ليحملنا نحن في المجتمع العربي مسؤولية كبيرة، السلطة الفلسطينية، الفصائل بما في ذلك حماس، بعض الدول العربية وحتى اليسار الإسرائيلي، وقد يكون أيضا أطراف في الإدارة الأمريكية، بمعنى الكل الآن ينتظر نتائج الانتخابات ونحن في موقع حساس ومؤثر وبشكل كبير. هل هذا التعويل بحق أم هو أيضا مبالغة ومبالغة كبيرة أم إشارة لضعف كل هذه الجهات؟ دكتورة هنيدة غانم، الباحثة في علم الاجتماع السياسي ومديرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلين جاكي.
0: كله عكتافنا؟
1: يعني بصراحة وأنت تتحدث

0: وأنا يعني أفكر إلى أي درجة عمليا هذا دليل على حالة الأزمة أولا الموجودة، وثانيا على الضعف الشديد اللي موجود في كل الأطراف. يعني هذا مش مؤشر لقوة العرب في الداخل، هذا مؤشر إلى مدى الضعف اللي موجود فيه بقية الأطراف. فهي عمليا نوع من الهروب أنا برأيي، انه انت بتعول على جهه تعتبر انه يعني ممكن تنقذ البشريه اليوم بحسب حجم ال. انا لا استخف بالقوه اللي موجوده عند العرب، اوكي. انا بعتقد انه مهم جدا جدا جدا انه يعني نكون واعيين لهذا الاشي، كمان نكون واعيين جدا لقديش محدوديته، بمعنى انه احنا قادرين انه نأثر على ربما على الاتجاه. بالمناسبة احنا قادرين، مسألة مش انه مش قادرين، مسألة الى اي درجة اللي قدامك مستعد انه ياخد خطوة يخليك اصلا تأثر.
1: ولكن في المقابل يعني حتى لا نتهم انا وانت انه عم نحبط الجمهور اليوم، بقول لك هذه حقيقة، لدينا سلاح اسمه التصويت، حق التصويت، ممارسة هذا الحق، الخروج الى صناديق الاقتراع، التأثير على القرار السياسي، تغيير هذه الحكومة، لربما تأتي حكومة جديدة نستطيع أن نؤثر فيها أكثر، وهذا يحمل في طياته أبعاد كبيرة سياسيا داخليا وقطريا وإقليميا ودوليا.
0: أنا كمان مرة جاكي أنا بقول أنه في قوة ما نستخف فيها، لكن خلينا عن جد ناخدها بنوع من التواضع، بمعنى أنه إلى أي درجة ممكن أنت يعني هاي الأصوات اللي أنت رح تجيبها، نفترض 14 بأعلى 14
1: مقعد.
0: المسألة لا ترتبط فقط بأنه والله كل مصير الحكومة إلى آخره هو التغيير رح يكون مناط بالأحزاب العربية. أنا برأيي كمان في إغلاق لكتير سيناريوهات ممكنة، والتفكير ما زال موجود كأنه إحنا بال 2015 اللي هي القائمة المشتركة. لا، الأمور تغيرت، تغيرت كمان بالشارع الإسرائيلي، مش بس تغيرت عند العرب. والسؤال إلى أي درجة مستعدين اليوم إنه مثلا يروحوا على حكومة اللي هي تكسر قصة إنه يروح حكومة التوافق ائتلاف داخلي، هذه كمان أوبشن مفتوحة، بمعنى إنه أنت هاي ممنوع تلعب فيها روليتا روسية. المسألة هنا مش بس إنه أنا بحط كل ال بحط كم المراهن اللي لقيلي على عامل واحد وبقول هاي إما إنه يحدث، وإذا ما حدثش وإذا ما حدث جاكي ليس تهبيط لمعنويات، بالعكس أنا بقول خلينا أن نضع كل القوة، ولكن أيضا أنه نكون ماخدين بعين الاعتبار أنه ممكن الأمور ما تتغير بالطريقة اللي الكل بده إياها. بس برجع بقول شوف إلى أي درجة أنت موجود من يطلب من العرب أنه ينقضوا من الواقع اللي موجود، بمعنى أنه إذا أنت ما قدرت تدليفر بالآخر كمان كل الإحباط بيكون عليك.
1: يعني بمعنى أنه التحميل المسؤولية ووضعنا في موقع مؤثر إلى هذا الحد، في حال نجحنا لا أعلم إلا أي هذا سيحقق مكاسب سياسية بدون شك، ودائما بيذكروا لنا رابين وتوفيق زياد وعبد الراوشي وما حصل في 92، كانت هذه التجربة دائما يعودوها إلى الواجهة. في المقابل يقولون إذا فشلت يحملون المسؤولية كما حصل مع القائمة المشتركة عندما حققت 15 مقعد ولم تؤدي تغيير سياسي
0: 100%. بتعرف المثل بالعربي بقول النجاح له 100 أبو والفشل يتيم، هذه واحد. كنين كتير مهم أن نكون متذكرين الوضع اليوم مش زي الوضع اللي كان لا بسنوات التسعينات ولا من قبله، هذا وضع متغير، وبمعنى متغير حتى في نوع القوى الموجودة، بنوع حتى لو صار فيه حكومة تغيير لوين بدها تروح. أنا كمان مرة مش عم بحط بس بقول إنه خلينا نكون متواضعين، هذا هو الإشي، مشان ما يكون كمان تحميل مسؤولية أزود. لأنه بتعرف جاكي وتاريخيا مسألة تحميل مجموعة معينة ثقل يعني مصير للجميع شيء خطير، فيه مخاطرة، في مخاطرة عليك أنت كعرب في الداخل. إيش بده يصير فيه أنا إذا فشلت الأمور؟ كيف انا راح اتحمل كل هذا كل هاي المسؤوليه؟ في شيء في مخاطره بتخوف، غير انه اذا كسب الاخر كم التحريض اللي راح يكون عليك. لانه

0: أنت كنت متآمر عليه.
1: طيب إذن كيف نحتوي الموقف في هكذا ظروف والخارطة التي رسمتيها؟
0: كمان مرة المسألة وضع طاقة وقوة وثقل كبير جدا جدا جدا من أجل إسقاط هذه الحكومة الفاشية أنا برأيي، ولكن من جهة أخرى أيضا التواضع في السماح بكم كل المراهنات واللعب فينا كأنه بيلعب بروليتا روسية.
1: والسؤال برأيك على القيادة عندما بحكي في البعد السياسي الفلسطيني حتى على مستوى فصائل على مستوى السلطة على مستوى الدول العربية، يجب أن تفهم هذه الرسالة وأن تصل إليها من أي طرف من الأطراف؟
0: طبعا من الكل. أنا برأيي هذا لازم يكون واضح من القيادات قيادات الأحزاب العربية، هذه مسؤوليتهم كمان، هني يعني كمان مسؤولية الجميع أنا برأيي إنه يكون هذا الشيء واضح، وعدم السماح أيضا في إنه يلتعب في الأحزاب العربية من قبل أي جهات خارجية.
1: بمعنى أنه أنتم تطلبون منا تحمل مسؤولية كبيرة، ولكن هذا يدفع لتدخل خارجي برأيك أمام هذا المشهد الذي وصفناه الآن؟
0: أنا ما عندي أي شك أنه في كتير رح يكون في محاولات للتأثير، يعني واللعب خلينا نقول ووضع الأيدي، أنا ما بشك بالموضوع حتى.
1: برأيك يعني جزء من المسؤولية هو التحميل الآن الأحزاب العربية مسؤولية إسقاط ما سمي في حين بحكومة التغيير، لأنه الجزء أساسي من اليسار والوسط يتهم الأحزاب.
0: لا، هذه هي بالضبط الحالة، وهي هي حالة كاشفة. يعني أنت بتقدر تطلع عليها كيس ستدي، إحنا بنسميها بدراسات علم الاجتماع حالة كاشفة للمراهنة مرات كتيرة على أنه إما أن تذهب معي لطريق إكس أو واي، وإذا لا أنت بتتحمل المسؤولية. أنت عارف كم التواطؤ اللي بنطلب كمان من العرب بهذه الحالة؟ هذه مرعبة.
1: تواطؤ مع من؟
0: تواطؤ لما أنت تتحمل مسؤولية إسقاط حكومة مثلا حكومة
1: التغيير.
0: على أي أساس يتهم العرب بالداخل إنه هن مثلا الأحزاب العربية إنه هي أسقطته؟ شو الأساس اللي يعتمد عليه لما بيتم تقييم إنه هن أسقطوها؟ يعني كمان إنه المسألة تخرج من سياقها أولا، وثانيا كمان مرة شركاء فقط في في في في مهام انه احنا نوثر الشرط المناسب لكم مشان انتم تكملوا يعني بمعنى سياسات معينه، ولا مشان تعملوا تغيير؟ ما هو شو التغيير اللي عم بيصير هلا كمان مره بدون التقليل من اهميه المشاركه. طلع المشاركه مهمه جدا هاي المره، هي دائما مهمه، بس كمان مره الأخذ بعين الاعتبار محدودية الدور الذي يستطيع العرب في الداخل أن يلعبوا، لأنه في تغييرات موجودة في العمق، تغييرات كتير قوية اللي هي حتى لو صار التغيير الآن ممكن يكون يعني أخذ كل هاي الأمور بعين الاعتبار.
1: يعني على كل ما تقولين لو كان النجاح وقالوا هذا جاء التغيير وعندها الكل سيقفز على العرب، ولكن إذا كان الفشل سنتحمل المسؤولية لوحدنا وهنا الخطورة.
0: الفشل يكين.
1: على كل هذه الرسالة ونحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتورة، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء. إذن كانت هذه الدكتورة هنيدة غانم الباحثة في علم الاجتماع السياسي مديرة المركز الفلسطيني للدراسات الإصالية. وإلى الكل ينتظر التغيير والتصويت لدى العرب من القيادة الفلسطينية والفصائل، مرورا بمن يجتمع في القاهرة، قد يكون أيضا بالنسبة لدول عربية وحتى تحركات قد تكون دولية. في الأسبوع الماضي وبعد الإعلان عن تشكيل المشتركة الثلاثية فجأة اهتم أيضا الاتحاد الأوروبي وبعض الدول بلقاء النواب العرب، وهذا مهم، لا أحد يستطيع أن يتجاهل ذلك كما قال دكتورة هنيدة، ولكن ضرورة الحذر وإيصال الرسالة بمعنى ضعف كل هذه الجهات أمام الواقع السياسي الإسرائيلي لا يمكن يترجم بتحميل المسؤولية فقط للمواطنين العرب ومن يخرج للتصويت، وكل هذا على أكتافنا. الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمية شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
3: اقحط واربح، اقحط واربح.
4: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم.

0: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائماً

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ومن الحلبة السياسية هنا والتعويل عليها إلى الحلبة السياسية الفلسطينية. هذه الانتخابات أيضا ستنظم في موعدها، وسنشهد تحالفات جديدة بين الإسلامي والقومي واليساري، وكل هذا في مواجهة السلطة الفلسطينية وحركة فتح. من الأمور ستختلف لربما حتى موعد الانتخابات. دكتور مصطفى برغوث، المبادرة الوطنية الفلسطينية، صباح الخير.
1: صباح الأنوار، أهلا بكم.
0: هذا الحراك حقيقي أم فقاعة؟
1: والله هذا يعتمد على مدى استمرار الضغط الشعبي لإجراء الانتخابات، لأننا نعرف أن هناك أطراف عديدة لا تريد لهذه الانتخابات أن تحدث، ولا تريد للشعب الفلسطيني أن يمتلك حق القرار الديمقراطي في اختيار قياداته، ومنها أطراف خارجية كثيرة وأطراف داخلية. لكن المهم ثلاثة أمور: أولا أن تجري الانتخابات في موعدها، وأن لا يتم تأجيلها مرة أخرى بعد أن مر 21 عام على آخر انتخابات رئاسية و20 عام على آخر انتخابات تشريعية، وثانيا أن لا تفرض أي شروط على المرشحين، لأنه للأسف القانون الذي صدر يحاول أن يفرض شروط سياسية على من يريد أن يترشح، وثالثا أن لا يفكر أحد باستخدام التعيين بديلا للانتخاب، وهناك أصوات تدعو إلى ذلك، وهذا طبعا خطير للغاية. لكن نحن سنسعى بكل ما لدينا من طاقة كي يحصل الشعب الفلسطيني رغم كل العقبات على حقه الطبيعي في الاختيار، ليس فقط للمجلس التشريعي.
0: ولكن قد يسأل سائل دكتور مصطفى، كيف يمكن إجراء انتخابات في هكذا ظروف، ما بين القدس إلى الضفة الغربية المقطعة الآن أوصالها إلى غزة بدمارها الهائل؟
1: الانتخابات يمكن أن تكون مجرد شيء شكلي ثم يتلغى كما يظن البعض، أو ممكن أن تكون وسيلة لتحقيق ثلاث أهداف يعني جوهرية. أولا، الانتخابات وسيلة لإنهاء الانقسام، لأنه هذا سيخلق مجلسا موحدا وحكومة موحدة، وسيقف حجر عثرة في وجه محاولات فصل غزة عن الضفة الغربية. ثانيا، يمكن أن تكون وسيلة لمقاومة الإجراءات الظالمة التي نتعرض لها، بما في ذلك

0: ذلك محاولة منعنا من إجراء الانتخابات في القدس أو في أي مكان آخر. ولذلك يمكن أن تتحول الانتخابات إلى معركة كفاح مدني لتثبيت الحقوق الفلسطينية، وهذا قابل للتحقيق. هناك آليات تسمح بإجراء الانتخابات لأهل القدس ورغم كل العقبات التي قد وضعها الاحتلال. وثالثا، وهي نقطة مهمة، هاي هي الوسيلة لاستعادة الديمقراطية. احنا ما عندنا فصل سلطات، كل شيء محصور في يد واحدة، وهناك تفرد في القرارات وتفرد في إصدار المراسيم والقوانين، وهذا يشتت طاقات الشعب الفلسطيني. إذا نظرنا للانتخابات كأنها تتعارض مع النضال من أجل الحرية، يعني سنجد مشاكل، ولكن إن نظرنا إليها باعتبارها وسيلة لتعزيز النضال من أجل الحرية فذلك أمر آخر.
1: وسؤال، يعني هل التحالف الذي يتم الحديث عنه الآن وكان كحجر يعني تم إلقاؤه في هذه البركة الراكدة، دعني أسميها بشكل أو بآخر، أنتم جزء منه؟
0: لا، نحن لسنا جزء. التحالف اللي أعلن كما ذكرت أنت يعني بين حركة حماس والجهاد وأطراف أخرى في غزة مع التيار الذي يتزعمه السيد دحلان وناصر القدوي، نحن لسنا جزء من هذا التحالف وأعلننا ذلك. لكن نحن نعمل كمبادرة وطنية فلسطينية على تشكيل ائتلاف وطني عريض يضم قوى وشخصيات مستقلة لخوض الانتخابات من أجل التغيير، ونحن سنضون في هذا الجهد. نحن لا نعارض حق أحد في أن يشكل أي ائتلاف يريد، هذا حق طبيعي للجميع، ولكن مكاننا الطبيعي ليس في الائتلاف الذي أعلن.
1: وبرأيك لماذا؟ لأنه يعني لا يمكن التوافق على كثير من القضايا وهنالك خلافات جوهرية، أما البعض يقول لك يعني الغاية تبرر الوسيلة في نهاية المطاف من أجل كسر هذا الجمود والعودة إلى محاولة تغيير شيء في الواقع ما بين الرئاسة وما بين المجلس التشريعي.
0: لا، إحنا لا نسير على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، هذا مبدأ انتهازي وميكافيلي. إحنا نؤمن بمبادئ ولدينا رؤية سياسية، لا نستطيع أن ندخل في تحالفات تتناقض مع رؤيتنا السياسية، لأنه إحنا في نهاية المطاف موجودين في هذه الساحة مش نشان نخذ لنا كم مقعد في المجلس التشريعي، هذا حاصل من زمان، يعني مش قصة. نحن نخوض نضال من أجل شعبنا ومن أجل تثبيت خطوط صحيحة سياسية، وبالتالي لا نستطيع أن نضحي بمبادئنا السياسية من أجل مكاسب عابرة أو انتهازية.
1: نعم، وبرأيك الانتخابات يعني ستتم، لأنه ذكرت معطى مهم أن هنالك تدخلات من قبل جهات عديدة، برأيك اليوم من يؤثر داخل الساحة السياسية الفلسطينية إذا كان عربي أو دولي وأمريكي بشكل محدد يريد هذه الانتخابات لاستعادة الشرعية؟ لأنه الكل يتحدث عن ضرورة الإصلاحات واستعادة الشرعية، فلماذا يعارضون انتخابات؟
0: لأنه بعض من يدعو للإصلاحات يريد إنشاء نظام سياسي أو إعادة هندسة نفس النظام السياسي القائم واستثناء قوى أساسية من الساحة الفلسطينية، وخصوصا القوى التي تؤمن بالنضال الوطني الفلسطيني. هذا الاتجاه الخارجي خطير، لأنه بده يعمل انتخابات بس تكون يعني مجرد ديكور لإعادة إنتاج ما هو موجود، ورأينا نماذج لذلك، لا أريد أن أدخل في تفاصيلها. لذلك من يظن أن هذه الانتخابات وسيلة فقط لشرعنة هندسة النظام السياسي بحيث يلائم أطراف خارجية معينة أو بعض الأطراف الداخلية التي تريد التفرد بالقرار، تخطئ. إحنا نريد انتخابات حقيقية ديمقراطية حرم منها الشعب الفلسطيني أكثر من 20 عام، من حقه أن يختار، وهذه مش بس بيختار قيادات، هو بيختار خطه السياسي ورؤيته السياسية أيضا.
1: إذن هذه الصورة ونحن سنتابع بدون شك. أنا أشكرك على هذه المداخلة دكتور مصطفى، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: شكرا لكم، أهلا.

وإذن هذا الحديث مع الدكتور مصطفى برغوث، المبادرة الوطنية الفلسطينية في ظل الحراك الفلسطيني المرتبط بالانتخابات، هل ستتم في موعدها أم لا؟ لا أحد يعلم. المقرر في 28 نوفمبر، ما زال الكثير من الوقت حتى موعد الانتخابات، وهذا ندرك جيدا، ولكن تدخلات من قبل جهات عديدة

0: يمكن أن تمنع أو تلغي أو تؤثر على هذه الانتخابات في نهاية المطاف. الآن إلى الزاوية الاقتصادية، وتابعنا ما كان في نهاية الأسبوع، الفوضى العارمة والضرر الكبير. يوم أمس تم الإعلان عن اتفاق، ولكن الضرر موجود، وكما يبدو نحن سنمتص مرة أخرى هذه الأضرار. زميل مجد كرام، يعطيك العافية. مجد صباح الخير. مجد، هل تسمعني؟ صباح الخير.
1: نعم صباح الخير، سامعك.
0: 30 مليون شيكل ضرر.
1: 30 مليون شيكل، ولكن قبل الموضوع، قبل الموضوع الاقتصادي، هل موضوع الشلل او موضوع انه الفوضى يصير بمطار بن غوريون تحديدا في يعني في ذروات التنقل وفي ذروات السفر بفصل الصيف وقبل العوده للمدارس عم ترجع كل سنه، عم ترجع كل سنة والأسباب نفسها وعم تتكرر بشكل متواصل. وزارة المواصلات وسلطة المطارات تذكروا فجأة أنه لازم يشكلوا لجان عشان يفحصوا شو عم بيصير بالمطار. بس المشكلة طبعا معروفة من سنين، بس النتائج اللي طلعت معهن نتائج مثيرة للاهتمام بشكل كبير جدا. أولا يعني سنين من التجاهل، نقص بالعمال، نموذج توظيف إشكالي، قوة استثنائية بإيد لجنة العمال انفجرت الأسبوع الأخير بشلل شبه كامل بمطار بن غوريون. وهون السؤال الأكبر، يعني كيف بنية تحتية لدولة بحجم إسرائيل، دولة حجم إسرائيل من ناحية اقتصادية، وصلت لحالة إنه مشاكل معروفة من سنين تقدر تشل بوابة الدخول والخروج الرئيسية للبلد، وممكن نقول كمان الوحيدة من ناحية عالمية. يعني بقلب القصة بوقف شخص واحد، الحديث كله بتمحور حوالين شخص واحد اسمه بنحاس عيدان، اللي هو رئيس لجنة عمال سلطة المطارات من تقريبا 30 سنة. يعني عيدان بيحذر بالشهور الأخيرة من نقص العمال، بس بثلاث عقود اللي كان فيها بالمنصب ما قدرش يغير الوضع. وبالتوازي في ملف تاني بيلاحقه، توظيف أقاربه. يعني اسمع للمعطيات، جاكي، تقرير مراقب الدولة من 2014 لاقى أنه على الأقل 15 من أقاربه موظفين دائمين بالسلطة، من ضمنهم أخوه وابن أخته اللي كانوا معه باللجنة نفسها. المراقب لاقى أيضا أنه 25% من كل موظفي السلطة كانوا أقارب موظفين فيها. بحالات معينة أقارب اشتغلوا بنفس الوحدة، يعني بتضارب مصالح واضح وكبير. مراقب حذر من الظاهرة من سنة 2005، وب 2007 قدر أنه ثلث موظفي السلطة أقارب. معطيات مش طبيعية. واليوم بيشتغلوا بالسلطة كمان كناته، صهره، بنته وابنه، اللي حسب التقديرات بيحضروا انه يورث رئاسة اللجنة.
0: يعني صار الحدث وكأنه سلطة المطارات هي سلطة عائلة معينة ومقربين،
1: مصلحة عائلية مصلحة عائلية. وراح اوصل للأرقام، يعني يوم الجمعة رد عيدان على قرار نتنياهو بطرده من الليكود، فالإشي بتعلق بالانتخابات القريبة، ورد عليه بجملة تحدي لبنيامين نتنياهو وقال له أنا رجل ليكود، كنت قبل بيبي ورح أكون بعد بيبي. بس بعد نهاية أسبوع من انتقادات عامة حادة، يوم الأحد كان صوته أهدى بكتير، بعد رسالة لرئيس محكمة الليكود بعلن أنه مش راح يستأنف على قرار بيبي نتنياهو بطرده من الليكود. الحقيقة يعني أصعب شوي من المعطيات اللي سمعناها، جزء من ادعاءات العمال بلمس مشكلة حقيقية جدا. نموذج التوظيف بسلطة المطارات مبني بشكل كبير على عمال مؤقتين، جنود مسرحين وطلاب بتجندوا فترات الضغط، بس بخدوش تثبيت، يعني بكونوش عمال ثابتين وإنما عمال مؤقتين. والسبب إنه السلطة تقدر تقلص عمال لما النشاط بنزل، وشفنا هالموضوع في وقت الكورونا. نعم، وفي وقت الحرب.
0: ولكن معلومة مهمة مجد، المعطيات التي ذكرتها وتقرير مراقب الدولي هذا مش جديد، بمعنى لم نفاجئ، هذا معروف لكل الأجهزة من رئيس الحكومة لوزيرة المواصلات، وهذه معطيات مش جديدة، لو بدي يتحركوا كانوا لازم يتحركوا من زمان.
1: مش جديد، يعني المعطيات تتكرر عام بعد عام، وعم نحكي على معطيات من 2005 لليوم. يعني النتيجة جاكي من كل هالمعطيات انه من بين 402 عامل ثابت، عامل مش ثابت بالمطار، عامل بالمطار، منهم 223 مؤقت، اكثر من النص. يعني بقسم تحميل الامتعة 576 عامل، في منهم 337 عامل مؤقت، كمان اكثر من النص. يعني الشروط تبع المؤقتين بيكون راتب أقل، وجسد وشغل جسدي صعب، ومناوبات طويلة، وأحيانا بدرجات حرارة عالية جدا.

0: بالمقابل العمال الدائمين بتمتعوا بشروط عالية نسبيا للقطاع، يعني راتب أساسي بين 15-18 ألف شيكل إجمالي بالشهر، والتقديرات أنه اللي بحمل الشنطات بوظيفة كاملة ممكن يوصل بشهر أو بشهر 8 بشهر مثل شهر 8 تقريبا 30 ألف شيكل شهريته. نعم. يعني الثمن الاقتصادي للفوضى الأخيرة كانت مقدرة بين 25-30 مليون شيكل، وبوزارة المالية بيقولوا أنه تكاليف الرواتب اللي بتشكل حوالي 60% من مصاريف السلطة بتنتقل على خطط التطوير والدور بالقدرة على تحسين الخدمة. يعني
1: سؤال، هل سيأتي تغيير ولا برأيك الحكومة الجاية؟ كيف أنت دعم تحكي لي آخر فترة كل شيء راح ينتقل للحكومة الجاية، قديش ما عندها كمان إمكانية تغير في هاي الواقع؟
0: يعني بوصل التحقيق للنقطة الأهم فيها، لما وزارة المالية حاولت تدفع على مطارب وكمل لبين غوريون، هنا الموضوع بتعلق في الحكومة الجاية، إن كانت حكومة ترأسها الليكود وإن لم تكن حكومة ترأسها الليكود، بما أنه يعني بعض الشيء مطار بين غوريون يتحكم على يد شخص واحد، على يد عيدان اللي هو يعني منتمي لحزب الليكود من عشرات السنين. سلطة المطارات يعني ما وقفتش التهديد لليوم، معارضات العمال خدمت مصلحتها حتى الآن، وكمان بمنع إقامة مطار بديل اللي يكون مش تحت سيطرتها وقفوا الموضوع، واليوم رؤساء سلطات محلية بالجنوب والشمال بعد ما وقفوا كل موضوع إقامة مطار في الجنوب توجهوا لرؤساء الأحزاب المتنافسة على الكنيسة وطلبون يلتزموا بإقامة مطار دولي جديد بالنقب. يعني كل موضوع المطار أو مطار بديل في دولة إسرائيل راح يكون على الطاولة في الانتخابات القريبة، و راح يكون طبعا الجواب عليه ما بعد الانتخابات بحسب مين راح يرأس الكنيسة القادمة.
1: وتوقع انه يمكن يكون بنحاس عيدان رئيس اللجنة بالمطارين، تخيل بس هذا السيناريو على كل انسان يتابع. الزميل مجد كرام، شكرا لك على مداخلة، تحياتي لك، صباح الخير، سلامات،
0: صباح الخير.

إذن نطير عجوانها صفير وليس في المطار، وكيف يمكن يكون مطار بقبضة شخص واحد وأفراد عائلته؟ هذا ما وضحه الزميل مجد كرام حول ما حصل في المطار وتداعياته ما بين تقارير لمراقب الدولة منذ سنوات، ولكن لم يتغير شيء، وكما يبدو التأثير السياسي هو الحاسم في هذه الحالة. نصل إلى ختام البرنامج، أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حاج، في غرفة الأخبار زهرة سعيد، تحياتي لكم جاكي خوري. فاصل قصير أخبار، ومن ثم الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لا تقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب 17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1 ب 6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سائل جريفيري أولترا 1.25 لتر 1 ب 9.90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
7: أوبتينايز تقدم حملة.

0: وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: الشمس دائما.
3: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اجتمع وزير الخارجية السوري ورئيس الاستخبارات العامة والعسكرية مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية في الأردن لبحث خفض التصعيد عقب الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية. وناقش الجانبان وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات وإحياء مسار التفاوض بين الجانبين السوري والإسرائيلي. وأكد الجانب السوري خلال الاجتماع تمسكه بسيادته وحقه في إعادة بناء جيشه وتطويره وتحديد تحالفاته ورفض أي ترتيبات أمنية تقيد حقوقه السيادية. وكما جاء تأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة وأن بحث وضعه النهائي سابق لأوانه مع إعطاء الأولوية لانسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر كانون الأول 2024. وتناول الاجتماع كذلك سبل منع انعكاس التوتر بين إسرائيل وتركيا على الأراضي السورية ودعم استقرار سوريا والمنطقة إلى جانب بحث خطوات متوازية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار التفاوض. في ملف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف يوم أمس قائد فصيل في وحدة النخبة التابعة لحماس في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه شارك في اقتحام إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر، فيما لم يوضح الجيش ما إذا كان قد قتل في الغارة. في لبنان، أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارة إسرائيلية في محيط بلدة كفر رمان جنوب البلاد، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوات الإسرائيلية أقدمت على إحراق عدد من المنازل في بلدة حداثة بقضاء بنت جبل. وإلى الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور إيران غداً.

0: في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب مواصلة المباحثات بشأن مضيق هرمز. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة من الضغط الاقتصادي على إيران بهدف قطع شرايين التمويل التي تدعم النظام الإيراني وعزل طهران اقتصاديا. وأضاف أن أي دولة تشكل قناة مالية لإيران ستواجه تداعيات وعزلة مماثلة، محذرا من أن واشنطن ستستخدم أدواتها الاقتصادية لفرض أقصى ضغط على النظام. وقال بيسنت أن الولايات المتحدة نجحت برأيه في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، وأن المرحلة المقبلة تركز على الهجوم المالي، مؤكدا أن أي عمل عسكري إيراني ضد القوات الأمريكية أو دول الخليج سيقابل برد أمريكي سريع وحاسم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم حاراً وجافاً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في القدس لهذا النهار 32 درجة، في الجليل الأعلى 33، في طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، يافا والأبيب 31، في النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل مصطفى شلعطة في برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نحن بعدما كنا في الشؤون الحزبية والانتخابية نود أن نتحول إلى ما يحدث في غزة وسط كثير من التهديدات والاستهدافات، وهذه المرة ما يرعب أو مصدر الرعب هي طائرات ورقية لا تحمل معها أي خطر أو أي تهديد حقيقي. المحلل السياسي والصحفي أستاذ طارق دحلان، صباح الخير.
1: صباح الخير لك وصباح الخير لجميع المستمعين.
0: حتى الطائرات الورقية باتت ممنوعة في غزة.
1: هو بالفعل يعني يبتنى الجانب الإسرائيلي بدأ يعني يعمل على تضييق أكثر فأكثر في قطاع غزة. لكن تتخيل أن إعلان رسمي مشترك ما بين رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب يهدد غزة بشأن الطائرات الورقية والبالونات، وهو تهديد صريح لشن عمليات عسكرية، تضييق خناق، وأيضا نزوح جديد للمواطنين في القطاع. هذه الطائرات هي لعبة، يعني هي اللعبة الوحيدة تقريبا في قطاع غزة للأطفال. هي بالفعل يتم إنشاؤها داخل قطاع غزة من أخشاب وأوراق فقط لا غير. هذه الطائرات هي المنفس الوحيد للأطفال، ولكن الآن أصبحت الطائرات الورقية تحتاج إلى مفاوضات وتحتاج إلى تدخلات وتحتاج أيضا إلى إعلان رسمي وتهديد رسمي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب كاتس يهدد الآن غزة بشأن هذه الطائرات.
0: ربما هذا
1: صار حجم الإسفاف السياسي الذي تحولنا له وأصبح الآن في قطاع غزة.
0: ربما يذكر هذا بطائرات أخرى كانت تطلق من غزة، تسير من غزة، وكان على متنها بعض المواد الحارقة وأنذاك قبل عدة سنوات، أدت إلى حرق الكثير من المحاصيل وكانت فعلا مصدر رعب.
1: يعني الحديث عن هذا الموضوع قد يطول، ولكن الآن يعني الطائرات الورقية، السؤال الأهم الآن أين يتم تطهير هذه الطائرات؟ هي في المنطقة الغربية، في منطقة المواصي، في منطقة وسط قطاع غزة، في منطقة مدينة غزة. يعني لنتحدث بشكل جغرافي في هذا أو هذا البعد، يعني المواصي تبعد على الأقل 7 كيلومتر عن الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث يسيطر الجيش الإسرائيلي على المساحة الشرقية، جل المساحة الشرقية من قطاع غزة. كيف لهذه الأوراق أن تمتد من مواصي محافظة خان يونس أو من المنطقة الغربية من مدينة غزة وتطير كل هذه المسافة كيلومترات طويلة تمتد إلى المنطقة الشرقية؟ هذه الطائرات الورقية كما يدعي الاحتلال هي لا تستطيع أن تطير إلى كل هذه المسافة، لذلك يبدو أن هناك عملية تضليل يقوم بها الجانب الإسرائيلي. الطائرات الورقية تمتد لكيلومترات طويلة، يعني وخلال الكيلومترات الطويلة هذه هناك خط أصفر، وما بعد الخط الأصفر وجود للسكنات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، ومن ثم هناك وجود الميليشيات، وأيضا بعد ذلك هناك الحدود ما بين أراضي قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية.
0: حجة الإسرائيلي أستاذ طارق، وكأنه هذه الطائرات الورقية هي ليست طائرات بريئة، إنما تحمل على متنها شعارات، كتابات، رسائل توجه إلى الإسرائيليين، مفادها ربما تتحدث عن الصمود.

0: مود.
1: صديقي وجميع المشاهدين، يعني نحن تحدثنا عن المسافة الطويلة التي تقطع هذه الطائرات، والبديهي الطائرات الورقية لا تستطيع أن تطير كل هذه المسافة. لجانب آخر، المناطق و يعني المواقع الكبتسات التي يسكن فيها الإسرائيلية في الحدود قطاع غزة هي تقريبا مخلاة بشكل من كامل من الإسرائيليين. إذا لمن هذه الرسائل؟ لمن هذه التهديدات؟ أم هي فقط حجج واهية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي لشان المزيد من العنف على قطاع غزة؟ لك أن تتخيل أن رئيس الوزراء والبيان المشترك يقول نصا بأنه سيتم نزوح المواطنين من الأماكن التي تطلق فيها الطائرات الورقية والبالونات. يعني الحجم الإسفاف في هذا الأمر يعني ذهب إلى بعيد. يبدو أن الجانب الإسرائيلي بعد فترة من الزمن عندما يستمع إلى صوت ضحكات الأطفال في قطاع غزة أو الثكلة في قطاع غزة قد يعني يقول أن هذا هو تهديد للأمن في إسرائيل وسيمنع أيضا الضحك. يعني لا عقل يستوعب ماذا يحدث الآن في السياسة الإسرائيلية.
0: هل تهديدات نتنياهو وكاتس أستاذ طارق، هل تهديدات نتنياهو وكاتس تركت أثرا لدى الغزيين؟ كيف يتعاملون مع هذه التحذيرات؟
1: يعني منذ إعلان المشترك للبيان الجميع هنا متخوف، الجميع هنا يعني أخذ الموضوع على جانب المحمل الجد، وشق آخر أخذه على محمل المزاح. ولكن ستشاهد اليوم وغدا وبعد غد يعني تخوفات المواطنين، عدم يعني قد يقوم أب بكسر الطبق والطائرة الورقية لابنه نظرا للتهديدات هذه ونظرا لخوفه على ابنه، لأن هناك تهديد للأطفال كان من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. يعني الجميع هنا يتخوف من أي شيء، الجميع هنا لا يريد النزول، لا يريد الدخول إلى حرب جديدة ودخول إلى عمليات برية جديدة واستهدافات جوية كما هدد هذا الإعلان بأن ستكون هناك موجة من الاستهدافات الجوية لم تسبق في قطاع غزة.
0: نعم، كاتس يتحدث في بيان له عن صفر تسامح، صفر احتواء في كل ما يتعلق بالطائرات الورقية والبالونات، ويهدد باتخاذ إجراءات قوية للحد من هذه الظاهرة.
1: يعني كاتس يحاول أيضا هو يعني يبتعد عن ما كان يحدث في السابق. يعني الطائرات الورقية سابقا عندما كانت هناك يعني مسيرات شعبية بالقرب من السياج الشرقية لقطاع غزة، يعني كان هناك بعض الاستخدامات يبدو لهذه الطائرات، ولكن اليوم هذه الطائرات لا تشكل أي تهديد، هي بعيدة، هي لا يعني هي لعبة أطفال، خشب، أوراق، لا أحد في قطاع غزة الآن يريد إرسال أي رسائل. الرسالة الوحيدة التي يريد إرسالها كل التنظيمات في قطاع غزة، كل النازحين في قطاع غزة، كل الأطفال، كل الأمهات، كل الشيوخ، أنقذونا وأنقذ هذه الحرب. لم يعد لنا رسالة لا إلى الجانب الإسرائيلي ولا إلى نتنياهو ولا إلى أحد.
0: إذن خوف الناس، نعم، خوف الناس في غزة ربما سيضطر الأهالي إلى منع أولادهم حتى من اللهو بطائرات ورقية.
1: بالأمس كان هناك هذا الأمر تم إيقافهم، الأطفال لم يستطيعوا، بعض الأهالي الذين خافوا على أطفالهم منعوهم من لعب الطائرات الورقية. لك أن تتخيل أب يمنع طفله من اللعب واللهو بسبب تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وكاتس والمنظومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يهدد طفل يلعب بطائرة ورقية.
0: إذن هذه جزء من هذا جزء من الواقع قبيل هذه الانتخابات. أستاذ طارق دحلان، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: شكرا لك، يعطيك العافية.

عافي. إذن كاتس يهدد يقول لا تسامح ولا احتواء، وسيتم التعامل مع طائرات الورقية والبالونات كما يتم التعامل مع طائرات مسيرة، ويحذر أهالي قطاع غزة ويقول بأنه ليس كيؤاف جالنت. هذه صورة الحال في غزة، حتى الطائرات الورقية التي يمكن أن تكون مصدر لهو باتت أمرا محظورا.

0: نحن من غزة إلى قصر. أستاذ عبد العظيم وادي صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك أخوي.
0: رئيس المجلس القروي في قصر, أكثر من أسبوعين والعائلات محاصرة حتى الآن.
1: نعم أخي الكريم, اليوم السادس ساعت 10 للأسف, وهناك انفصار مستمر على فلس منازل في جبل رأس العين في بلدة قصر. يعني حقيقة هذه معاناة كبيرة, وطال انتظار كسر هذا الحصار عن هذه الثلاث أسر اللي فيها الطفل كندا وفيها الطفل حور وإمهن رقية وفيها جدتهم المسنة 61 عام نعيمة محمود حسن. هذا الحصار كان بإمكانه أن ينتهي خلال 16 دقيقة فقط إذا كان جيش الاحتلال معني بكسر هذا الحصار, لكن حاليا هذه البلدة وهذه العائلات تدفع فاتورة صمود وفاتورة بقاء وعدم رحيل من هذه المنازل.
0: وكيف تعيش العائلات الآن وسط هذا الحصار؟
1: والله يا أخي الكريم, أول شيء إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع, خطر, قلق, خوف, توتر, ترقب. منزل يوسف عبد الكريم حسان هو محاصر حصارين, الحصار الأول اللي كان حصار المستوطنين, الحصار الثاني للأسف اللي هو استخدام بيته لمدة 13 يوم من الحصار من قبل جيش الاحتلال, ولما خرج مبارح منه الجيش للأسف تركوه عبارة عن مكب للنفايات. بصراحة يعني مزبلة, مكرهة صحية, مكسرين كل الأدوات, عابثين في كل الأساس, كل شيء في هذا البيت أصبح غير صالح للاستخدام البشري. فهذا الموضوع كثير خطير على الوضع النفسي, على الوضع الاجتماعي. يعني هذه العائلات يعني كل يوم تنتظر الشمس تطلع تلاقي حريتها وتواصلها تنزل على بلدها, اللي صار فيه حاجز زي حاجز عطارة زي حاجز زي دير شرف موجود
0: والعائلات, والعائلات هذه أستاذ عبد العظيم لا يعني موجودة في البيت بشكل دائم 24 ساعة, لا تخرج منه.
1: هي عبارة موجودة في سجن مش في بيت, لما برنوا علينا بدهم علبة لبن, بدهم ربطة خبز, وبنقعد ثلاث ساعات وأحيانا أيام مشان نأمن لهم إياها. للأسف سيارة البلدية صفت بتوقف على حاجز موجود في جبل راس العين من أجل إنها تدخل ربطة خبز كل أسبوع مرة, أحيانا تأتيجي موافقة من خلال الارتباط الفلسطيني. في عوائق مستمرة, في ضغط كبير على البلدية في توصيل الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر اللي هي جزء من البلد وموجودة في منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو.
0: هل حاولتم مثلا أن تطلبوا تدخل من هيئات دولية لمد يد العون لهذه العائلات على الأقل في كل ما يتعلق بمدها بما تحتاجه من مؤن ومن معينات حياتية؟
1: أكيد تقدمنا وطلبنا من الهلال الأحمر ومن الصليب الأحمر, طلبنا من الارتباط المدني والعسكري الفلسطيني. للتنسيق الباقي ليلة أمس كان من خلال الارتباط الفلسطيني, لكن للأسف وقفت السيارة ساعتين على الحاجز ورجعوها, ما فيش تصريح. تصريح لشو؟ ندخل ربطة خبز وعلبة لبن. دخلت السفارة, حكوا معنا السفارة الأمريكية, رجع السيارة على الحاجز مرة ثانية, رجعنا السيارة على الحاجز مرة ثانية, وبفضل الله تمكنت من إنها تدخل مبارح وتدخل بعض الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر الثلاث اللي معزولة عن محيط بلدة قصر.
0: هذا حصل بعد تدخل دبلوماسي أمريكي؟
1: نعم صحيح, نعم صحيح, تم الاتصال. كان هناك عوائق كبيرة جدا لأنه ندخل ربطة الخبز وعلبة اللبن وشوية صابوني وشوية سائل للعائلات محاصرة 16 يوم. رجعت سيارة البلدية بعد ما رفض الحاجز تدخيلها, حكالوا لا ما في تصريح من الارتباط, لكن تم الاتصال علينا من خلال السفارة الأمريكية وحكونا لا رجعوا السيارة مرة ثانية على الحاجز وإن شاء الله رح تدخل. فعلا رجعت السيارة على الحاجز, وقفت تقريبا من

0: 20 ل 30 دقيقة، وبالفعل تمكنت من الدخول بعد تدخل السفارة الأمريكية لإدخال بعض المساعدات الرئيسية لهذه الثلاث عائلات المحاصرة في جبل راس العين في كسرى.
1: نجحتم هذه المرة، ماذا بشأن المرات القادمة؟ لأنه على ما يبدو نتحدث عن محنة قد تطول.
0: يعني آتي الكريم، يعني المرات القادمة نحن كل مرة بنترك باب، والمي حاليا موجودة، الكهرباء موجودة، الغذاء، يعني لو نقص بدهم يصبروا هذه العائلات، ورح نضل نكرع الجرس مع السفارة الأمريكية مع الوزارات الخارجية الأخرى. إحنا متابعين إعلاميا، مشبكين مع العديد من المؤسسات، رح نرد نرجع لليونيسف، نرد نرجع للصليب الأحمر، نطلب منهم يدخلوا كمان مساعدات، لأن هذه قصص إنسانية وهذا احتياج أساسي، ما بنطلب رفاهيات، ما بنطلب كماليات.
1: هل وصلت وفود مثلا من اليونيسف إلى العائلات؟ هناك أطفال، يعني من المفروض أن يكون هذا جزء من مهمة هذه الأطر المدنية الدولية.
0: يعني اليونيسف هي أول مؤسسة دولية إنسانية استطاعت أنها تدخل في اليوم السابع من حصار العائلات الثلاث، ودخلت جزء من الأدوية للعائلات حسب احتياج العائلات، حسب ما طلبوا من الأدوية دخلت جزء من الأغذية، حاولت تدخل صهريج مي، كانت المي في اليوم السابع مقطوعة على العائلات لأننا تمكننا من إعادتها فقط في اليوم الثامن، لكن للأسف جيش الاحتلال رفض دخول صهريج مياه في اليوم الثامن لهذه العائلات، ساعته 9 كوب بمعدل 3 كوب لكل عائلة.
1: هل هناك محادثات بشأن هذا الحصار ومحاولة فكه عن هذه العائلات وعن هذه المنطقة؟
0: والله احنا على اتصال دائم مع الارتباط الفلسطيني، لكن الوقت بطول واحنا صرنا بنخاف انه يتحول هذا الحصار في كسرى لامر واقع جديد في الضفه الغربيه، والهدف منه الضغط على السكان
1: والخوف والخوف من قدره هذه العائلات على الصمود في نهايه المطاف. كم تتمكن، يعني كم بامكان هذه العائلات ان تتحمل هذا السجن الدائم حتى وان كانت في بيتها؟
0: يعني حتى وإن كانت في بيتها نعم لن تستطيع التحمل أكثر، حتى لو كان في عندها الغذاء والماء والدواء، هي بحاجة لاتصال وتواصل مع مركز البلد، في إلهم أسر، في إلهم عائلات، لازم يشاركوا في مهرجانات، لازم يشاركوا في أفراح، في مناسبات في البلدة، لازم يشاركوا في كل إشي بخصوص البلد. يعني الأصل هنا بيكون عندنا اشتراك كبير في عزل هذه الأسر من الاتصال والتواصل مع باقي المجتمع المحلي في بلدة كسرى.
1: والخوف بأنه سياسة التيئيس، التطفيش، ربما المراهنة على قدرة العائلات على الصمود قد تنجح وقد يسيطر المستوطنون على هذا الجبل.
0: قد تنجح كما حدثت زي ما تفضلت أخي الكريم، كما حدث مع عائلة الطباسي في بلدة جالود المجاوري، كان هناك ضغط متواصل على أخونا أبو شادي، حصار، إزعاج متواصل، قلق وتوتر كل الوقت. في النهاية هذا الرجل اضطر أنه للأسف أنه يرحل من بيته، وحاليا هم مسيطرين عليها ولحد الآن مش قادر يرجع عليها، تعبه براكب في بيته من مسافة 200 متر كل يوم تطلع الشمس بحر على بيته. ليش يترك بيته هذا الزلمة؟ وين حقوق الإنسان؟ وين حقوق الطفل؟ وين حقوق المرأة؟ هذه شعارات، وين الديمقراطية اللي موجودة؟ للأسف شعارات أصبحت مزيفة، هم كسروا كل هذه الشعارات، أصبحوا حاليا بيتبعوا بس شعارين، شعار فتية التلال، تدفيع الثمن، الاستيطان الرعوي، السيطرة على مناطق جيم ونجحوا فيه، ضم الأغوار ونجحوا فيه، حاليا للأسف بيحاولوا يقضموا ويتبعوا على مناطق مصنفة ده.
1: عدا وحدة الارتباط، هل هناك طرف دولي يحاول أن يتدخل من أجل حلحلة هذه المسألة؟
0: يعني إحنا حاليا مشبكين من خلال القنصلية الهولندية، من خلال السفارة الأمريكية على المساعدة والضغط في هذا الموضوع.
1: نحن سنتابع. أنا أشكرك أستاذ عبد العظيم وادي، رئيس المجلس القروي في قصرى. العائلات لا تزال محاصرة لليوم 16 على التوالي.
2: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا، مثلا رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط مع مكتبة المعتز، جيبتك مش ممكن تهتز.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة.

0: الماي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا. معك أم الفحم الدور الثالث. للاستفسار 050-44-23-517. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
4: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يتفاضى 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحمل لحتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
5: من مجموعة المشهداوي.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائما.
7: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل، عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت. ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

إذن الطائرات الورقية التي كنا قد تحدثنا عنها في غزة والتي يهدد جراءها إسرائيل كاتس ونتنياهو يهددان أهالي قطاع غزة بالنزوح وبالقصف وبالاغتيالات في حال استمر تطيير الطائرات الورقية. وهذه طائرات الجميع يجمع على أنها لا تحمل معها أي خطر أو أي تهديد، إلا أنها فقط تذكر بفترة كانت يتم تطير طائرات حارقة من غزة.

إذن يوم جديد بدأنا بالواقع الانتخابي وظهور أحزاب جديدة وإطلاق أحزاب جديدة وما أكثرها في هذه المرحلة. لنتساءل ما بين الرابح والخاسر ومن تخدم كل هذه الأحزاب الصغيرة التي باتت تظهر في الفترة الأخيرة وربما هذه لن تكون الأخيرة. نحن نتحدث حتى 8 سبتمبر أيلول القادم الموعد الأخير لتقديم القوائم. وكجزء مما يحدث سياسيا حزبيا الآن إلعازار شتيرن وهو لواء متقاعد كان جزءا من يش عتيد لسنوات طويلة يترك هذا الحزب لينضم لحزب يشار لأيزنكوت. إذن وكأننا في كرة قدم لاعبو تعزيز ينتقلون من حزب إلى آخر، سياسيو تعزيز يمكن أن نسميهم في هذه المرحلة. أيزنكوت يترك يائير لابيد ويتحول ليكون في صحبة أيزنكوت، هذه صورة الحال حزبيا وهذا ما أعلنه إلعازار شتيرن قبل لحظات.

إذن ما بين الأمور السياسية والأمور الإقليمية، كنا في غزة وكنا في قصرى، حيث الحصار على العائلات لا يزال مستمرا لليوم 16 على التوالي، واستمعنا إلى صورة الحياة على لسان

0: ونحن نواصل قراءة الأمور والشؤون الحزبية بعد ما أعلن من قبل إلعزار شترن، لنتساءل هل هذا عمليا نوع من ترك سفينة تغرق؟ دكتور سليم بيرك صباح الخير.
1: أهلا صباح الخير.
0: إذن شترن يترك يائير لبيد ينضم لأيزنكوت، وكأننا في كرة قدم لاعبو تعزيز سياسيو تعزيز.
1: نعم، الحقيقة أنه حزب يائير لبيد يتفكك، يعني نحن شفنا اقترابه من نسبة الحسم، وصل لوضع لست أعضاء، وعمليا يعني لا يوجد ما يقدمه يائير لبيد في نهاية المطاف. كل الطرح الحزبي اللي قدمه في الماضي لم يعد يعني كافي في هاي الفترة، هذا أولا. ثانيا في تفكك، يعني في هنا ديناميكية الدين الحركة اللي بتجيب خطوة أخرى. يعني على سبيل المثال لما أيزنكوت أقام حزبه، بدأ تحرك من حزب يائير لبيد في اتجاه الخارج للاعب الجديد لأيزنكوت. فرأينا مثلا شترن يعني كمان بكونه واحد من قادة حزب يائير لبيد أولا، وثانيا قائد سابق في الجيش، هاي نقطة هامة بالنسبة لأيزنكوت من ناحية، ومن ناحية ثانية هذا يدل بأنه أيزنكوت يحيط نفسه برجال أمن ردا على نتنياهو أكثر مما يحيط نفسه بشخصيات سياسية إدارية مهنية،
0: مع أنه أيضا أحط نفسه بشخصيات معروفة زي شاول ماريدور مثلا اللي كان مدير عام وزارة المالية. يعني هو يحاول أن يجمع من حوله من هنا ومن هناك. وأنا أتساءل وياك، على فكرة يشتن هو ليس الوحيد الذي ترك، قبله سيجاروفيتش أيضا ترك يشعتيد، وهذه ربما أيضا إشارة أخرى على ما حل بهذا الحزب، وكأنه تحول يكون جزء من يعني من أتباع بنت.
1: نعم، يعني خلينا نبدأ بالظاهرة بشكل عام. الظاهرة التي تحدث في إسرائيل في 20 أو 25 سنة الأخيرة هي ظاهرة حزب الرجل الواحد، يعني شخص معين يقيم حزب. هذا بدأ على سبيل المثال كان مع شارون، ثم تومي لبيد، يائير لبيد فيما بعد. وهذا الرجل يأخذ مجموعة من الشخصيات التي يعتقد بأنها جذابة ولها قدرة على اجتذاب المصوتين، ويبني هذا الحزب على هذا الأساس. الآن كل هؤلاء يصبحون لاعبين من الدرجة الثانية في هذا الحزب، بينما الرجل الذي أقام الحزب ومؤسس الحزب هو رجل واحد الذي يسيطر على كل شيء. بفترة معينة يبدأ التفكك، يبدأ ترك الحزب بسبب هذه الديناميكية التي تحدث.
0: مثلاً لأن أيديولوجيات الحزب هي الشخص.
1: نعم، هي الشخص، يعني لم تعد هناك أيديولوجيات. حتى وصلنا لوضع مثلا قبل الانتخابات للكنيسة 18، الليكود لم يقدم طرح حزبي، يعني أعتقد أنه هذا غير مطلوب. كديمة سبقت وبال 2006 مثلا لم تقدم طرح حزبي واضح. فقضية الأيديولوجيات، نحن في أزمة أيديولوجيات في 30 عام الأخيرة في العالم الغربي وليس فقط في إسرائيل. الأيديولوجيات تركت مكانها للرجل الكاريزماتي الذي يقيم الحزب، الذي يحدد من يكون هنا ومن يكون هناك. هذا بالمناسبة ما يحدث تماما في الليكود. الليكود تحول من سنوات التسعين لليوم لحزب الرجل الواحد، حزب البيبيزم، حزب نتنياهو. وهذا ليس فقط عند يائير لبيد، ولكن عند يائير لبيد الفشل واضح باعتقادي كمان بسبب إقامة حكومة لبيد بينت، لأنه لبيد أعطى رئاسة الحكومة لبينت مع 3 أو 4
0: مع 6 مقاعد
1: كنيسة، وهو كان لفترة قصيرة جدا وتنازل عن رئاسة الحكومة. هذا أمر غير مسبوق،
0: واستمر في هذا النهج أيضا هذه المرة. عمليا هو ذهب والتجأ لبنت كي يحافظ على بقائه، وعمليا رشحه ليكون رئيسا قادما للحكومة، وكأنه أيقن بعدم قدرته هو على تشكيلها.
1: نعم، هو أخطأ مرتين. المرة الأولى بأنه ذهب إلى نفسه لبنت صديقه، هذه المرة الثانية اللي بيلجأ لنفس الاستراتيجية. والأمر الآخر بأنه هو وبنت لم يتركوا أو لم يتوجهوا لأيزنكوت بالوقت الصحيح، وهذا السبب أنه أيزنكوت خرج لوحده في هذه العملية. نحن لازم نتذكر عايزن كوت كان الثاني عند بيني غانتس.
0: صحيح.
1: يعني كيف تتغير الأمور بهذه السرعة؟ كمان إذا حكينا عن حزب الرجل الواحد، كمان بيني غانتس أعتقد بأنه يستطيع أن يقيم حزب الرجل الواحد، ووصل لأكثر من 30 عضو في الاستطلاعات، وهو الآن يعني أقل من 1% بالاستطلاعات.
0: وكأن الأحزاب باتت ظواهر بمجرد ما يعني ما يبهت من كان في على رأس هذا الحزب يتلاشى الحزب.
1: نعم، هذا ما يحدث عندما تضعف شخصية أو مكانة قائد الحزب، يضعف الحزب. يعني نأخذ على سبيل المثال ماذا حدث مع كديمة اللي قام أريك شارون بنوفمبر 2005. بال2006 شارون كان في المستشفى والحزب تحول لحزب أولمرت، فانهار تقريبا الدعم من حوالي 42 ل 28 عضو كنيسة. وفيما بعد رأينا مثلا كل المشادات وكل التنافس الغير لائق اللي كان بكديمة، بإدارة كديمة، وانهار الحزب نهائيا. حزب يائير لبيد باعتقادي هو بنفس الطريق. لاحظ مثلا أنه مش بس ما كانش في أيديولوجية عند هذا الحزب، وإنما حتى التكنون أو القانون الداخلي في الحزب يمنع التنافس على قيادة الحزب. مثلا عفر شيلح اللي كان ممتاز في الحزب كان الثاني، وفجأة اضطر أن يترك الحزب بسبب أنه تنافس على إدارة على قيادة الحزب. هذا يدل بأنه هذه النوعية من الأحزاب هي أحزاب غير ديمقراطية، وهي أحزاب تتعلق في هذا الرجل. عندما يكون في مستوى عالي من الشعبية الحزب يكون قوي، وعندما تضعف شعبية هذا الرجل ينهار الحزب معه، لأن الحزب لا توجد لديه مؤسسات حقيقية.
0: هذه صورة الحال. أشكرك دكتور سليم. شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية. إذن انتقالات وتحولات، شخص آخر ذو مكانة يترك يش عتيد ويتحول لأيزنكوت. واضح بأنه يعني وجود أيزنكوت في الصدارة الآن أيضا يحوله إلى هدف يحاول الكثيرون من السياسيين أن يقتربوا إليه وأن ينضموا إليه. عادة الناس تفضل أن تكون إلى جانب الشخص الرابح. هذه صورة الحال. نحن للتو نطوي وياكم ساعة أولى من يوم جديد، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، من ثم نلتقي في ساعة أخرى من هذا العدد. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، لينحج على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة. لحظات أخبار ونعود.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عامك؟
0: أكيد فيها عامك.
1: هيك تمام لأني بحبها.
2: بالزوادة

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط أمورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه احنا بدان منآمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
2: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش باتباع سياسة صارمة تجاه إطلاق البالونات والطائرات الورقية من غزة باتجاه بلدات النقب، وأضاف أن استمرار إطلاقها سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قوية لوقف الظاهرة، وأن الجيش سيتعامل معها كما يتعامل مع الطائرات المسيرة سواء كانت تحمل مواد متفجرة أم لا على حد وصفه. وإلى الحلبة السياسية، انضم وزير وعضو الكنيسة السابق العزر شتيرن إلى حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت. وكان شتيرن قد انتخب للكنيسة عام 2013 عن حزب هتنعاث، ثم انتقل إلى يش عتيد وشغل منصب وزير الاستخبارات إضافة إلى خدمته برتبة لواء في الجيش الإسرائيلي. استقبلت سفيرة إسرائيل لدى كولومبيا فيفيان آيزن ونائب الرئيس الكولومبي خوسيه مانويل أمس طائرة المساعدات الإسرائيلية التي وصلت إلى البلاد عقب الزلزال المدمر الذي ضربها. وأشارت تقارير إلى أن الطائرة كانت محملة بنحو 5 أطنان من المعدات الطبية. في الأخبار الإقليمية، اجتمع وزير الخارجية السوري ورئيس الاستخبارات العامة والعسكرية مع وفد إسرائيلي رفيع بوساطة أمريكية في الأردن لبحث خفض التصعيد عقب الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية ووضع آليات عملية لوقف الاعتداءات وإحياء مسار التفاوض بين الجانبين. وأكد الجانب السوري خلال الاجتماع تمسكه بسيادته وحقه في إعادة بناء جيشه وتطويره وتحديد تحالفاته ورفض أي ترتيبات تقيد حقوقه السيادية. كما جدد التأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة وأن بحث وضعه النهائي سابق لأوانه مع إعطاء الأولوية لانسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر كانون الأول عام 2024. وتناول الاجتماع كذلك سبل منع انعكاس التوتر بين إسرائيل وتركيا على الأراضي السورية. في ملف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف يوم أمس قائد فصيل في وحدة النخبة التابعة لحركة حماس في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه شارك في اقتحام إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر هذا، ولم يوضح الجيش ما إذا كان قد قتل في الغارة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم حار في المناطق الجبلية، فيما يكون حار جدا في المناطق السهلية والساحلية. أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 32، في الجليل الأعلى 33، في طبرية 38 عفوا، في الناصرة 35، حيفا والساحل 32، يافا وتل أبيب 31، في النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ساعة ثانية من يوم جديد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس ومن خلال موقع الإذاعة وتطبيقها. نحن في هذه الساعة سنكون في كثير من القضايا ومن المحاور، ما بين المحلي والمجتمعي، ما بين

0: المجتمع العربي في الإعلام العبري. يعني عم نحكي على 10 سنين لمؤشر التمثيل، وفعلا يعني آخر كم سنة تحديدا، يعني بعد بداية حرب الإبادة في غزة شفنا كمان إنه التغييب ازداد. يعني دائما كان المجتمع العربي مغيب، ولا مرة كانت الصورة يعني جيدة.
1: حتى الرقم القياسي الغير مشرف اللي كنا وصلنا له في مرحلة ما بعد عنه.
0: صحيح، يعني طلع عم نحكي على خلال النصف الأول من هاي السنة. احنا طبعا بنعمل قياس نصف سنوي وقياس سنوي، وأيضا خلال السنة بنجري فحوصات عينية لأحداث معينة كيف تم تغطيتها، وليس فقط كم عربي ظهر في الإعلام، إنما أيضا جودة التغطية. الآن عم نحكي على النصف الأول من عام 2026، فقط 1.5% من مجمل المتحدثين الضيوف في الإعلام المركزي بالعبري اللي هو البث، إحنا عم نحكي راديو وتلفزيون، كان عرب. اللي بيشمل أيضا، يعني يجب التنويه، يشمل أيضا عرب اللي هم يعني ناشطو دعاية إسرائيلية، يعني هسبرة. فإنه حتى يعني النسبة هاي هي يعني لا تمثل بشكل أو بمصداقية وبشكل يعني أمين، دعنا نقول، المجتمع العربي.
1: فأنا مش بس الكم، حتى الكيف محدود ولا يصل إلى المطلوب.
0: صحيح، لا على مدار السنوات يعني الذروة القمة اللي وصلناها من ناحية التمثيل كانت نسبة 3.7%، يعني ولا مرة كانت نسبة جيدة، ولكن يعني ما بين 3.7 لواحد بعام 2025 وواحد ونص بالنصف الأول من 2026، فأنت بتشوف إنه في هون كأنه يعني توجه واضح لتغييب. يعني كان في شوي صعود عام 2021-2022، بالأساس يعني كان حول كل ما يتعلق بتشكيل حكومة ما يسمى التغيير في حينه، ودخول قائمة عربية لائتلاف الحكومي، ولكن يعني هذا يعني دائما حتى لما كان في حضور يعني كان في أسباب اللي فسرت هذا الحضور، مش يعني كان في مشهد طبيعي إعلامي اللي فيه العربي هو جزء لا يتجزأ من المشهد الإعلامي.
1: الحضور هذه المحصور بقضايا، يعني الحضور هو مش حضور شامل، مش حضور كامل متنوع، إنما حضور اللي عادة حضور مجزوء، يعني مشروط بقضايا.
0: صحيح، إحنا لاحظنا إنه يعني آخر عام ونص مثلا موضوع الجريمة والعنف تصدر المواضيع اللي تم فيها استضافة عرب في الإعلام العبري. يعني وبعدين يعني حتى بنشوف إنه كمان يعني بالنصف الأول من هذا العام برز موضوع كمان أيضا كل ما يتعلق بالجاهزية للطوارئ، مع إنه إحنا يعني لما فحصنا تغطية الموضوع بشكل خاص موضوع الجاهزية للطوارئ وتغطية الحرب، يعني كان حوالي 0.5% من مجمل التغطية تطرقت للبلدات العربية وللمجتمع العربي. فيعني موضوع اللي هو برز كأنه بظهور العرب من خلال هذا الفحص، يعني هو موضوع اللي شفنا أنه نسبة لباقي المجتمع تم تهميش العرب في التغطية.
1: يعني حتى قضية اللي كانت قضية إسرائيلية شاملة، كل ما يتعلق بالجاهزية للطوارئ حتى في هذا الجزء تم التهميش والتغييب.
0: صحيح، وهذا كان موضوع بارز يعني بظهور المواطنين العرب في الإعلام العبري. يعني يعني بما معناه إنه الموضوع اللي برز في ظهور العرب هو كان موضوع اللي تهمش فيه العرب نسبة للصورة العامة. فهون بتشوف كمان قديش يعني هذا بدل على قدي في تغييب. ومهم أنوه بكل ما يتعلق بالسياقات وبالمواضيع اللي تم فيها استضافة عرب أو إعطاء منصة لعرب للتحدث والظهور بالإعلام العبري، يعني منشوف إن هي غالباً بتكون مواضيع اللي هي كأنه سلبية أو داكنة، دعنا نصفها هيك. يعني يعني موضوع الجريمة والعنف أوكي، موضوع حارق طبعاً، يعني قضية تشغلنا جميعاً، ولكن يعني في هناك قضايا أخرى، في هناك أيضاً يعني
1: ثقافي، إنجازات علمية، تكنولوجيا، هاي تك، كل هذا العرب شبه مش موجودين.
0: يعني لدينا خبراء ومختصين بكافة المجالات ومناحي الحياة، ولكن يعني هناك سياسات في الوسائل الإعلام الإسرائيلية بعدم إظهار العربي إلا من خلال منظور اللي هو منظور تأييب يعني وقاتم. فهذا أيضا يعني إذا نحكي على كيف الأمور هاي بتأثر بالآخر على تشكيل

0: إيه للرأي العام. يعني بالآخر يعني جزء يعني عم نشوف إنه جزء من المسؤولية على لوين وصل الرأي العام في إسرائيل لدرجة تطرف وخطاب كراهية يعني جدا متطرف. يعني جزء من المسؤولية تقع فعلا على وسائل الإعلام اللي هي يعني رسخت صورة نمطية معينة للعربي اللي يعني عززت من هذا التوجه من هاي النظرة.
1: السؤال، هذه الوسائل اللي كانت التزمت في تراخيصها مثلا بإظهار التنوع، بإظهار الشرائح المختلفة، بتمثيل حقيقي لشرائح مختلفة مهمشة، أين هي مما التزمت فيه مقابل الأجهزة الرسمية؟
0: يعني أنا أعتقد أولا أنه ما في هناك فعلا رقابة على كل ما يتعلق بموضوع التنوع، هاي يعني المشكلة الأولى. وأيضا يعني هناك ادعاء دائما نسمعه من أشخاص اللي هم يعني تعال نقول أصحاب قرار أو مؤثرين على صنع القرار في هاي المؤسسات، اللي بقولك أنا بالآخر كمان بوجهني الريتنج. يعني بالآخر عم نحكي على مؤسسات اللي هي بمعظمها مؤسسات تجارية، فوين بيشوفوا إنه رأي الجمهور وكأنه رايح، فهم كمان بيمشوا معاه. وهذا بفكر يعني هون معضلة، يعني من جهة الإعلام هو كمان بيساهم في هندسة الوعي، ومن جهة ثانية بيجي بقول إنه أنا بروح وين بشوف الميول رايحة بالشارع.
1: وإذا كان الميل هو يعني أن تأتي بممثل جمهور عربي لتجلده، هذا كمان ريتنج.
0: طبعا هذا يعني بتعزز
1: لب الريتنج
0: طبعا. يعني ونتحدث هناك يعني مشكلة مثلا مع كل ما يتعلق بالتنوع، يعني اليوم يعني فيش هناك متابعة فعلا لكل موضوع انه قديش هذا التنوع هو تنوع حقيقي يعني او تمثيل حقيقي جوهري. يعني بفئة مثلا الخبراء والمختصين، يعني اول يعني من تصدروا قائمة الاستضافة على من هاي الفئة ممثلين عن هاي الفئة عرب، كانوا يعني هم فعلا بيشتغلوا بالهسبرة الإسرائيلية، يعني هم يعني يعززون الدعاية الإسرائيلية، فهم يتحدثون باسم المؤسسة الإسرائيلية ولا يتحدثون باسم المجتمع العربي، ولكن هذا يعتبر من ناحية المؤسسات الإعلامية وكأنه يعني تنوع أو ضمان تمثيل. هو ليس كذلك، يعني كلنا نعرف وهم يعرفون أنه ليس كذلك.
1: بالتساؤل الأخير، لما الحاجة لهذا الظهور؟ يعني هناك من يقول ما هتوش علينا، حملناش جميل، بدناش نكون
0: 100%. وأنا بفكر هذا النقاش مطلوب، وهذا النقاش يعني بفكر أيضا أنه هو يعني فيش حدا صح وحدا خطأ، يعني فيش ادعاء صحيح وادعاء خاطئ. أنا بفكر أنه في يعني اعتبارات اللي بتعزز الرأي اللي بيقول أنه لازم نكون في الإعلام العبري ولازم نسمع صوتنا هناك، في اعتبارات اللي كمان هي مقنعة إنه ليش إحنا بحاجتهم، إحنا عنا إعلامنا هيك. بس أنا بفكر إنه يعني بالعكس، يعني آخر كم سنة يمكن أظهروا لنا إيش يعني الرأي العام هو بالآخر يعني اعتبار أساسي بتشكيل السياسات وصياغة السياسات وصنع القرارات. واليوم إحنا يعني كمان كمجتمع عربي داخل إسرائيل، ولكن أيضا كشعب فلسطيني يعني في كل مكان، يعني عم نشوف قديش التطرف هذا عم بيأذينا بقرارات فعلية، يعني بتمس بحياتنا اليومية بكل إشي. فأنا بفكر إنه مضبوط، يعني بفهم اليأس من المجتمع الإسرائيلي ومن الرأي العام الإسرائيلي، بس بفكر إنه ما فيش عنا الامتياز إنه نستغني كليا عن التأثير، عن محاولة على الأقل التأثير على الرأي العام.
1: أنا أشكرك على هذا الحديث سيدة هدية العزام جلاجل، شكرا جزيلا لك سيكو يوفق، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. بدل أن يكون الإعلام الإسرائيلي مساحة للتغيير أو داعية للتغيير، نجده مرآة للواقع الاجتماعي، لواقع الظلم، التمييز والإجحاف والقهر والتهميش، بدل أن يكون ربما أداة نحو خلق واقع آخر. للأسف الإعلام يتماهى مع المرآة الخارجية ولا يقوم بتغييرها. فاصل ونعود.
2: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط، مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
3: حملات جديدة ومميزة بأسعار

0: صار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
5: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
6: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
7: الشمس دائما.
8: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: يوم جديد نواصل وإياكم هذا العدد اللي نتحول إلى شؤون التربية والتعليم مع اقترابنا من بدء السنة الدراسية، صحيح بدون إضرابات كما يبدو حتى الآن. نقابة المعلمين ومنظمة المعلمين سيذهبون إلى العمل بشكل منتظم، لكن آفات هذا الجهاز وأمراضه وتحدياته لا تزال كبيرة جدا. أستاذ كمال خلالي، صباح الخير.
1: صباح الورد لك ولجميع المستمعين أستاذنا.
0: منظمة آسف نقابة المعلمين. المعلمين، أنا أعرف الحساسيات بين النقابة والمنظمة، نقابة نقابة المعلمين. وفقا للتصريحات هناك نقص حاد في المعلمين، طبعا في المعظم في المجتمع اليهودي.
1: بداية أنا بتأكد المعلومة أنه بالفعل في نقص كبير في عدد المتوجهين أو العاملين في سلك التربية والتعليم في الوسط اليهودي، وهذه القضية طبعا واضحة في الوسط اليهودي، لأنهم كمان بيستوعبوا اليوم، بيحاولوا يستوعبوا من الوسط العربي أو بيحاولوا يجيبوا كمان معلمين لمواضيع مختلفة اللي هن مش مؤهلين طبعا من الوسط اليهودي يعني. وبيعتوا كمان منح للمدارس اللي تستوعب معلم عربي، فكمان بترصد ميزانية معينة وزارة المعارف لهاي المدارس. لكن هذه الآفة اللي موجودة في الوسط اليهودي بدأت تظهر بداياتها في الوسط العربي. الوسط العربي إذا بنطلع بسنوات،
0: مع أنه إحنا بنحكي على آلاف المعلمين موجودين في دائرة البطالة، كيف يظهر هذا في المجتمع العربي؟
1: في الوسط العربي أستاذي من سنة 2017 كانت نسبة الذين يتركون سلك التربية والتعليم بعد العمل 3-4 سنوات 5 سنوات كان يصل لحد 5% فقط. إذا اليوم نطلع بال 2026 عندنا حوالي من 17-20% من المعلمين اللي بدخلوا على سلك التربية والتعليم وبتركوا الجهاز لعدة أسباب، اللي طبعا احنا بنتطرق

0: إلها.
1: أسباب اقتصادية، أسباب اقتصادية أو أسباب طبعاً. شعورهن ربما بأنه هذه المهنة الآن وجدوا واكتشفوا بأنها لا تلائمهم؟
0: الأكثر الأسباب هي في الوسط العربي أسباب اقتصادية، وحتى في الوسط اليهودي. اليوم إذا بنطلع إحنا على معدل الأجور للمعلم المبتدئ في السنوات الأولى، هي أجور لا تتعدى 7000 شيكل. فإذا معلم عنده أسرة عنده أولاد واليوم بده يتقاضى 7000 شيكل، أنا بظن أن المعلم آخر الشهر بيوقف على جنب الشارع ويمد يده يتسول أو بيدور على شغلة ثانية لازم يشتغلها في الليل. فتعلم، فتخيل انت استاذ مدرسة الصبح بده يعلم لغة معينة وبالليل عمال يحرس في مصنع في مكان معين منشان يقدر يعيش بكرامة. انا بقول كالتالي انه كمان نقابة المعلمين احنا إلنا دور، ورح يكون فتح لكل قضية معاهدة اتفاقية الاجور الجديدة بال 2026، رح يكون اتفاقية جديدة نحاول نحسن من أجور المعلمين منشان نقدر نستوعب معلمين. أستاذ كمان أنت بدك تستوعب معلمين اللي عندهم تأهيل مناسب ومعلمين اللي عندهم القدرة اليوم يتعاملوا بهاي مع الطلاب اللي عايشين في هذا المجتمع الصعب. اليوم احنا عايشين في مجتمع أصفر اللي احنا في ظاهر اللي فيه أسوأ من هيك أستاذ.
1: هذا سيعزز ربما قول وزارة التربية والتعليم واتهامها لنقابة المعلمين ولمنظمة المعلمين بأنه حتى في اتفاقيات الأجور عندما يحاولون أن يقترحوا معادلات لتقليص الفجوات ما بين المعلمين الجدد والمعلمين المخضرمين أنتم ترفضون.
0: أستاذ ولا مرة احنا كل شيء فيه تحسين ولا مرة احنا بنرفضه، بالعكس احنا بدنا المعلم الجديد يتقاضى معاش محترم اللي يقدر يعيش بشكل محترم ويحافظ على كرامته. معلم برضو معلم مع 30 سنة خدمة أو 40 سنة خدمة لا يمكن انه احنا يعني يتقاضى نفس المعاش اللي بتقضاه المعلم اللي هو بداية حياته. لكن اذا احنا اليوم معلم بداية طريقه في العمل التدريس وبتقاضى معاش اليوم يكون معاش محترم، بيش الاشي احنا مداش يكون زيادة للمعلم الجديد على حساب المعلم اللي هو قديم في سلك التربية والتعليم. بالعكس احنا بدنا الجزئين الطرفين الجديد والقديم يتقاضوا معاشات عالية اللي يقدروا يعيشوا بكرامة، لأن المعلم اللي عنده 30 سنة خدمة هذا معلم عنده كمان متطلبات.
1: مع أنه نسبيا المعلمين المخضرمين متوسط أجورهم مش سيء، يعني بعد
0: ما قلناش انه سيء، وهن من شانك بعد الموجودين في سلك التربية والتعليم. القضية هنا اكثر لا اذا بحكي لك ذكرني بدي احكي لك عن المعلمين المخضرمين اللي بتحكي عنهم ايش الظاهرة الجديدة اللي موجودة اليوم. فلذلك احنا بنحكي القضية عن الجداد. الجداد اليوم في اشكالية انك انت تلاقي معلم مناسب، معلم مع تأهيل، معلم عنده قدرة يتعامل. يمكن المعلم عنده قدره
1: عاليه. وين ال 12000 معلم اللي بيستنوا دورهم بالتعيين بالمجتمع العربي؟
0: عم بتوظفوا، يعني لما بيخرج معلم بتلاقي بحلوا بلايا بديل بعدين مش شايفين شو بيستناهن، بفكروا انه وظيفه المعلم اليوم هي وظيفه من احسن الوظائف، وهذا بالعكس. فلازم يفهم المعلمين لازم التوجهات التعليم لطلاب الثاني عشر تبدا من صف العاشر حتى يوجهوا الطلاب مش لسلك التربيه والتعليم، لأنه هاي المؤسسة اللي اسمها مدرسة مع الوقت رح تتآكل ورح يلاقوا بدائل للتعليم بشكل مختلف. فأنا بنصح كل الخريجين اليوم ما يتوجهوا لتلك التربية والتعليم، لأنه بالفعل في عنا عدد كبير بيستنى، لكن إحنا بنحكي عن اللي بخرجوا من المدرسة.
1: هو من ناحية عدد بيستنى أستاذ كمال، ولكن من ناحية أخرى أنا قرأت بأنه هناك آلاف أو عشرات آلاف من المعلمين مثلا حتى في المراحل الابتدائية يدرسون مواضيع اللي ما تأهلوا لإلها في شهادة، يعني في شهادة التدريس.
0: أغلب المواضيع 90 تخلينا نقول هيك المواضيع الأساسية ما بظن في مدرسة ممكن تعطي معلم لغة عربية يعلم لغة إنجليزية. بالعكس المواضيع الأساسية كلها بيعلموها معلمين مختصين حسب تأهيلهم، لكن في عنا كثير مواضيع اللي أنا دائما بحكي عليها إنه هي ما في حاجة إلها تدرس بدرسوها المعلمين. يعني معلم عندك دروس حضر على الطرق، دروس الموطن، دروس مختلفة، دروس الصحة، معلمين العربي بعلموها، معلمين الإنجليزي بعلموها، وهذا أمر يعني بالعكس أمر

0: فيش فيه أي غلط. وبالعكس حتى أنا بقول هاي المواضيع لازم تدمج بالمواضيع الأساسية.
1: ولكن تعليم لغة ليس كتعليم مادة أخرى.
0: المعلمين اللي بعلموا لغة أستاذ هني معلمين مأهلين، ولا مدير ولا معلم بيسمح لنفسه ينحط بموقف إنه يعلم موضوع اللي هو غير مؤهل له. أنا ما بسمعتش مش عن الشكل في الوسط اليهودي، فيه عمالين نلاحظ لأنه عندنا عزوف كبير للمعلمين من سلك التربية والتعليم. الظاهرة اللي أنا طلبت إنك تذكرني فيها إنه اليوم من كل مدرسة بالذات المعلمين المخضرمين اللي أنت مسميه المخضرمين، المعلمين هذولا عم بيطلعوا بجزء من وظيفتين أحساب أيام المرضية، وبسموها بتوجهوا لطبيب العمل الطبيب المهني، وبعطين الطبيب إنك أنت بتشتغل قادر إنك أنت تعمل نصف وظيفة والنصف الثاني على حساب أيام المرضية. فاليوم المعلمين اللي بعد جيل 50 أغلب المدارس كل مدرسة فيها 6-7 معلمين، يعني أنا بقول لك في مدرستي فيها 6 معلمين، في المدارس اللي حوالي من دون ما أذكر أسماء أقل مدرسة ممكن تلاقي فيها 5 معلمين و7 معلمين و8 معلمين. هاي الظاهرة شو بتقول؟ إنه في تآكل بقدرة المعلم بصحته النفسية بصحته الجسدية من إنه يقدر يستمر بهذا الوضع ويعلم.
1: في تحفيز لمعلمين اللي عمليا هن بمرحلة من الاحتراق الوظيفي إن يتركوا الوظيفة حتى يحرروا المدرسة ويحرروا الطلاب ويحرروا أنفسهم من أعباءها.
0: في إمكانية اليوم اللي المعلمين اللي هن فوق جيل 55 هن كلياتهم في بنسيا اللي بيقدروا يخرجوا للتقاعد بعد جيل 55، يعني أكثر إحنا بنعطي لجيل 57-58. فإحنا منقول هيك إنه أمام المعلم إنه يخرج للتقاعد، أمام المعلم إنه يخرج للتقاعد بشكل محترم بهذا الجيل.
1: بتساؤل أخير أستاذ كمال، النقص في المجتمع العربي هو نقص في مناطق معينة أو نقص في مواضيع معينة؟
0: لا، في مناطق معينة كان مرة في النقب يكون في نقص لمعلمين، فمشان هيك كانوا يستوعبوا المعلمين من شمال البلاد. اليوم النقب والحمد لله النقب الصامد العامر عنده كليات وبيخرج معلمين، والمعلمين بتوظفوا معلمين من النقب بعلموا أولاد النقب، واليوم معلمين الشمال موجودين هون، لكن التخمة موجودة والأزمة موجودة اليوم في منطقة الشمال، يعني مش بمنطقة الجنوب.
1: في مواضيع معينة شحيحة؟ يعني في مواضيع معينة اللي يعني بتدوروا على المعلمين بشكل خاص؟
0: اليوم في عنا أستاذ في تخمة في الدور واقفين، أزمة للمعلمين بالوسط العربي
1: بكل المواضيع.
0: أي موضوع بتلاقيه
1: بكل المواضيع،
0: أي موضوع بتلاقيه ما فيش عنا إشكالية بالوسط العربي.
1: إذن هذه صورة الحال فيما يتعلق بالمعلمين. أستاذ كمال خليل شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. نقابة المعلمين يافا بن دبي تتحدث عن نقص في المعلمين بالأساس في المجتمع اليهودي. في المجتمع العربي هناك تخمة، وتحدثنا عن ما نشر في بعض وسائل الإعلام أنه حتى هناك آلاف وعشرات آلاف المعلمين يدرسون مواضيع ويدرسون مجالات تدريس لم يتأهلوا لها في مسار تعلمهم، إنما هناك حاجة للمدرسة فيتم إعطاء المعلمين تدريس هذه المواضيع حتى وإن لم يؤهلوا لها في الماضي.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1 ب6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9 شيكل و90، سائل جيليفيري أولترا 1.25 لتر 1 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي. شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا وأيضا في البلاد. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة نجاح .edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972-592-444-456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
4: الشمس دائما.
5: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: إذن العودة إلى المدارس وما تحمله من تحديات في سلك التربية والتعليم، العزوف عن هذه المهنة، حتى هناك معطيات تتحدث عن تراجع من يتسجل لكلية تأهيل المعلمين، وكأن هذه المهنة فقدت جزءا من بريقها، وهذا ما نلحظه. ويتحدث أستاذ كمال خلالي حتى عن أن نسبة من يتركون هذه المهنة بعد عدة سنوات يتزايد وبشكل كبير. ونحن نريد أن نحدث زميل نبيل سلامي. صباح الخير زميل نبيل.
1: أهلا صباح النور مصطفى.
0: يعطيك العافية. إذن الدوريات انطلقت، الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإسرائيلي، من أين تريد أن نبدأ؟
1: خير عارف يا مصطفى، نبدأ من الدوري الإسرائيلي.
0: خماسية مكابي تل أبيب يوم أمس.
1: أنا ما بعرف شو بعيد، قلت مش نفس الفريق مع سيف أهلي الموسم الماضي، حتى برشحوا للهبوط يا مصطفى. ومكابي تل أبيب يعني هيك شوي حفظ ميت وجهه بسبب التغييرات الجذرية اللي صارت في تشكيلته وخروجه من دوري الكونفرنس ليج كمان أو الليغا الأوروبية. بقى النتيجة مبارح يعني هيك عطت نوع من الدفعة المعنوية الكبيرة للفريق، لأنه الكادر تبعه عن جد تقلص، ويمكن آخر مباراة تكون لسيد أبو فرحي اللي هو خسارة كبيرة لمكابي تل أبيب، قد يغادر بعد هذه المباراة. سجل هدف ولعب حارس مرمى امبارح بديل بالمناسبة،
0: لأنه أبعد حارس المرمى أبعد
1: نعم نعم نعم. مكابي حيفا أظهر بعض اللقطات الحلوة خاصة أول نصف ساعة، بعدين فاز بصعوبة 2-1.
0: حط على بعض هيك عدة إشارات للتأكيد،
1: أوكي محدود الضمان، ولكن بيّن على أنه عنده لاعب تعزيز واحد على الأقل، البرونين اللي سجل هدفين، لاعب يعني بمذاق آخر برازيلي بكل ما تعني الكلمة،
0: في جيناته البرازيلية ظاهري،
1: بيعالج الكرة، كيف عنده الأقطاب، كيف عنده مراوغة، كيف عنده قراءة اللاعب، يعني لاعب رائع جدا أنا أعتقد، بس غير كامل غير مكتمل مكان حيث فيه خطورة بعد، مش مقياس كانت الفوز على رمض جيال، مش مقياس أبدا بالمرة. طبعا احنا ننتظر طبرية فاجأني بصراحة، فاز على بتحتيجه 1-0 مع ظروف صعبة،
0: مع كل تحدياته يفوز طبرية.
1: نعم نعم فاز، وطبعا بتحديد بأول انتصار سجل له مع مجد غبرية اسم جديد، يعني سجل هدف كمان في الدرجة الممتازة أعتقد هذا كان. ولكن بشكل عام الدوري ما نقدر نأخذ منه، يعني بعد لا شفنا بير السبع ولا بيطار القدس ولا بوينت تل أبيب، في اليوم وبكرة عمليا راح نشوف هاي الفرق الثلاثة، نقدرش نحكم الجولة الأولى
0: اليوم، ننتظر سخنين تانية.
1: صحيح اليوم هذا محليا، بالأوروبا يعني افتتاحية صاخبة كانت للدوريات الأوروبية صراحة.
0: نبدأ من خماسية برشلونة بدون رقم 9، بدون مهاجم صريح، 5-0.
1: مش عارف يعني، وكأنه مبارح بس مدري الفريق مش بحاجة لرأس حربة صريح، الكل ممكن يسجل، الكل من رافينيا، من
0: فيرمين لوبيز،
1: من مين ما بدك، مين بعد، من يامال، وقت يعني يامال ما سجلش مبارح كان غايب وكأنه، لكن الفريق بخير عمليا، مش مقياس برضو المباراة، بس أثبت مبارح قدرات هائلة جدا، وغياب جابي مزعج نوعا ما، كوبارسي ما لعبش، برودري ما لعبش، الفريق ممتاز أنا أعتقد، ممتاز الفريق،
0: مع أنه أيضا إلشي مش مقياس، لأنه فقد مش مقياس معظم نجومه، فقد

0: مدربه.
1: صحيح. وريال مدريد كالعادة يعني الحظ مرات والقوة والاسم والحضور دائما.
0: كارلوس اسبي هذا
1: اسبي لاعب جديد سجل هدف قناص كما يبدو هذا الولد 2-1 باللحظات الأخيرة. كيف عود ريال مدريد لا يستسلم بالمرة بتاتا. وأتلتيكو مدريد كانت مباراة اللي أنا ذكرت بالباضي أنه ألفاريز لن يعد له مكان في هذا التشكيلة.
0: مسكين
1: ما هو لازم يتوقع يعني هذا التصرف يعني عمليا. أنا بتصور أنه أنهى المشوار. السؤال مين ممكن يأخذ الآن ومين بأخذ بالتسعير اللي بدها هي أتلتيكو مدريد 60 و70 و80 مليون؟
0: لا بدأت 50
1: أو نعم. هو وضعه صار محرج للغاية هذا اللاعب.
0: يعني هذا اللاعب يعني فقط حتى نوضح للمستمعين حتى في مرحلة الإحماء كان في صافرات استهجان دخل المباراة بالدقيقة 60 تقريبا وكان هناك أيضا صافرات استهجان وعند انتهاء المباراة أشاروا له روح دغري على غرف تبديل الملابس.
1: لا بدين شيء خلاص ما هذا كان متوقع حكيناه يمكن أنه الويل له إذا ما انتقلش كيبدي يتعامل معه الجمهور أتلتيكو. جمهور أتلتيكو غيور ولئيم كمان بنفس الوقت صراحة. كما هو الحال بأي فريق آخر لما أنت ما بتنتمي للفريق ودائما تتزعفل وبدك تطلع وبدكاش تلعب رغم كل الظروف اللي بعطوك إياها ونجوميتك ومحبة الجمهور لإلك كان بعد الجمهور صفع خيانة نوعا ما. وهذا وضعه الآن محرج بطل إله محل. أنا بقول لك بالدوري هناك انتهى عمليا هذا اللاعب.
0: في أتلتيكو يصرون برشلونة لا أرسنال ممكن
1: ممكن يروح على برشلونة يتسهل الله معه. ما تصورناش انه برشلونة بحاجة ل
0: لا أتلتيكو ترفض بأن يذهب إلى برشلونة. أتلتيكو مستعد يا أرسنال.
1: واضح بسبب الخلاف. صحيح لأنه بيعتبرون انه هن اللي لعبوا براسه وهن اللي دمروه وخربوه. على كل هذا الموجود يا مصطفى هذا هو الموجود. في إيطاليا الميلان فاز بصعوبة نوعا ما على بتركيبة هيك جديدة ونشيطة. واليوفي فاز 1-0 بصعوبة نوعا ما. في الدوري كمان الإسباني فيا ريال أنا أعجبني فيا ريال لعبته الأخيرة مع أتلتيكو مدريد بفريق كثير نشيط وممتاز ورائع. بالدوري الإنجليزي
0: تعال قبل ليفربول فريقك خسر
1: هاي نسيت فطنتني يا مصطفى ذكرتني غريب يعني غريب وصادم.
0: تتذكر لما حكينا الخميس انت رشحته للبطولة
1: رشحته طبعا مش بقياس المباراة الأولى ما تخسر مع فريق صاعد في أول مباراة بالدوري
0: مع هال سيتي
1: معناها شو اللي صار بالمباراة أنا مش عارف ما حضروا وكان ما أجوا على المباراة ما استقبلوا منيح هذا عرف شو اللي صار مصطفى ومنيح الخسارة أجت بأول مباراة بينه وبينك يعني لا مش منيح كثير الفريق. والسيتي قلب النتيجة في اللحظات الأخيرة بدون غوارديولا انتبه بدون غوارديولا قلب الدفاع غوارديولا هو اللي سجل هدف الفوز. كان متأخر الفريق برضو مباراة بيتية مع بورموث يعني مش معقول. النتيجة الأبرز ربما في الدوري الإنجليزي مصطفى خسارة توتنهام استثمر أموال طائلة جدا وخسارته كانت أليمة جدا على المحك هذا الفريق.
0: كمية لاعبي التعزيز اللي توتنهام
1: استقدم مش معقول. وفوجئت من خسارة أستون فيلا 4-0 مع برايتون. هناك من قال إنه برايتون مش نفس فريق اللي كان بالسنوات الماضية وقد يحتل مراتب 15 ودون يعني حتى يعني صارع على البقاء. هذا برايتون اللي فاز 4
0: ليفربول بشق الأنفس يتعادل
1: مش عارفين أي فريق راح يكون ليفربول مصطفى صراحة بدون محمد صلاح مش عارفين او مع مدرب جديد مش معروف هذا الفريق كيف ممكن يكون وجهته ما بعرف. فريق غريب. عنان خلايلي دخل تبعت عنان خلايلي كان لابد يعني انه نتابعه دخل بديل بالستينات تقريبا وخساره كانت لكريستال بالاس مع فريق كثير نشيط ورائع كان وخسر المباراه الاولى. المهم انه شارك وانه يعتمدوا عليه. انا بتخيل الخساره راح تعطي سبب للمدرب انه يعني يعتمد عليه بالتشكيل الاساسي بالمباراه القادمه
0: اللي اداؤه مرضي جدا جدا جدا. أرسنال
1: رائع جدا كان برضو رائع جدا مع فريق صاعد بملعب البيتي. كان ممكن تكون مباراة أكثر من هيك أهداف. فريق متكامل صراحة بيلعب كرة قدم شبيهة بما يلعب برشلونة مصطفى بسبب النزعة تبعت المدرب أرتيتا اللي هو خريج البرشلونة
0: خريج مدرسة غوارديولا. على فكرة قرأت بعض التعليقات لمشجعي أرسنال حكوا عليك عن نوع من المفاجأة. عادة أرسنال متعود على الأقل جزء من أهدافه وضربات من ركنيات من ضربات ثابتة. هذه المرة ثلاثية
1: ملعوبة تماما. صحيح اليوم عندنا ديربي في لندن بين فولهام وتشيلسي، بنشوف تشيلسي اللي استثمر اموال يمكن

0: فريق
1: تشيلسي مع الونسو،
0: تشيلسي مع الونسو مع لاعبين جدد كثر صراحه. المباراه كثير مهمه في ايطاليا، الانتر هزم نتيجه كبيره 4-1 كانت النتيجه. الانتر مرشح انا اعتقد هذا الموسم مره اخرى يفوز بالبطوله، لانه كادره افضل من الميلان وافضل من روما ونابولي ومن من من من, من اليوفي كمان. بتصور انه الدوري الايطالي راح يكون مفتوح كما هو حال الدوري الالماني. الالماني السوبر كاب كان لصالح البايرن، والبايرن مرشح الاول والاخير للفوز
1: الاول والدائم مع غياب موسيالا اللي يعاني من اشكال عصبي.
0: مصطفى بن كان لنا حديث مع البروفيسور سامي السويد وعنده مصادر في المانيا، موسيالا عنده مشكله مولوده كما يبدو، عنده مرض الابيليبسيا
1: الصرع بالعربي. نعم
0: الصرع، وكان يأخذ دواء من صغره، كما يبدو أنه غيروا له الدواء ما نفعش لذلك سقط مرتين. الأطباء بدهم يحاولوا يعودوا يعيدوا الدواء اللي كان يأخذه بالأول، وكان ماشي معه وسالك الولد بالشبيبة وبالبايرن وبالمنتخب، يعيدوه للمسار الصحيح، ما في خطر على حياته. لا هو راح يكمل، بس بدهم يعاودوا يعملوا غيروا الوجبة اللي كان يأخذها، يأخذ الأولى اللي كانت دائما معتاد عليها وما سببتوش أي مشكلة.
1: زميل نبيل سلامي، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك، سلامات.
1: ومن الرياضة الملتهبة إلى الطقس الملتهب، راس الجو أستاذ مأمون العصاري، صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ مصطفى، لك ولجميع المستمعين أهلا وسهلا.
1: شهر صعب جدا.
2: لا هي هالأيام اللي مضوا هدول اليومين ثلاث رطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي، يعني بشكل عام رطوبة عالية، فهذا بعطي شعور بالحر أكثر، بعطي الرطوبة مزعجة مع الشوب، الرطوبة مزعجة مع الشوب. لكن اليومين القادمين صح فيه ارتفاع درجات الحرارة، لكن الأجواء جافة بشكل عام، يعني رطوبة نسبية منخفضة إلى حد كبير.
1: نحن يعني تعودنا حتى في هذا الشهر مرات في أيام بتكون نسبيا شوي ألطف. الإحساس بهذا الشهر أستاذ مأمون أنه ما في أيام عن جد لطيفة،
2: ما فيش، لأنه زي ما حكينا أنه درجات الحرارة مرتفعة لكن رطوبة عالية، فهذا أعطى بعطي مزعج، يعني بصير الجو مزعج هيك مع الرطوبة، إزعاج الوضع الجوي.
1: في علامات خريف؟
2: نعم، من المتوقع يعني مؤشرات الخريف هذا العام مبكرا. احنا بشكل عام استاذ مصطفى فلكيا الخريف في 23/9، يعني صحيح. احنا لم يتبقى لنا كثيرا شهر امام الخريف فلكيا، لكن اذا لاحظنا استاذ مصطفى انه هذا الصيف بشكل عام كان صيف، خلينا نقول صيف عادي، ما في درجات حراره او ما في موجات حر حتى هذه اللحظه، لم نسجل اي موجه حر. موجه الحر تصنف حسب منظمة الأرصاد العالمية علميا أن ترتفع درجات الحرارة عن المعدل 5 درجات مئوية وأن تستمر لمدة 72 ساعة. حتى هذه اللحظة لم نسجل ارتفعت درجات الحرارة في بعض الأيام عن المعدل 5 درجات مئوية ولكن لم تستمر لمدة 72 ساعة. الأيام القادمة في ارتفاعات على درجات الحرارة صحيح، أجواء شديدة الحرارة وجافة، لكن حتى هذه اللحظة يعني ما بنقدر نحسب بأنه ستسجل موجة حارة خلال الأيام القادمة أو لا. بشكل عام أجواء شديدة الحرارة صحيح، أجواء جافة، لكن يعني ما بنقدر نحسب من هذه اللحظة بأنه ستكون موجة حارة نصنفها أو لا، لأنه الثابت الوحيد في الطقس هو التغير. يعني
1: كان في موديلات تتحدث أستاذ مأمون وكأنه بسبب ظاهرة الإلنينيو قد يبدأ الخريف مبكرا هذا العام، هل لديكم ما يؤكد هذا التوجه أم أنه نحن نبقى يعني في مرحلة التخمين لا أكثر؟
2: بشكل عام زي ما تفضلت هي دراسات، مؤشرات الخريف يعني مبشرة، يعني النماذج، بعض النماذج التنبؤات تتحدث بأنه الخريف مبكرا. ظاهرة النينو يعني الحمد لله بالنسبة لنا ما في تأثير إيجابي جدا كان علينا، أجواء صيفية عادية، ما في موجات حر قاسية تستمر لعدة أيام. صحيح كان إلها تأثير على أوروبا وبعض المناطق، لكن الحمد لله إحنا تأثيرها حتى هذه اللحظة علينا إيجابي جدا. صيفنا صيف عادي يختلف عن الأعوام الماضية بفضل الله، والخريف زي ما تفضلت أن يبدأ الخريف هذا العام مبكرا إن شاء الله.
1: أنا أشكرك أستاذ مأمون، شكرا جزيلا لك.
2: أهلا وسهلا بكم دائما.
1: شكرا جزيلا لك الراصد الجوي الأستاذ مأمون العصيري.

يومنا جديد للتو، نطوي ساعة ثانية عدد أول لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم على المتابعة ونشكر الزملاء على أدائهم، ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، ليليان حاج على النغمات والتقنيات، تحدثكم مصطفى شلاطة. نتمنى لكم أمتع الأوقات برفقة برامجنا عبر أثير إذاعة الشمس. إلى اللقاء، كونوا بخير.

0: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: الشمس دائماً

0: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
1: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
2: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
3: كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
4: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشر صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصدرت وزارة الصحة تحذيرا من السباحة في جميع شواطئ حيفا وكريات حييم بعد ظهور نتائج ميكروبيولوجية غير سليمة في فحوصات جودة مياه البحر، وأكدت الوزارة أنها تواصل متابعة الوضع مشددة على أن السباحة مسموحة فقط في الشواطئ المعلنة رسميا. في الحلبة السياسية، انضم وزير وعضو الكنيسة السابق العزر شتيرن إلى حزب يشار برئاسة غادي آيزنكوت، وكان شتيرن قد انتخب للكنيسة عام 2013 عن حزب هتنوعا، ثم انتقل إلى يش عتيد وشغل منصب وزير الاستخبارات إضافة إلى خدمته برتبة لواء في الجيش الإسرائيلي. استقبلت سفيرة إسرائيل لدى كولومبيا ونائب الرئيس الكولومبي يوم أمس طائرة المساعدات الإسرائيلية التي وصلت إلى البلاد عقب الزلزال المدمر الذي ضربها. وأشارت تقارير إلى أن الطائرة حملت نحو 5 أطنان من المعدات الطبية. إقليميا، اجتمع وزير الخارجية السوري ورئيس الاستخبارات العامة والعسكرية مع وفد إسرائيلي رفيع بوساطة أمريكية في الأردن لبحث خفض التصعيد عقب الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية في الأيام الأخيرة، إضافة إلى وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات وإحياء مسار التفاوض بين الجانبين. وأكد الجانب السوري خلال الاجتماع تمسكه بسيادته وحقه في إعادة بناء جيشه وتطويره وتحديد تحالفاته ورفض أي ترتيبات تقيد حقوقه السيادية، كما جدد التأكيد على أن الجولان أرض سوريا محتلة وأن بحث وضعه النهائي سابق لأوانه، مع إعطاء الأولوية لانسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر كانون الأول 2024. وتناول الاجتماع كذلك سبل منع انعكاس التوتر بين إسرائيل وتركيا على الأراضي السورية. في ملف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف يوم أمس قائد فصيلة في وحدة النخبة التابعة لحماس في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه شارك في اقتحام إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر، فيما لم يوضح الجيش ما إذا كان قد قتل في الغارة. في الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور إيران يوم غد في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب مواصلة المباحثات بشأن مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس اليوم جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يوم صباح الخير. 11:05 دقائق باستديوهات الشمس. يسعد اوقاتكم وين ما كنتوا. اليوم يوم الاثنين 24 من شهر اغسطس لعام 2026. تحياتي لكل مستمعي ومستمعات الشمس، انتم على الموجتين 98.1 و101 اف ام. وين ما كنتوا اكيد بنرحب فيكم وبنديكم لمرافقتنا ومتابعتنا عبر اذاعتنا وبرنامج اللي هو اكيد برنامجكم اللي بتناول كل قضايا الاسره من كافه الجوانب. نتمنى هيك تكونوا دائما بتقضوا معنا اوقات حلوه مفيده ممتعه بنفس الوقت. مواضيعنا لليوم كمان هامة جدا، هيك عم نتجهز للعام واستقبال العام الدراسي الجديد. فبجعبتنا مواضيع كثيرة اللي بتخص كمان العام الدراسي. منا طبعا بدنا نحكي هيك عن الزواد الصحي لأولادنا، بدنا نحكي كمان على موضوع آخر، كيف نعلم أولادنا الحفاظ على نظافتهم الشخصية خلال الدوام الدراسي أو المدرسي. مواضيع أخرى أيضا بدنا نتناولها. كمان بدنا نحكي يا جماعة عن كاميرات السرعة وآخر الاحتلالات في كل ما يتعلق بحساب المخالفات والنقاط أيضا كيف تحسب وكلمة إلى هنالك، لأنه موضوع بيخصنا جميعا، كلنا على الشوارع وكلنا ممكن نكون أوقات بسرعة زايدة مرتفعة. الله يستر.

يا على فكرة من بين المواضيع كمان اللي بدنا نتناولها اليوم هيك بدنا نحكي عن موضوع مهم كتير كتير هيك من سنين عم نسمع عن صيحات علاجية التي تعد بالشفاء السريع والتغيير المذهل. من هذه طبعا عم نسمع عن البرمجة اللي سمعنا عن البرمجة اللغوية العصبية لأيضا العلاج بالطاقة وكلمة إلى هنالك. بس السؤال اللي هون، هل نحن عن جد أمام علوم حقيقية أم إنها مجرد تجارة بالوهم؟ وخاصة إنه الكويت مثل الكويت ودول أخرى منعت ممارسات هذه العلاجات مثل البرمجة اللغوية العصبية والعلاج بالطاقة. لماذا وكيف؟ تفاصيل أكثر بعد شوي.

0: يلا لحتى نقدر نبدأ طبعا بمشوارنا ونبدأ مع ضيوفنا ويكونوا جاهزين ضيوفنا على الهواء مباشرة. تعطل أنا وياكم لبريك قصير وبعد البريك أكيد منطلع عليكم بأول موضوع معنا لليوم، أكل موضوع طبعا البرمجة اللغوية العصبية والعلاج بالطاقة. الكويت ودول أخرى تمنع ممارسات هذه العلاجات، لماذا؟ بعد شوي.
1: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل فهم أكثر ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا التفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيري فيري أولترا 1.25 لتر 1-9 شيكل و90 فقط.

0: الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
2: الشمس دائما.
3: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عوض.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: وش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك.
1: إذن عن جديد أهلا وسهلا بالجميع وأهلا وسهلا باللي انضموا لنا بهذه الأوقات. تاخدكم لموضوع شوي هيك فعلا يعني بحطنا أمام تساؤلات عديدة بعد إصدار دولة الكويت ودول أخرى قرارات رسمية بحظر وتنظيم الممارسات النفسية والتطويرية غير المستندة لدليل علمي مثل البرمجة اللغوية العصبية وعلاجات الطاقة. هذا القرار فتح باب واسع للنقاش فعليا لحتى نفهم أكثر حول هذا الموضوع. اسمحوا لي رحب على الهواء مباشرة بالدكتور دكتور أحمد سمارة أخصائي نفسي. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد، يسعد أوقاتك.
2: أهلا وسهلا،
1: صباح النور. يعني دكتور، البرمجة اللغوية العصبية وعلاج الطاقة أدرجوا تحت بند العلوم الزائفة. سؤالي لألك، شو اللي بيخلي هيدي العلوم تفتقر إلى الاستحقاق العلمي، وهل فعلا تفتقر إلى الاستحقاق العلمي؟ وشو الفرق بينها أو الفرق الجوهري اللي بنقدر نقوله ما بينها وبين العلاج النفسي المعتمد مثل العلاج المعرفي الـ CBT؟
2: إذا نطلع على أول شيء نشوف هي الإعداد. لما تكون أنت تكون طبيب نفسي وتكون معالج نفسي، أنت أقل شيء بتتعلم 10 سنين للتعلم، بتتعلم بشكل مش متعلم، يعني بتتعلم 5 سنين بالجامعة وبعدين ترجع تسوي تدريب. بدك كل الوقت تتعلم بشكل دائم طرق وفلسفات ومناهج وتروح دورات. يعني هذا علم، هذا كل العمر. يعني أنا صار لي 5 سنين بشتغل بالمجال هذا، مش يوم بقراش 2 ساعة و3 وبتعلم أمور جديدة. هذي تعطيني أدوات، تعطيني سبل لأقدر أكون عن جد ناجح بطريقة العلاج. إذا بدنا نرجع مثلا، إذا بدي أقول لك NLP Neuro Linguistic Programming، يعني هو كيف نحن نبرمج الأعصاب تبعنا عن طريق العقل لما نغير سلوكنا. ما في أنا مرة ثانية بهالمناسبة، الناس في أنا راشنال إيموتيف ثيرابي. يعني راشنال إيموتيف ثيرابي يعني نحن كيف بدنا نعالج الفكرة والعقل، لنعالج لنعدل العواطف، لنعدل كمان السلوك. يعني أول شيء بنشتغل على العقل، بنشتغل على العقل بس بطريقة CBT cognitive behavior therapy. يعني احنا بنشتغل على العقل، لنركز على لنعدل السلوك. بس العقل بدك تشتغل عليه اقل شيء. عندنا اليوم العلاج هو اقل شيء 20 لقاء. يعني بدك تبدا ب 20 لقاء بياخذ سنين. وبعدين اللي عندهم امراض نفسيه يعني ممكن ياخذ كل الحياه عنده، بده يجي لعند رجل على العلاج كل اسبوع كل اسبوعين.
1: طيب يعني دكتور احمد، يعني هل كان في مؤشرات مثلا او حوادث اللي دفعت الجهات التشريعيه لاتخاذ هذا القرار الحاسم وبهذا التوقيت بالذات؟
2: بدون شك. طلع انت طلع هذه حاله، يعني انا بدي اقول لك معلش بدي اسميها بشكل خاص، هي حالي من نصب على الزبائن، وخاصة الزبائن اللي هن عندهم معلومات وعندهم معرفة وعندهم وعي ضئيل جدا عن العلاج. العلاج هو أول شيء مسار.
1: نعم.
2: مسار طويل، مش صحيح. يعني أقل شيء 16 بك تجي وإنت بك تتعلم. مش مثلا أنا زوجتي تعلمت NLP، راح تعلمت دورة 4-5 أشهر كل أسبوع تروح مرة، وفي أسبوع ما راحتش مرة. كمان خالتي ماستر في NLP بتتعلم كمان 16 ثواني، كمان بتروح أسبوع كل أسبوع مرة تعلم 4 ساعات وبتجي. يعني أنا قرأت الكتاب ما فهمت منه شيء. الكتاب اللي رجعت عليه وقرأته أنا قلت شو هالأدوات اللي بيستعملها، هل اللي بيعطوها يعني مثل التخدير. يعني
1: يعني بيحكوا ممن مرقوا هذه العلاجات دكتور أحمد كانوا يحسوا براحة، يعني براحة ما بعرف إذا هي راحة مؤقتة بنقدر نسميها.
2: طلي لأنك أنت بتروح تسوي مثلا نفرض علاج بالطاقة. علاج بالطاقة يعني مثل يعني تخدير، إنه في مسارات بجسمك مسكري. إذا يعني بيقوم المعالج بيحط الكف تبعه فوق المسارات هذه المتخيلة إن موجودة بجسم الإنسان، بيمشي حاسبه وبيقوله للإنسان، بيقوله للشخص أنا يجي لعندك فارنس. وبيدفعوا مبالغ هائلة. يعني بيدفعوا مثل إجا شاب لعندي راح مرتين دفع على كل مرة بالعلاج بالطاقة 800 شيكل. يعني مثلا أنا باخذ مثلا أنا بالبلد باخذش كثير، يعني إذا باخذ برا مثلا العلاج النفسي بتاخذ لحد 500 شيكل بس بتقعد مع ساعة ونص تقعد مع الزبون بس هذا بده أقل شيء 6 أشهر يعني. وبعدين عندنا علاج تنموي مش علاج مرضي، يعني قليل جدا بيجوا لعنا عندهم أمراض نفسية.
1: في مخاطر حقيقية، يعني لما بيلجأ مريض مثلا أو شخص، بديش سمي مريض، شخص بيعاني من تعب، من اكتئاب، من اضطراب معين، في مخاطر مثلا إذا بيلجأ لمدرب بالطاقة أو ممارس الـ NLP مثلا بدل من طبيب نفسي مختص؟
2: خطر جدا. منك انت طلع، يعني أنا بتذكر أنا تعلمت بأمريكا، بتذكر أن كانوا يقولون أن الدكتور المتمرس يعني جدا ممكن يسوي أخطاء قاتلة. فكيف الإنسان يعني ما عندوش ولا أي نوع من من من من العلم، من الممارس النفسية، شو بيسوي بالمريض هذا؟ يعني حتى هو ممكن يقنعه انه هو شفي وبعده هو كل المرض موجود فيه. وحالات كثيره هي اللي بترجع بتخلي انا ما استفدت شيء، يعني اخذ مصاري على الفاضي. بعدين يعني اوهمني بانه في امور معينه تعالجت عندي ما تعالج شيء عندي، خاصه NLP يعني الناس اللي هن ممكن يعني يكونوا يعني عندهم حافظين حفظ كوم شغلي، انه مثلا يقول لك حط اهداف او انت شيل الشيها من راسك، يعني فكر بطريقه جديده. شو فكر عندك تعالج الانسان، مش بدك تعالجه بطريقه معينه لا انت تساعده، انه
1: انت بدك توصل لاصل المشكله لحتى تقدر تعالج
2: بدون شك. حتى بدك تصغيره، في عندك موهبه الاصغاء، يعني يكون عندك قدره هائلة على الاصغاء وعندك قدره هائلة على فهم المرجعيه
1: صحيح
2: للتفكير الانسان للمشاعر تبعه. يعني لما يكون عندك هذا إمباثي، بس يكون عندك يعني تعاطف شعوري وبشكل هائل جدا، يعني عندك قدرة تفهم مرجعية الفكرية والمرجعية السلوكية تبع المرجعية العامة.

0: مخططين مشان تقدر تفوت لعالمه. وهو يعني هو انت بدك تعرفه عن حاله، بدك تعرفه عن حاله، يعني في امور بحاله. ليش بيجي المعالج، ليش بيجي المتعالج لعند الطبيب النفسي؟ بيجي لانه مش فهمان حاله، مش فهمان المرجعيه اللي منها عم ينطلق تنطلق الافكار، تنطلق العواطف، تنطلق السلوكيات. بدك ترجعه ليدرك هذا حاله، مش تقله عنه. انت يكون عندك قدره هائله لانت تفوت للعالم الانسان تاني وتفهمه وتتهم بشكل دقيق جدا وتنقله إياه، لهو يرجع يدركه، وهو اللي بيغير حاله مش بتغير. انت بتساعده يغير حاله، بتساعده يفهم حاله ليغير حاله، مش انت تلاقم تلقين وتعطيه تقنيات. تقنيات انا مستعمليش كثير تقنيات، يعني مثلا العلوم هي كلها تقنيات، هي مش علوم. مثلا يعني العلوم بالطاقة هي
1: يعني ما أنا مبنية على أسس علمية وعلى أبحاث وعلى دراسات
0: سنين. فيش أبحاث المرة، مشان هيك يعني حتى بدين الإسلام منعوها نهائيا، لأنه أول شيء مأخوذة من أمور وهمية، وثاني شيء مش معتمدة على أبحاث. ونفس الشيء الـ NLP، يعني أنت تأخذ كتيب صغير موجود، ممكن يكون كتابين، وبيبيعوك بس اوهام، بيبيعوك انه صرت دكتور. نتصور انه مثلا واحد يتعلم 50 ساعة بحياته يصير دكتور، نحن متعلمين الاف الساعات وعاملين تدريب الاف ساعات، وبنفس الوقت نحن بنق يعني اني اذا بدي
1: بدك لحتى تسمي حالك دكتور بياخذ لك وقت كتير، ويمكن تتردد لحتى تسمي حالك دكتور، انما اللي بيروح بيمرق دوره او دورتين بيصير في عنده القاب ما شاء الله فعليا. طيب كثير بنسمع عن التنميه كمان البشريه، بنسمع عن التدريب الشخصي، بنسمع عن كثير يعني، وبتعرفي اليوم كلها اساسا هيدي الامور يعني موجوده كلها عبر منصات التواصل دكتور احمد. فعليا يعني شو نصيحتك اليوم لكل مين مثلا اليوم يعني؟ وفي كتير ناس أنا بعرف عن جد، في كتير ناس فاتوا راحوا تعالجوا عن طريق هيدي عن طريق هيدي الأدوات، عن يعني أخذوا هاي الأدوات وأخذوا هاي الخطوات وراحوا وتعالجوا. ما بعرف قديش طبعا العلاجات يعني أثبتت نجاعتها، قديش العلاجات كانت عن جد مفيدة بشكل مؤقت أو بشكل آخر، بس إنه شو اليوم نصيحتك دكتور أحمد بهيدا في كل ما يتعلق بهيدا الموضوع؟
0: طلعي أني مختص بالعلاج النفسي، أني فاملي ثيرابيست، أنا مختص بالعلاج العائلي بالأبطال والأفراد والأزواج والعائلة، وأني كمان عندي اختصاص نفسي، يعني بخلص 2 ماجستير بأمريكا، ماجستير ثاني هو بالتوجيه المهني كارير ديفلوبمنت. لما كنت تعطي تنمية بشرية، عندك يكون عندك معرفة عميقة بتركيبة الإنسان، لشو ميوله، لشو خلقاني يشتغل. بدك تشتغل انت على اني بعطي ادوات كثيره، بعطي ادوات امتحانات. بس ممكن مثلا واحد يجي ياخذ امتحان هذا، يعني في شاب مثلا بالبلد فاتح كليه وبيعلم فيها الامور، هي بياخذ امتحان من هالنوع هذا وبيعطيه للانسان هذا من غير ما يكون عنده معرفه بالمره، يعني بياخذ منه 1000 شيكل على اللقاءين وبينصب عليه ما بيعطيهوش شيء. بدك انت لما يكون عندك تنميه بشريه، بدك يكون عندك اول شيء شهادي بالماجستير وطالع، يعني ممنوع يكون عندك انت تروح تعمل دورة وتيجي تعطي تنمية بشرية. إسه السوق موجود اليوم، السوق اللي مخصة عند العرب وخاصة بالمجتمع الجاهل، اللي هو ما بيقدرش يقدر المهنية تبع الإنسان الثاني، بيقدرش يسأل شو انت متعلم لتعطيني الخدمة هذه. نحن لأني متعلم 15 سنة بالجامعة لأعطي الخدمة هذه، إذا كانت مهنية ولا إذا كانت يعني تدريب مهني أو تعطيه، يعني إنه تسأله لشو بده يختار. بس أنا بيجي لعادي إنسان بياخد عندي 4 نقاط، أعطيه على القليل 50 ورقة كلها اللي يتعرف حلو، يتعرف على دوره، يتعرف على مواهبه، يتعرف على ميوله، يتعرف على قدراته بالضبط، يعني شو كان يساوي. يعني في شغلات اللي يعني ميات الأسئلة وميات الجمل اللي بتعطيه إمكانية يتعرف حلو. كل هذه أدوات عالمية مش أدوات موجودة، يعني بدي يكون عندك أول شيء معرفة عميقة ومهنية عالية، بدي يكون عندك أدوات. الأدوات هي نهائية ما بتستغل، ما بتقدر تعوضها عن الأداة الإنسانية والأداة العلمية والأداة المهنية.

0: علي العلي جدا.
1: شكرا دكتور أحمد سمارة، أخصائي نفسي، يعطيك ألف عافية، شكرا
0: أهلا
1: جزيلا،
0: أهلا
1: تحياتي،
0: معك.
1: إلى اللقاء. يلا نروح لموضوع آخر. كل موضوع هلأ طبعا هيك مع اقتراب افتتاح السنة الدراسية الجديدة، أول شيء طبعا نتمنى لكل طلابنا وطالباتنا ولكل الأهالي طبعا أكيد هيك سنة دراسية رائعة ناجحة سالمة آمنة داعمة، هيدا أهم شيء، لأنه يعني هناك الكثير ما يقال حول هذا الموضوع، حول كل موضوع طلابنا، حول كل موضوع حقيقة المدارس واحتواء المدارس لطلابها، وخاصة خاصة الطلاب اللي ما بدي أقول إنه الطلاب اللي بحاجة لدعم، بحاجة لاحتواء، بحاجة لكثير أمور. فهون أنا بقول النجاح، مش النجاح ان احنا بس نفتش او هون التميز، مش انه التميز او النجاح نفتش بس على طلاب متفوقين، او انه نسمي المدرسه والله مدرسه متفوقه واخذت جائزه وما بعرف شو على انه طلعت او تخرجوا منا طلاب متفوقين، انما ماذا عن باقي الطلاب؟ في طلاب كتير اليوم فعلا اذا نحن بدنا نطلع على هذا الموضوع لازم نطلع على هؤلاء الطلاب اللي بحاجة وعندهم ضرورة ملحة لكل قضية الدعم من قبل المعلمين ومن قبل المدرسة، لأنه بناء مستقبل أجيالنا واعتزازهم بنفسهم بيتطلب أنه ما نترك حدا لحاله، بل نصنع بيئة حاضنة للكل دون استثناء. يلا بل شخص متعلقة وبالغزل منطلقة. طيب قبل ما نروح لحتى نحكي على كل موضوع الزواج الصحي لأولادنا، خلونا نطلع لفاصل، يلا بريك قصير ومن ثم نواصل.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون، مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90، ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
3: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز، رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
4: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة صومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفة صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائما.
6: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا إذا مع هيك مع كل بداية سنة دراسية أو يوم بدي أقول يوم دراسي بيصير هيك لغز يومي رفقنا شو بدنا نحضر شو بدنا نحط بالزواد اليوم شو بدنا نحط اليوم بعلبة الزوادة كيف بدنا نضمن إنه ترجع العلبة فاضية من دون ما نساوم على صحة أولادنا فتعال هيك نشوف شو الحلول شو النصائح شو الآليات اللي ممكن تساعد أولادنا على أنهم يتناولوا أول شيء إشياء صحية تاني شيء على أنه نضمن أنه الأولاد يأكلوا الزوادة وهن مبسوطين ومرتاحين أنه هن عم يأكلوا وبالنسبة لقلهم زوادة طيبة طبعا تعيك نرحب على لهم بشارة بفتحية بشاري استشارية ومدربة في مجال الغذاء الصحي أهلا وسهلا بفتحية مرحبا
1: أهلا فيك رانيا وجميع المستمعين
0: تحياتي خليني هيك إبدأ معك بكل صراحة أغلب الأهالي لما بيسمعوا كلمة زوادة صحية بيتخيلوا خيارة جزرة وكلمة لونالك بس والولد للأسف بيرجع مع هيدي العلبة مثل ما هي أو ببدلها مع رفيقه بشي بتعرفي بشي تاني تعال نحكي أول شي وين المعادلة للغلط بالبداية عن جد
1: مبدئيا عن الزوال المدرسية مهم نحكي عن قديش مهم الطفل يفطر قبل ما يطلع على المدرسة وإيش اللي هو نعتبره فطور مناسب أو على الأقل هيك نعطيه شوي قبل ما يروح مدرسته ويستنى لعند الزوادة لأنه أنت بتعرفي أنه الزوادة عبما يوكلها بده للساعة 10 أو 10 ونص على الأقل فأول شغل بيقعوا فيها الأهل هي إنهم بعضوا
0: لا فتحية نعم. بدنا نغير المكان عشان نقدر نسمعك بوضوح لأنه كتير مهم الموضوع حقيقة هيك أكيد الأهالي هلأ هيك عاملين الفول فوليوم لحتى يقدروا يسمعوا عن جد شو الأفضل لأولادهم يلا تعال نجرب
1: مناسب
0: تعال نشوف يلا
1: تمام أول شغلة وأهم
0: لا مش مناسب لا فتحية مش مناسب بدنا نحاول كمان مرة حاولي ما بعرف تغيري مكانك أو شيء لحتى
1: تمام
0: يلا لا
1: أول شغلة مهم جدا إنه نفرق بين إنه الطفل أكل إشي وبين إنه الطفل أخذ فطور مناسب مرات كثير الأهل بعطوا الطفل عصير طبيعي أو شوكة وملان سكر أو خبز مع مثلا مدهون شوكولاتة بقول الحمد لله أنا ابني أفطر أو على الأقل أنا أعطيته إشي قبل ما يطلع ينصح أكل ولكن ممكن تكون الوجبة الصغيرة هاي اللي أنا مش مقدرتها عالية جدا بالسكر وبالمقابل هي فقيرة بالبروتين والألياف بالتالي الشبع منها أقل والطفل بعد مرور وقت جدا قصير بيفقد هيك التوازن أو بتقل الطاقة عنده لأنه طبعا لما أنا عليت له فجأة مستوى السكر في الدم بعدين رجع هبط رح يحس إنه هو مش مركز مع معلمته أو تعبان أو مرهق فلازم الطفل قبل ما يطلع على المدرسة إنه نعطيه إشي خفيف ممكن مثلا إشي خفيف مثل كوب حليب مش نضيف مثلا الأفكار تبعت الشوك اللي ملان السكر أو بودرة السكر لا نحط له شوية صغيرة كاكاو ممكن نضيف معها السيلان هاي مثلا إشي خفيف ممتاز مش كثير عالي بالسكر أو ممكن مثلا نعمل له زي ميلك شيك في هذول الأجهزة تبعت البلندر الصغيرة اللي سهلة في التحضير ممكن نحط فيها علبة لبن لأن الطفل بشكل عام بحبش يأكل اللبن كثير فأنا بحط علبة اللبن ممكن أختار لبن اللي هو شوي مدعم كمان بالبروتين أكثر أحط معها نوع من أنواع الفاكهة اختاروا فاكهة مفرزة أصلاً تكون عندي موجودة في الفريزة أحط كمان حسمة مكسرات صغيرة بمقدار قبضة اليد وهيك أنا بضمن إني أعطيته شوي بروتين مع كمان دهون صحية اللي تساعده على التركيز وبرضه كمان على الشبع برضه مع مصدر للسكريات البسيطة وهو بيستمتع بأخده بحط الشيء وبيستمتع قبل ما يطلع على المدرسة أو ممكن حتى قطعة خبز مثلاً أحط عليها بس ما أعطوه ساندويتش كامل بالذات للأطفال الموجودين في سني أنا بنفعش أعطي صبح خبزة وبالزوادي خبزة
0: والزوادي خبزة كمان صحيح يعني نحن خلينا هيك نقول انه نحن لازم ودائما موصى انه نعطي شيء اولادنا ياخذوه قبل ما يروحوا على المدارس طيب هلا لما بيروحوا على المدرسه نحن بدنا نجهز زواده ونحن بدنا اياها عن جد تكون زواده صحيه مفيده وتحتوي على ركائز اساسيه لتدعم النشاط والصحه طوال اليوم تعي اعطيني شو الركائز اللي نحن علينا او اللي لازم تكون موجوده بكل علبه اوكي او لانش بوكس مثلا اللي ضل عن جد ضل الولد مع طاقة ونشاط وتركيز كل النهار

0: تمام. احنا حكايه الطفل رح ياخذ اشي خفيف، واذا الطفل كثير عنيد بتدوش ما نحولش الصبح لمعركه، فممكن على الزواد يعوض. كيف؟ عن طريق انه اللانش بوكس او الزواد المدرسيه تبعته تكون فيها عده مصادر. اول مصدر مهم جدا اللي هو الكربوهيدرات او النشويات بين قوسين اللي هي بتعطي طاقه، هي الركيزه الاولى. وبعدها بحط انا مصدر للبروتين خفيف، وعلى فكره الاطفال مش بحاجه لكثير كميه بروتين عاليه بالوجبات تبعتهم. ما ننساش انه احنا عندنا متسع من الوقت خلال النهار، يعني ان كان على الغداء والعشاء فممكن انا ادخله باقي احتياجه من البروتين. البروتين هو اللي بنحكي عليه لبني جبنه وما الى ذلك، اذا رح نحكي اكثر بشكل موسع. واحط له كمان دهون مفيده للشبع، ان كان ممكن الطحينه مثلا مع الحمص، ان كان ممكن مثلا مكسرات اذا مسموح بعمر معين هو موجود، لانه مش كل الاعمار ومش كل المدارس حساب. وكمان احط له خضار وفاكهه، ومش يعني اكل له خضار، يعني هذا تكون انا بدي صحه ابني تكون منيحه، بتكون معبيت له الزوار من الخضار، حط على قدر احتياجه، يكفي كميه قليله. وانا راح كل النهار مع نوع من الفواكه اللي هو بحبها، واهم اهم نقطه مي للشرب، مش عصير، ولا عصير طبيعي ولا عصير غير طبيعي.
1: 100% هي نقطه مهمه. صحيح
0: ثانيه ساندويتش، يعني كثير احنا متعودين ونحن صغار امنا بحط لنا الشيء التقليدي ساندويتش لبني، بس اليوم الاولاد هيك بحبوا كمان نغيرها شوي. ومش
1: ما هذا اللي بدي أقولك إياه، إنه شو لمست فتحيه كمان مرة، عم بقطش كتير عندك الخط مش عم نقدر نسمعك، هيك شو لمست البسيطة اللي اليوم أنت كنت بتنصحي فيها لحتى نغير شوي من قضية اللبنة من قضية الجبنة التقليدية لحتى تصير شوي هيك مشهية اليوم وجذابة بصريا كمان للطفل؟ لأنه الطفل بتعرف اليوم أغلب أوقاته على السوشيال ميديا، وهنيك المناظر للأكل بالسوشيال ميديا اللي هي عن جد بتخلي الطفل يعني ما يقبل بعد يأكل الأكل التقليدي العادي.
0: تمام، مبدئيا احنا الساندويتش هو شيء اساسي تمام، بس ممكن كمان ننوع له خلال الاسبوع. من الساندويتشات المهمه جدا مثل الحمص، حمص الشمندر، البيض، العجه، وراح نحكي كمان عن نقطه الحفظ الاغذيه، الجبنه وما الى ذلك. في كمان فكره ثانيه انه انا بدل ما احط الحمص باخذ مثلا خيار ثاني مثل الكراك البسكوت المالح او البيجلا مثلا، هي مصدر للنشويات. بحط مثلا مكعبات جبنه وخضار، هيك انا دمجت اني اخذت نشويات بس مش عن طريق الخبز، اخذتها عن طريق البيجلا مثلا او عن طريق البسكوت المملح اللي هو قليل بالدهون، وكمان اضفت معها مصدر للبروتين والخضار. ممكن احط مثلا ذره، الاولاد كثير بحبوا الذره، والذره هي مصدر للنشويات رائع. بس انت به انه الطفل انا عندي بعمر معين عشان في مساله الاختناق، طبعا هي بيختلف من شخص الى اخر. واحط كمان معها مصدر للبروتين، ممكن كمان على فكره بطاطا اللي هي هيك بيبي بطاطا صغيره، واحط كمان معها كمان برضو مصدر للبروتين مثل لبن لبني هيك زي كانه يغمسها برضو مع الخضروات. هيك انا بضمن انه تكون الوجبه تبعته متوازنه، وبنفس الوقت هي خفيفه بالاخر، هي زواج اذا تعطيه طاقه. بس انا مش قاعدة أغذيه، أنا بالآخر بعطيه فطور زي ما هو موجود عندي في البيت،
1: بعطيه
0: فطور بستنى للغدا، فنفس الإشي في المدرسة. وبالنسبة لقضية مثلا الأطفال اللي بيروحوا كثير بحبوا كثير الشوكولاتة، مدهون الشوكولاتة العادي بنعرف إنه فيه كمية سكر كثير عالي، دهون مهدرجة، فممكن بالبيت نحضر إشي هو يحضره كمان، العبارة مثلا عن زبدة البندق أو اللوز طبعا أو الفستق إذا ما كانش حساسية للأطفال، مع كاكاو وقليل من السلاني اللي هو دبس التمر أو العسل إذا ما كانش في حساسية مع فانيليا، رائع جدا. وهون السكر صح موجود من مصدر اللي هو دبس التمر أو السيلان، ولكن أو العسل، ولكن أنا دمجته مع إيش؟ مع دهون صحية مثل مثلا البندق المطحون المحمص ومطحون، فبتصير طعمته شبيهة بالنوتيلا، أو مثلا اللوز زبدة اللوز، فبخليش السكر في الدم يرتفع بطريقة سريعة، وهي واحدة من الخيارات الرائعة جدا. وقطع له يعني مثلا للفواكه او الخضار على اشكال معينه، بس كمان مش راح ابدع كلي، يعني احنا بنشوف اللانش بوكس صار زي تحدي
1: على السوشيال ميديا. طبعا هلا بدك تشوفي على السوشيال ميديا انت مع اول ايام او اسابيع الدراسه طبعا واو بدك تتحيري وين تروحي. طيب بدي اروح معك لكل موضوع سلامه الغذاء، يعني بنعرف انه هلا يعني بالاشهر هلا بالشهر الجاي اللي بعده شوي بده يكون بعده الطقس حار شوي، اوكي والعلبه راح تكون ساعات بقلب الشنطة، كيف أنا نحفظ زوادي من دون ما تخرب؟ من دون يعني إذا أنت عم تقولي لبنة، إذا أنت عم تقولي جبنة، إذا أنت عم بتقولي بيض عجة ممكن، إذا أنت عم تقولي إشياء كتير أو مرتد يعني مرتدلة أو أي شيء، هيدا كله يعني ما كمان مع درجات الحرارة المرتفعة ممكن يتعرض للبكتيريا لجراثيم اللي هي ممكن تأذي.
0: صحيح جدا، هون المستمع هو رح يتبسم جدا، يعني ممكن يضحك إنه إحنا ما إحنا كنا

0: واحنا صغار ناخد الزواده.
1: هو ايه بدك
0: انا سمعتها سمعتها كثير من اهالي انه بقول لك انا كنت اخذ الزواده ثاني يوم مرات اذا باتت معي اكلها.
1: والله
0: بالضبط. بس احنا عم نحكي علم. مهم هاي النقطه لازم نفرق بين نوع الطعام وطريقه شبه والشيء حقيقي. يعني احنا بنحكي على لبن وجبنه وبيض احنا وين بنحطهم عاده؟ بالبراد. يعني شيء بنحفظ بدرجه حراره معينه هو فعليا لأنها هاي أغذية اللي هي قابلة للتلف. بس ممكن نبعثها مع الطفل ونحافظ عليها قدر الإمكان تكون باردة. وكمان حتى الخضار والفواكه بعد التقطيع بدها اهتمام أكبر بالنظافة والحد البارد. فالمشكلة مش بالبيض ولا اللبن ولا الجبنة. المشكلة إذا طلعوا من البراد الصباح وضلوا عدة ساعات بشنطة الولد بدرجة حرارة مش مناسبة.
1: طيب شو العمل؟ شو الحل؟
0: الحل العملي هو حقيبة طعام عازلة جيدة. يعني اللي فيها يكون فيها زي عازل للحرارة
1: الحرارة
0: أو مصادر تبريد مجمدة هيك بتكون زي قوالب معينة
1: صغيرة. صحيح بتحط فيها
0: زي نازل على الشغل بس إنه المصدر إيش اللي هو يحفظ الزوادة تبعته. ولما أنا بكون في عندي مصدر لمصدرين للبرودة داخل الحقيبة فهذا بيحافظ على إنها الزوادة ما تتلف. وكمان إحنا فايتين سبحان الله على الخريف والجو بيصير ألطف. فالقاعدة الأكل للأهل الأكل اللي نفكر فيها الأكل اللي نحفظه بالثلاجة بالبيت لازم نحافظ عليه كمان بارد قدر الإمكان. يعني ممكن مع الكنين اللي بتكون ثلاج أو هدول القوالب اللي ممكن نحطها
1: صغيرة صحيح اللي بتقدر تحطيها كمان بالعلبة كمان ممكن تحافظ
0: سهل الولد يعني صحيح. عادي إنه شطب قلب
1: فتحية بشاري رائعة مثل العادة استشارية ومدربة في مجال الغذاء الصحي. يعطيك ألف عافية عزيزتي. شكرا تحياتي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نحن لهون طبعا رح ننتقل بهيدي اللحظات وبهيدي الأوقات رح ننتقل للقاء مسجل مع فينيا مع هذا المكمل الغذائي. وبعد هيك منطلع لبريك قصير من الإعلانات لحتى نكون مع رأس الساعة مع زميلة زهرة سعيد نشرة الأخبار. بعدها منرجع ونكون سوا أنا وياكم ببرنامج بيت العائلة.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أما الآن نريد الحديث عن مكمل غذائي يعني مصنوع من العنب. مصنوع من العنب لحظات، ونكون مع مدير تسويق هذه الشركة، شركة فينيا، لنتعرف على هذا المكمل الغذائي ونسمع أيضا عن تجربة خاصة في استخدام هذا المكمل. نرحب بإيتاي تال من هيلشيفوك حفرة فينيا بإسرائيل. شلوم إيتاي.
2: سلام
1: يا سلام سلام. عدنا جام نكير لكوخ مروتس فينيا. لما فينيا وما مأفين تا توصف هذا؟
2: فينيا זה בעצם פיתוח טכנולוגי מדהים ישראלי שמביא את היתרונות הטובים שבענבים האדומים ללא הסוכר, בריכוז מאוד גבוה, כל תחילת החומר הפעיל בה שווה לאלף ענבים בלי הסוכר, שזו כמות מדהימה שאנחנו לא יכולים להגיע ולאכול ענבים כל יום, פחות מומלץ. ובעצם מה שהיא עושה, היא מסייעת בהגברה של זרימת הדם, הרחבה של כלי דם, גמישות של כלי דם, כתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, ואז המון אנשים חווים את האנרגיה, את הערנות, החיוניות במהלך היום, שזה מאוד חשוב לנו, אנחנו בתקופה הזאת. וויניה בעצם מביאה את שלל היתרונות האלה בכמוסה קטנה.
1: כן. אנחנו נדבר יותר מאוחר גם על הנושא הפיזיולוגי, איך זה באמת עובד, אבל בואו נדבר גם עם לקוח מרוצה, מה שנקרא. דעונה נורחב בי אלך דורד זרקאוי, תחייתנה. وعرفنا عن نفسك، عرفنا عن نفسك اخ دوريد.
3: عرف عن نفسك دوريد. اول شيء يعني يعطيك العافيه، ويعني جد يعني بقدر اقول لك مفاجاه حلوه هيك عملتوا لنا اياها، بس عن جد الواحد لما بيصير بده يحكي عن فينيا بيقدرش يكفي شو هاي فينيا بتعمل بالناس وبالعالم عن جد.
1: يعني إيتاي يوديا كتشت عرفيت دوريد، يعني بيعرف شو العربية. ومع هذا يعني دوريد انت بحاجة لفينيا يعني.
3: سؤال حلو، سؤال وجيه. هل دوريد بحاجة لفينيا؟ بصراحة يعني بالأول أنت بتعرف لما تعرفت على هذا المكمل غذاء، فأنا قلت يعني بتعرف مجرد يعني مكمل غذاء، مش راح يكون إشي هالقد له يعني معنى بصراحة، أنا بحكيك بكل صراحة. لكن لما تعرفت على إيتاي ومن خلال إذاعتنا إذاعة الشمس، وصار في عنا تعاون مشترك بهذا المكمل، قلت بدي أجرب طبعا، مش بس كشغل كمان كتسويق. لما جربته أنا اليوم بقدر أقول بقدرش أعيش بدون الفينيا، أنا لا أكل بلي فينيا. ليش؟ لأنه عن جد فينيا لما كنت أقول، أنا قريت عنها كثير بتعرف كمذيع وكبدأ أسوق الإشي، ولكن اليوم أنا بقدر أقول أنه فينيا اليوم أصبحت الشغل الشاغل بحياتي. اليوم فينيا في كل مراحل حياتي، في كل عمل بحياتي فينيا لازم تكون معي. يعني ما فيش مجال يوم من الأيام تيجي تقول لي دوريد ممنوع تستعين، يعني ما فيش شيء اسمه ما تكونش معي فينيا بحياتي.
1: طبعا الكل بيعرف دوريد ومهامك، والحمد لله يعني كثيرة. أنت مذيع ومؤثر وتعمل في التسويق ومدرس والكثير الكثير، حتى من نشاطات اجتماعية تحتاج الكثير من طاقات. كيف تساهم الفينيا في ذلك يا دوريد؟
3: والله سؤالك بجنن. الفينيا هي فعلا بتعطيك نشاط خيالي. كيف قال إيتاي، هي عبارة عن 1000 حبة عنب موجودة في كبسولة واحدة. تخيل أنت شو الطاقات اللي ممكن تعطيك إياها، اللي هي يعني أنا اللي كان عندي كنت أتعب كتير، يعني كان في نمط حياتي اليومي اللي انك انت تطلع من البيت الصبح وتروح اخر يعني باخر النهار او بالليل، كان انت بدك قوه مضاعفه عشان تقدر تكمل يومك. اليوم هاي الحبه عم تعطيني القوه والحمد لله رب العالمين، اللي انا عم بحس النشاط اليومي، وهذا الاشي اللي انا مش بس انا بشعره، اهل بيتي عم بشعره، انه دوريد الحمد لله الوضع اليوم صار معه اكثر بكثير احسن مما كان قبل. يعني بعطيك مثال، انت بتعرف برامج الترفيهيه بدها قوه هائله جدا انك انت تقدر تكفي ساعتين وثلاث ساعات على الهواء والناس تكون مبسوطة منك وتقدر انك ترضي زبون. طب اليوم انا الحمد لله بروح بطاقات هائلة جدا، بينما كنت الماضي اروح تعبان كتير. هذا غير السفر مسافات طويلة جدا ورا المقود، وبتعرف قديش الاشي مش هوين.
1: اكيد دوريد يعني الطاقات اللي بتميز دوريد على الهواء ويعني ايضا دم. يعني خارج ايضا الاذاعة، قديش هذا الاشي كمان بيأثر يعني على، دعنا نقول عن الجانب النفسي، كون يعني انه التعب بطبيعة الحال يؤثر على مزاج الانسان، قديش هذا بيعطيك
3: يعني، يعني انا وياك صرنا في مجال الاذاعه سنين طويله، اذا انت بتروح والناس ما يعني ما يعني المستمعين مبسوطين منك انت بتكون ملك، بتحس حالك امير. يعني انا اليوم لما بروح وبحس انه عملت شيء في البرنامج والناس كتير مبسوطه مني، فانا خلص بالنسبه لي خلص عملت اللي بدي اياه. فاليوم انا بقدر اقول شكرا لايتاي، شكرا لكل شركه فينيا ماماشتو دا ايتاي، انه انتوا جبتوا يعني فينيا على الـ على الـ على الـ الوسط العربي، واليوم احنا عم نستعمله ويعني بشكل هائل جدا، وهذا الحلو. يعني ما في حدا يعني عم بجرب فينيا الا عم بيقول يعني شكرا لكم انكم جبتوا لنا هذا المكمل الغذائي.
1: بيسالوك دوريد يعني لما بتكون في اماكن عديده بيسالوك عن الفينيا؟
3: اوه كثير تفرق. يعني كون اليوم عم نشتغل في هذا العالم وعم بينزلنا كثير فيديوهات في هذا المجال، فبيسألوني إنه دوريد احكينا بصراحة، بتعرف كيف إنه احكينا بصراحة، هل فينيا بتساعد ولا بس مجرد دعاية؟ أنا يا جماعة عم بقولكم إحنا مضبوط رجال دعايات، بس أنا عم بقولكم فينيا بالذات بالتحديد استعملوها. بعدين شو الحلو إياه، استعملوا شهر شهرين، إذا أنت شفت مش ناجح خلص فلت. أما أنا عم بقول كل مين استعمله عم بيكمل بشكل يعني مكيف. ليه؟ لأنه عن جد عم بجيب تأثير والناس مبسوطة منه. وكثير انت اكيد يعني استمعت لشخصيات معروفه في مجتمعنا ان كان على صعيد الوسط العربي او الوسط اليهودي، كلياتهم عم بيمدحوا فينيا ومبسوطين من فينيا، وبالذات كمان لاصحاب الجيل الذهبي، الجيل اللي بعد الستين. يعني انت بتعرف هذول بحاجه ماسه جدا لتنشيط لنطاقات.
1: انت طبعا بعيد جدا عن هذا الجيل دوريد، يعني نحن ما عندنا دوريد
3: شباب شباب يا لا واحد يا مالك، احنا باول عمرنا مالك
1: اول 30
3: حبيتك يا
1: انت ايضا قلت له سيف انا ما فيش ايفنت ما شي دوريد
3: انت ايفنت ما شو ما
2: كل مين اخذ وين امر اني مؤمن بالصوره
3: انا ما قلتش اني لمدي تاي ما عم تعرفيت اي مساب אבל הוא מבין.
1: בכל זאת איתי, בוא רק תסביר איך זה עובד באמת מבחינה פיזיולוגית, איך זה עובד? אמרת זה 1,000 ענבים בתוך כמוסה אחת, איך זה משפיע על הגוף?
2: תראה, שאנחנו ראינו, הרי ויניה מגובה במחקרים קליניים, ומה שאנחנו ראינו בעצם שויניה, כשלוקחים ויניה יש לנו הרי שני חלבונים שאחראים על קיבוץ והרחבה של כלי דם,

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: الشمس دائما.
2: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.1 FM.

0: أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من لبنان. أفادت تقارير لبنانية بتحليق طائرات إسرائيلية على علو منخفض فوق العاصمة بيروت. وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارة إسرائيلية في محيط بلدة كفر رمان جنوبي البلاد، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوات الإسرائيلية أقدمت على إحراق عدد من المنازل في بلدة حداثة بقضاء بنت جبل. وإلى الملف الإيراني، هدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا إذا شاركت دول أوروبية، بحسب قوله في أي عمل عسكري ضد إيران. وقال باقائي إن إيران تمكنت من إحباط خطط خصومها وإنها لن تسمح بإنهاء الحرب وفق شروط الطرف المهاجم. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور إيران غدا في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب مواصلة المباحثات بشأن مضيق هرمز. بقاء في الإقليم، أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بسلاح مجهول على بعد نحو 116 كيلومتر غربي مدينة ينبع الساحلية في السعودية. وأضافت الوكالة أن حريقا اندلع على متن الناقلة دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. في الأخبار المحلية، أصدرت وزارة الصحة تحذيراً من السباحة في جميع شواطئ حيفا وكريات حيين بعد ظهور نتائج ميكروبيولوجية غير سليمة في فحوصات جودة مياه البحر. وأكدت الوزارة أنها تواصل متابعة الوضع مشددة على أن السباحة مسموحة فقط في الشواطئ المعلنة رسمياً. في الحلبة السياسية، انضم وزير وعضو الكنيسة السابق العازر شتيرن إلى حزب يشار برئاسة جادي آيزنكوت. وكان شتيرن قد انتخب للكنيسة عام 2013 عن حزب هتنوعة، ثم انتقل إلى يش عتيد وشغل منصب وزير الاستخبارات، إضافة إلى خدمته برتبة لواء في الجيش الإسرائيلي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء حارة وجافة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في القدس لهذا النهار 32، في الجليل الأعلى 33، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، يافا والأبيب 31، في النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع

0: يلا
1: أهلا وسهلا فيكم عن جديد، ساعة تانية على الهواء مباشرة بإذاعة الشمس وبيت العيلة. من بعد ما كنا بالساعة الأولى وحكينا على موضوع كتير مهمة، طبعا حكينا عن الزوادة الصحية عند أولادنا، وحكينا عن دول مثل الكويت ودول أخرى تمنع الممارسات النفسية كالبرمجة اللغوية العصبية والعلاج بالطاقة، تمنع هذه الممارسات لأنها لا تستند لأي حقائق علمية أو إثباتات علمية أو أبحاث ودراسات. خلينا نروح هلأ بهذه الساعة لحتى نحكي على مواضيع كمان لا تقل أهمية. خلينا نحكي شوي عن هلأ، بما أنه أولادنا قربت السنة الدراسية وافتتح السنة الدراسية، فتعال نشوف كيف ممكن نعلم أولادنا أنه يحافظوا على نظافتهم الشخصية خلال ساعات الدوام. موضوع آخر بدنا نحكي هيك، كيف ممكن نتحدث بثقة وهيك نبث الثقة بالناس من خلال حضورنا، كتير موضوع مهم كتير أيضا، وأيضا مواضيع لا تقل، موضوع لا يقل أهمية كمان عن كاميرات السرعة. يا جماعة مليان الشوارع كاميرات، جهزوا حالكم مخالفات قد بدكم يلا

0: يلا خلينا نروح اذا هيك لبرنامجنا ولا مواضيعنا بهيدي الساعه. خلينا نروح نحكي على موضوع مهم كتير. على فكره هيدي الاغنيه اول مره بسمعها لنانسي انا, ف عن جد في اغاني بتنزل من كتير لما بتنزل بالبوم. يلا
1: كده كده على قلبي كتير, انا عقلي خلاص حيطير, ده جمال وجمال.
0: خلينا نروح نحكي على موضوع مهم كتير, موضوع الثقة بالنفس. تعرفوا أوقات هيك في بعض الأشخاص بيفوتوا بيكون حضورهم هيك كتير قوي, يعني حتى لو ما حكوا ولا كلمة هيك لمجرد دخولهم جلوسهم هيك تعبيرهم بتحسهم إنهم هيك إلو حضوره. وفي ناس يمكن بيمتلكوا أفكار عبقرية بس هيك بيفقدوا تأثيرها بسبب نبرة صوت مترددة أو وقفة من

0: كل هذا الشعور للآخرين لحتى نخليهم كمان يوثقوا فينا. تعال هيك نرحب على الهواء مباشرة بضيفتي ريما مساروي عبد القادر، حاصلة على اللقب الأول في العلوم الرياضيات وأيضا مدربة في فن التحدث أمام الجمهور وأمام الكاميرا. أهلا وسهلا فيك ريما، مرحبا.
1: يا هلا اهلا مرحبا، اهلا فيك المستمعين.
0: اهلا وسهلا فيك. واو ريما، موضوع مهم كتير لما بنحكي كيف نتحدث بثقة، كيف نبث الثقة، هيك توقفي وتبث الثقة حتى بدون ما تحكي، لمجرد هيك لغة الجسد اللي هي بتعطيكي وبتعبر عن كتير تفاصيل. تعال نحكي شوي عن الخيط الفاصل ما بين الحضور الواثق المريح وما بين الغير مريح وما بين انه عدم الثقة. شو يعني لما بنقول شخص واثق بحاله، عنده ثقة، عنده تأثير، شو يعني؟
1: بداية يعني اللي حكيتيه 100% مظبوط، اللي هو الثقة بالنفس هي مهارة وهي سيرورة كاملة وبتتعلق بعدة أمور. لما بنيجي نحكي عن الحضور أو عن التأثير احنا بنحكي عن شعور عميق. يعني حتى لنفرض انت موجودة في مكان، حتى لو كنت صامتة ما بتحكي، في إلك هناك بيكون حضور ثابت، بتوصل إلى قلوب الناس، بتوصل إلى عقول الناس، حتى لو ما عملتيش هداك الجهد الكبير. وهذا ما بيجي بيوم وليلة، هذا بيجي بداية من جواتك، من عندك أنت. وعشان نقدر إحنا نعمل أو نبني، تعال نقول هاي البنيان الثابت الكبير ونشتغل على حالنا من جوا، بدنا نشتغل على 4 عوامل. العامل الأول هو كيف أنا نظرتي لربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل، وكيف نظرتي لنظرة ربنا لإلي. يعني لما أخطئ، لما أذنب، شو في براسي أنا كيف ربنا بتطلع علي؟ ونظرتي لربنا هي بتتلخص بقصة اليقين. ليش رانيا؟ لأنه إحنا عادة لما بنكون موجودين في حضرة ناس أو لقاء مع الناس دائما في خوف. هذا الخوف مش راح يروح، ولكن وينتا إحنا بنقدر نتعامل مع هذا الخوف ونقوده؟ لما يكون في عندي عدم خوف من النتيجة، لأنه إحنا كل مشاكلنا منخاف من النتيجة، منخاف من ردة الناس، منخاف رح يقبلوني، منخاف من مقابلة، كل هذا بخوفنا. فلما أنا يكون عندي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى إنه النتيجة بإيده، تخلص هنا. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، نظرتي أنا للناس ونظرتي لنظرة الناس لإلي. كيف يعني نظرتي أنا للناس؟ مهم يكون عندي يقين إنه الناس 3 أنواع. النوع الأول اللي أنا بعمل معهم منيح، وعادة هنا أنا بكون الأمير، أمير على هذول الناس. ليه؟ لأني أنا جيت من محل أعلى من ناحية أخلاق، من ناحية تعامل، لأنه الثقة بالنفس تندرج تحت موضوع كبير اسمه التواصل. والثقة بالنفس باللب تبعها هي أني أعرف الحقوق تبعيتي اتجاه نفسي واتجاه الناس، وكمان أعرف حدودهم. هذا جدا مهم. النقطة الثانية، الناس اللي أنا يعني حدا اللي عمل معاي منيح، عادة بهاي الحالة أنا بكون أسير هذا البني آدم. والناس اللي أنا بستغنى عنهم بهاي الحالة بضلي حاططه براسي وكأني أنا النظير تبعه. على الثلاث أحوال هدولة مهم أني أذوت عندي دايما لازم أبدأ أنا في الإشي بالنيش، أنا اللي أحسن للناس. النقطة الثانية، كيف نظرة الناس؟ كيف أنا بفكر الناس بتنظر لإلي؟ هنا رانيا المطب، وهنا الناس بتوقع كتير. ليه؟ لأنه أنا براسي الناس مفكرين عني إشي معين، تلقائيا بيكون تصرفاتي متوقعة. يعني أنا براسي الناس بتفكر عني شيء في حالي، فتلقائيا بتصرف بهاي الطريقة. أنا بني آدم غير مثقفة، بتصرف بهاي الطريقة، بني آدم كشرة، فيش عندي جرأة، فيش عندي مبادرة، كل هاي الأمور، فبصير أتصرف كيف هم بدهم إياني أو كيف هم شايفيني. فبهاي الحالة أنا شو عملت؟ أنا وقعت أسيرة لا شو الناس بتفكر عني. هاي جدا الشغلة مهمة، وعلى فكرة كتير مهم نزودها عند أطفالنا. هلا بنحكي شوي كيف عن هذا الموضوع. النقطة الثالثة هي كيف نظرتي لخضراتي.

0: ومهم هنا ننوه إنه مش القدرات نفسها اللي بتحدد ثقتي بنفسي، مهم إنه أنا أعرفها نظرتي لهاي القدرات، كيف أنا شايفة هاي القدرات، هل بقدر أثمنها صح وعارف قدر نفسي بدون مغالاة بدون تضخيم، لأنه الإشي رح يتحول لنفخ الإيجو والغرور. وإحنا كلنا بننفر من أي شخص اللي أنا بس هيك بحس إنه بتعامل معي بتعالي أو بغرور. منحب إن الإنسان يكون صادق عارف قيمة نفسه 100%. بالتالي مهم نعرف كمان شو نقاط الضعف الموجودة عندنا، وهي بتجيبني للنقطة الرابعة اللي هي كيف نظرتي لنفسي. أولا التوكيدات بسميها على الذات، إني أنا بعرف أعبر عن مشاعري، وبرضو هنا عندنا مشكلة صعب نعبر عن مشاعرنا، منخاف نكون صريحين، بنخاف يوقعنا هذا الإشي بمطب شو رح يقولوا عني. لا، احنا بدنا نشتغل على انه نكون صريحين، بنفس الوقت نعرف حدود مشاعر غيرنا. فانا لما حدا يسالني انت بتحبي هذا اكثر او هذا اكثر، شو المشكله اني انا انتقي؟ ومن هنا بيجي مثلا سؤالنا لاطفالنا، انت بتحب بابا ولا ماما اكثر؟ فدائما الولد بتطلع على الثاني بقول اثنين. فش مشكله يعني، ليش انا لازم اطلق عليه احكام وانتقده لانه بحب بابا اكثر او ماما اكثر؟ النقطه الثانيه، كيف انا بقدر اقدر نفسي من ناحيه تقبل العيوب والنواقص تبعيتي؟ لازم يكون عندي استشعار للنواقص. ليش؟ لاني انا اصلا بني ادم وعندي عيوب، ولازم يعني أتقبل كل إشي فيه حتى لو ما كانت عيوب هيك على حالها، يعني لون بشرتي، عيني، طولي، شكلي، طريقة حكي،
1: تحبي حالك، تحبي حالك
0: بالضبط. بالضبط كيف ما أنا أتقبل نفسي كيف ما أنا بالضبط 100%. فهاي الأمور الأربعة إذا إحنا عن جد أسسنا حالنا فيها واشتغلنا بالعمق على نفسنا عشان نعكس هاي الشخصية الثابتة لأولادنا، على طول أولادنا بياخدوا منا ثقة بالنفس. ليه؟ لأنه الثقة بالنفس ممكن أنا أقيسها بطريقتين. الطريقة الأولى المواقف الآنية المؤقتة، والطريقة الثانية هي الثقة الدائمة أو الثابتة. المواقف الآنية ابني بتطلع علي بدون ما أنا أحس، بدون ما أحكي، التربية بالقدوة وبسميها إحنا بالمحاكاة، يعني بيقلدني، ما بده أني أحكي له ابقى واثق بنفسك اعمل هيك، مش رح يرد علي. أما لما يشوفني كيف بتعامل مع الغضب، مع مشاعري، مع النزاعات، بشوفني كيف بتعامل مع الانتقاد، هاي جدا الشغلة مهمة. ساعتها هو بيقرأ هاي الشخصية بتتذوت عنده. بينما أنا بقول إشي وبعمل إشي تاني، صدقيني شو ما أنت بتعملي على المدى الطويل هو بعمله. عشان هيك الثقة بالنفس الدائمة هي الثابتة، هي اللي مش بضل أدور على استحسان الناس، بيقولوا عني، يمدحوني، ما يمدحوني، لأنه بالآخر أنا رح أضيع. لأنه الناس متقلبين يعني باختصار، والناس بهاي النقطة بينقسموا يعني لأقسام. يعني مثلا ويليام جيمس شو قال؟ قال لما يلتقوا اثنين رانيا هم عبارة عن ستة. شوفي انت هالمقاربة الجميلة. شو يعني لما يلتقوا اثنين بيكونوا هم عبارة عن ستة؟ يعني انت انا وياكي، مثلا انا ورانيا، ريما انت بتشوفي نفسك كيف ما بتشوفي حالك، وانت بتشوفي حالك كيف ما رانيا بتشوفك، وانت بتشوفي حالك كيف مفروض تكون حقيقتك. نفس الاشي بنعمله لرانيا، نفس الاشي رانيا كيف بتشوف نفسها، كيف بتشوف نفسها، كيف انا بشوف كريمة، وكيف انت حقيقتك، هاي عندنا صاروا ستة.
1: واو.
0: فبالتالي يعني هاي المقولة شو بتقول؟ بتقول انه لازم يكون في عندي ميزان حقيقي اللي عن جد يعرف مين انا، واللي هو اكرمكم عند الله اتقاكم. ما قال لا شكلك ولا صوتك ولا حركات الجسد تبعيتك ولا التفاخر ولا منصبك ولا مالك. التقوى وهي المعاملة والتواصل مع رب العالمين، مع نفسي ومع غيري. جدا
1: رائعة فكرة، كل شيء حكيتي رائع جدا، يعني عوامل مهمة كتير نحن اليوم هيك. وكمان على فكرة هاي الاشياء كمان كيف قلت ان نحن ممكن نذوتها بأطفالنا ايضا كمان، لانه أطفالنا بالنهاية بياخدوها منا من دون يعني من دون ما نجهد حالنا او من دون ما من

0: ما نتعب حالنا انه نربيهم على اسس، على انه نربي شخصيته على انه يكون يطلع شخصيه قويه، يثبت حاله، واثق بحاله، وكل ما الى هنالك. كمان يعني انت عم تقولي انه نحن اليوم كاهل لنا دور من دون ما نعمل اي شيء، ابننا ممكن يكتسب هذا الشيء من خلالنا نحن.
1: صح 100%. عشان هيك كتير مهم ننتبه لانفسنا. صحيح. ما نكون هالقد يعني تعال نقول نضحك على حالنا أو نأخذ الأمور بقشورها وبسطحية كبيرة. لا، عن جد إحنا نشتغل على حالنا، لأنه كل استثمار إحنا بنعمله في نفسنا صدقيني الإشي بينعكس على أولادنا بدون هالقد. بالضبط.
0: رائعة. ريما مصر وعبد القادر حاصلة على لقب الأول في علوم الرياضيات واللقب الثاني في تقييم وبناء البرامج التربوية، ومدربة في فن التحدث أمام الجمهور وأمام الكاميرا بخبرة تزيد عن 16 عام. واو، رائعة جدا. شكرا ريما، يعطيك العافية. شكرا جزيلا
1: لك. شكرا كثير على هاي الفرصة.
0: أهلا وسهلا فيك. بنطلع لفاصل، بعد الفاصل نعود لنواصل.
2: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200. انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندى، الشارع الرئيسي.
4: الشمس دائما.
5: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل، عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً ساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.
0: يلا تحياتنا إذن عن جديد. هيك كمان مرة منرحب بكل انضموا لنا بهيدي الأوقات بيت العيلة على إذاعة الشمس. أنتم على الموجة 98.1 و101 FM. رانيا العلم من وراء المايك، ابتهال حسن وخليل حداد في إعداد هذا البرنامج، ليليان حاج على الهندسة الصوتية. تعال هيك نرجع ونروح لكل موضوع سلامة أولادنا وصحتهم الوقائية داخل البيئة المدرسية. النظافة الشخصية للطفل خلال دوام المدرسي اليومي منا مجرد سلوك فردي أو توجيهات يومية منكررها، بل أنا بقول هي ثقافة تربوية ووقائية اللي بتحمي أطفالنا والمحيطين كمان من انتشار العدوى والأمراض. ومش بس هيك كمان يعني أنت عمليا اليوم عم بتربي على أنه يحترم ذاته ويبني شخصية مسؤولة. فتعهيك نرحب على الهواء مباشرة بضيفتنا دكتور ليلى حجة، ممرضة في خدمات الصحة الشاملة وتقدم الإرشادات الصحية في المدارس والنوادي. نوادي. وأهلا وسهلا فيك ليلى. مرحبا دكتور ليلى.
7: أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا.
0: تحياتي. يعني لما بنحكي عن الأطفال وخاصة دكتور ليلى، عم نحكي عن إذا نحكي عن المراحل، هي تنقول كمان المراحل الابتدائية. تعال نحكي بداية. نحن بنعرف كتير منيح إنه المدرسة هي بيئة تفاعلية مفتوحة اللي بتقاسموا فيها الأطفال الألعاب، المقاعد، الأدوات. ليش هالقد اليوم النظافة الشخصية مهمة أثناء الدوام، و يعني مدى أهميتها طبعا مقارنة بالوجود بالبيت؟ شو الفرق؟
7: إحنا بالمدرسة أول شيء كل سنة وجميع سالمين لعودة الطلاب، وهذا أنا يعني بعتز فيه 1/9، لأنه هو مرحلة جديدة من حياة جديدة. يعني إحنا بنشوف إن الولد بيرتفع صف، الولد بيكونش بالمدرسة وبيصير بالمدرسة، فالولد بيكون ببيئة وبيصير ببيئة جديدة. ف فا

0: عشان هيك احنا شو بنقول انه الاولاد لما بيجتمعوا مع بعض هم بيكونوا مجموعة كبيرة 30 ولد او 40 ولد، اللي لما بيكونوا بهاي المجموعة يعني لا سمح الله اذا ولد ايده مش نظيفة وعليها مكروبات ممكن هاي المكروبات تنتقل بسهولة من جسم الى جسم، او لا سمح الله اذا بنشوف شعر مش نظيف ولزقوا الاولاد مع بعضهم فبتنتقل العدوى والمكروب من شعر لشعر بكل سهولة، يعني في ولد ممكن يتحمم ونظيف ولد ثاني عليه شيء فبسهولة بتنتقل، بتعديش تعرفي من منين اجى العدوى منين بتعرفيش من الاولاد.
1: بس تعرفي بتعرفي دكتور ليلى الاولاد لما بنحكي وقلت لك من البدايه خاصه بالمراحل الابتدائيه يعني يمكن شوي المراحل الاكبر يمكن بتكون وعيه لنفسها اكثر عندها مسؤوليه اكبر، لما بنحكي على اولاد صغار نحن بتحس انه لما بتيجي بتقولي للولد مثلا غسل ايديك مثلا ما تلمس هيدا ما تعمل هيك بتحس انه ما في نفع من الكلام لانه ممكن يعني ممكن عن جد يقابل بالنسيان او التجاهل، شو السلوكيه اليوم؟ هل البيت له اساس بهيدا الموضوع؟ يعني انت اليوم لما بتربي ابنك على انه مثلا بعد الاكل مجبور يغسل ايديه بالصابون ايديه وتمه بالصابون والمي، دايما لازم يطهر ايديه، لازم يعني في شيء بالبيت اساسي لحتى ينتقل معه للمدرسه؟
0: دائما البيت هو الاساس، يعني احنا لما بنبني بيت بنحط الاساس، الاساس النظافه هي اساس هالبيت، لما الولد بتعود بالبيت يفوت على الحمام يغسل ايديه قبل وبعد فهو بتعود بالمدرسه نفس الشيء
1: 100%
0: معلومه بياخذها. لما بدي يروح على المدرسة بدي يسمع من المعلمة لكل الطلاب بتحكي نفس الكلام، في أولاد بتستوعب الكلام في أولاد بتستوعبش، في أولاد بتسمع في أولاد ممكن ما تعرفش إيش المعلمة حكى، فلما هذا السلوك بيكون متبع في البيت متبع في المدرسة، فإحنا لازم نشتغل على أولادنا وهن صغار، إحنا كأمهات ما نلوم المعلمين بالمدرسة اللي عندهم 30 أو 40 ولد للنظافة والعدوى، فهذا وظيفة الأم قبل كل شيء، تغسيل الإيدين، تنظيف، لما بفوت على الحمام، لما بيطلع من الحمام يغسل إيديه، لما يقعدوا مع بعض الأولاد ما يكونش شروسين بعض، نفسهم ببعض، تعرف إذا واحد النوزل أو عنده عدوى دغري بنقول
1: 100%
0: لأنه فيه بالنفس عندك الفيروسات والمكروبات بسهولة بتنتقل.
1: صحيح.
0: إضافة إلى ذلك الولد اللي بيلبس أواعي وبغيرهاش لما يروح البيت يعني بيجي فيها تاني يوم على المدرسة كمان روائح مش حلوة.
1: صحيح.
0: فعشان هيك لازم نعود أولادنا ملابس المدرسة للمدرسة، ملابس البيت للبيت، ملابس اللعب للعب، وطبعا باليوم الجديد إلك حمام جديد، إلك نظافة أسنان، نظافة شعر، نظافة
1: أظافر،
0: تقليم أظافر، لأن الأظافر بتحرش يدخلها مكروبات إشي غريب. فلما الولد باكل أظافره طويلة كل الميكروبات اللي بتكون على اظافره بتفوت بتمه، يعني من الاسهالات والاستفراغات اللي نشوفها عند الاولاد تقدريش تعرفي، خاصه لان الاولاد صغار مناعتهم قليله واكتسابهم للمرض بيكون كبير. فاحنا بدنا نضل شديدين على الاولاد من ناحيه اهالي ومن ناحيه المعلمين، كمان المعلمين لهم دور. فاحنا شو بقولوا عمله ذات وجهين البيت والمدرسة.
1: صحيح. لازم يكون ولازم اساسا يكون في تعاون بيناتهم كمان دكتور ليلى، يعني اذا نحن اليوم عم نحكي على الامور او هات نقول القانون بدي سميه قانون النظافه المدرسي اللي هو كيف انت قلت غسل الايدين الصحيح بالمي والصابون، الحقيبه والعلبة الشخصيه، يعني كمان عدم مشاركه، كمان نعلم اولادنا عدم مشاركه كمان زجاجه المي مثلا او المناديل مع الزملاء، كمان هي قضيه هامه جدا، استخدام المنديل او العطس مثلا بكوع اليد مش هيك على الملأ، كمان العناية بالهندام والمظهر، الاستحمام المنتظم، الأظافر، الشعر.
0: بدي أقول شغلة بالنسبة للنظافة، كل ما الإنسان بيهتم بنظافته أكثر بضلها صحته أحسن، وكل ما بضلها صحته أحسن بيكون ثقته بنفسه أكثر.
1: طب شو لازم الأهل اليوم يبعتوا مع أولادهم لحتى يحافظوا على النظافة؟ يعني المعقم، المناديل الورقية،
0: المعقم، مناديل ورقية، لا سمح الله احتياجات خاصة للولد، شو بحتاج مثلا، في ولاد تحتاج أشياء خاصة تختلف عن أولاد تانيين، فهاي الشغلات الشخصية شو ابنك بحتاج، بالإضافة إلى المعقم والمناديل وقنينته الشخصية بشكل شخصي كمان يغسلها وينظفها كل يوم لأنه بحطهم عليها بتتغسلش، فالميكروبات بتكون أول يوم تلحقه ثاني يوم.

0: العلبة الأكل إذا بضل فيها توالي أكل وما تتنظفش بتعشش فيها الميكروبات. صحيح. فبدنا ننتبه ممكن إنه هاي بتجيب الأمراض. كل يوم لازم تنغسل وتتنظف. فبدأ أجيب يعني إحنا قانون إحنا شو بقول مش كتير بنستعمله بس إحنا بنعرفه، العقل السليم بالجسم السليم. بدك ابنك يكون شاطر بالمدرسة وواثق من نفسه ومهتم بدروسه يكون نظيف. النظافة بتجيب الصحة. لما الإنسان يبقى نظيف، ما شو نظيف، أواعي نظيفة، شعره نظيف، أسنانه نظاف، أظافره مقلمة، أشياء شخصية خاصة فيه، بضل عقله نظيف، عقله سليم. لأن الولد لما صحته منيحة بنتبه للأستاذ بشكل منيح، وبتلاقيه من الطلاب الشاطرين. بتلاقي الأولاد اللي عندهم صحة ونظافة بيكونوا من أشطر الأولاد ومنتبهين للمعلم أكثر من غيرهم.
1: 100%.
0: ليش؟ لأنه بيهتمش، يعني بصيرش يمرض، بصيرش يكون زبلان بالصف، دائما صاحي وواعي ومنتبه للأستاذ.
1: نعم.
0: واللي بنزرعه عندنا بأطفالنا بجيل الابتدائي بضل محن. أنا دائما بقول الجيل الابتدائي هو الحقل الخصب، لأنك تزرع فيه إيش بدك.
1: يعني بالنهاية دكتور ليلى، النظافة الشخصية لأولادنا هي خط الدفاع الأول عن صحتهم ونموهم السليم.
0: صحيح.
1: وهذه النقطة كتير مهمة،
0: خاصة بجيل الابتدائي، وخاصة كل ما كانت الصفوف الصغيرة كل ما كان لازم علينا شغل أكثر.
1: صحيح. ومسؤولية علينا كأهل، ومسؤولية كمان على المعلمين. يعني كمان المسؤولية الأكبر على الأهل لما ولد كمان بيكون مريض مثلا، أو بيكون يعني مرشح مزكم، كل هذه التفاصيل بلاش ما يروح على المدرسة. يعني بيزبط يقعد بالبيت لحتى ما يشفى تماما، وبعدين يبعتوه لحتى ما يعد وغيرهم. كمان هاي نقطة كتير مهمة، كانت للمدارس وكان للحضانات أو الروضات أيضا كمان. شكرا. نعم.
0: لأنه الفيروسات بالجو، فيروسات الجهاز التنفسي بسهولة بتنتقل، بتلاقي الصف كله مرض مرة واحدة بيوم واحد.
1: صحيح. شكرا كتير دكتور ليلى حجم، مريضة في خدمات الصحة الشاملة وتقدم الإرشادات الصحية في المدارس والنوادي. يعطيك ألف عافية. شكرا عزيزتي. بنطلع لفاصل قصير، يلا بريك ومن ثم نعود.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جريفيري أولترا 1.25 لتر 1-9.90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: وسهلا فيكم. إذن نجديد خلنا نروح لموضوع كل موضوع كاميرات السرعة والمخالفات وكل ما إلى هنالك. نحن بنعرف كتير منيح أنه حوادث الطرق مستمرة بحصد الأرواح، والرد الميداني والقانوني بدأ يتخذ منحى مغير تماما بالأسابيع والأشهر الأخيرة. شهدنا تحولات جذرية بسياسة الإنفاذ المروري، كاميرات أعيد ضبطها، غرامات مالية مرتفعة، تحويل مخالفات خطيرة إلى المسار الإداري المباشر. لم يعد الأمر مجرد تقليل سرعة أمام الكاميرا أو التسريع بعدها، يعني بعد الكاميرا. تعاك لحتى أكثر نفهم هيدي كل الحتلانات القانونية والميدانية وما تعنيه فعليا على أرض الواقع لكل سائق، خلنا نرحب على الهواء مباشرة بيعقوب حزان، خبير في السيارات. أهلا وسهلا فيك أستاذ يعقوب، مرحبا.
1: أهلا رانيا،
0: تحياتي. يعني هيك خلنا نبدأ بالخبر الأبرز اللي عم يشعل الشارع بالأيام الأخيرة، عن الشرطة اللي أعلنت عن إلغاء ما يسمى هامش التسامح الموحد بكاميرات السرعة. شو اللي تغير عمليا اليوم بالنسبة للسائق يعقوب؟
1: هي الحقيقة الكاميرات ما تغيرت، اللي كاميرات الـ8 البرتقالية كما نسميها، السيارات الأصفر حاليا. الهامش كان قبله 10% لـ12%، هلأ الهامش تاع التسامح صار هو بقرر فيه. هلأ ممكن يكون في كاميرات بعد 10% أو 12% ما غيروها، ولكن هني بقرروا حسب خطوط الشارع أو المفرط. يعني مفترق بقولوا إنه فيه كتير حوادث طرق ممكن نزلوا حد 5%، مفترق بقولوا أقل شوي خطورة 7%، ممكن شي كاميرا ما يغيروها، شيء ضلت كما هي كانت قبل.
0: يعني الكاميرات نفسها، يعني على انه طيب، يعني هيدا انه المعنى انه السائق ما بقى بمقدوره المخاطره مطلقا، يعني
1: بيقدر يشتعل. يعني هلا ممكن الكاميرا هاي تكون على 10% الجمعه الجاي يقولوا لا هذا المفرق والله قدر نعملها 5% او نعملها 7%، يعني بقرروا وانت بدهم بغيره بزيده او بنقصه. يعني بتقدر تشتعل، يعني على الشاطئ عم تشتغلي انت. فاحسن شيء ضلك ماشي قانوني احسن شيء.
0: أوكي، هلأ لأنه نضلنا أن ماشيين قانونيين، هاي دي نقطة كتير مهمة وهاي اللي نحن دايما ننصح فيها. بس تعالي أقلش كيف بتشتغل هاي الكاميرات. يعني أنت عمليا بتعرف نحن أوقات كتير كنا مثلا منكون شوي مسرعين، لما بدي يكون في كاميرا دغري منصير نخفف. اليوم الكاميرات عم بتكون بشكل مغير تماما.
1: لا، هلا في كاميرات اللي هي خلينا نقول كاميرات دي منطقه شارع 90 عرفاء إيلات، هي بالمنطقه الوحيده حاليا اللي هي كاميرا اللي بتحسب المعدل تاع السرعه. بس هاي الكاميرات عن قريب خلال الأشهر هاي راح تنشر بكثير شوارع من البلاد. هذيك الكاميرات اخطر من العاديه لانه غاد تحسب معدل سرعه، ما في انت تيجي تخفف على الكاميرا نفسها بعدين تزيد السرعه على 200 مثلا. فيش عندك من مفرق A لB مثلا عندك 20 كيلومتر، في عندك حسابات معينه لازم انت مثلا تكوني ماشي بسرعه 100 عشان تقطعيها مثلا باربع دقائق، تمام؟ تقطعيها بثلاث دقائق و50 ثاني اكلتي مخالف.
0: طب ماذا عن المخالفات وماذا عن النقاط كمان يعقوب؟
1: في كل النقاط والمخالفات بعد ما تغيرت هي نفسها، حسب داخل المدينة أو خارج المدينة في تغيير صغير أكيد، يعني تغيير يعني بين خارج المدينة وداخل المدينة.
0: أعطيني شو يعني داخل المدينة، عن شو عم نحكي؟
1: داخل المدينة خلي أقول إنه إذا كان أنت تتجاوز السرعة لحد 25 كيلومتر في ساعة فوق المسموح 250 شيكل صفر نقاط
0: بدون نقاط.
1: من 26 كيلومتر لحتى 40 كيلومتر 750 شيكل 8 نقاط، من 41

0: 50 كيلومتر 1500 شيكل و10 نقاط، اكثر من 50 كيلومتر محكمه وعندك صاحب رخصه 30 يوم اداري وبالمحكمه يقرروا يسحبوه 10 سنين ولا سنتين قد كنت ماشي حسب وش وضعك قبل من ناحيه نقاط ومخالفات.
1: طب ماذا عن خارج المدينه؟
0: اختلاف صغير قريب جدا خارج المدينه، ولكن بدي اعطيك ارقام كمان خارج المدينه. خارج المدينه مثلا كان جوزتي سرعه ال 20 مش 25 كيلومتر في الساعه تاخذ 250 شيكل ولا نقطه، 21 حتى 30 750 8 نقاط، من 31 حتى 40 1500 شيكل 10 نقاط، اكثر من 40 كيلومتر في الساعه محكمه مع صاحب رخصه 30 يوم والمحكمه قرروا قد يسحبوها.
1: طب ماذا عن المخالفات اللي بتوصلك خلال يومين كمان؟ يعني بقول لك اليوم المخالفات ممكن توصلك خلال يومين
0: بتوصل خلال يومين طبعا، صارت مش زي قبل اللي توصل خلال شهر او شهرين، عن حتى توصل المخالفه على السريع، والمخالفه بطلت اليوم تصنف كمان صارت يعني مش صارت اداريه
1: ومش
0: يعني
1: بس
0: كانت جنائية
1: صحيح صارت إدارية اليوم، بس كمان اليوم عم يحكوا على أن الكاميرا بتصورك أنت كمان، يعني شخص يعني كان من زمان تعرف المخالفات كنا نحطها على حدا تاني، اليوم أنت بطلت تقدر يعني أنت اللي بتصير في صورة في إثبات ولا كيف؟
0: لا كاميرات السرعة ما في إثبات، في بس رقم سيارة لأن الـ A3 هي بتصور عملية من خلف السيارة.
1: أوكي.
0: إذا عم تحكي في كاميرات تليفون هاي صار شيء تاني، أو واحد يمسك ماسك كاميرا بوليس بصورك أنت والنمرة وأنت ماسك التليفون طبعا.
1: أوكي.
0: في أنواع إحنا عم نحكي على الـ A3.
1: أوكي. تعال حكي لي شوي عن التليفون وعن الهواتف، يعني هيدا الموضوع كمان مهم كتير في كل ما يتعلق بالهاتف اللي هو كومبولي بنسميه كومبولي موقوتي على الطريق.
0: صحيح ممكن تسجل بهاتف تعمل حادث لا سمح الله كثير حقيقة. حتى انا بحاول انه ما امسك الهاتف بتاتا، بس مرات واحد يطلع شوي صغير اجا مسج شيء شغله كثير خطيره على فكره الواحد يسجل بهاتف تليفون، مرات ممكن تسرحي وتعمل حادث طرق اكيد. هلا كمان المخالفات في التليفون، هلا في عندك كاميرات اللي بحطوها على الشوارع كان في فيها سون جداد اللي تقريبا سنين في الشوارع بنقلوها كل مره بمحل ممكن تصورك، وفي الاشخاص اللي بيكونوا واقفين كمان على جانب الطريق او الكاميرا بشي مفرق بصورك وانت عملت تليفون تقول مخالفه عادي. ممكن على فكره ممكن يصورك من بعد 3 و4 كيلومتر عشان تعرف الموضوع ده.
1: اوه
0: هاي كاميرات مع زوم جدا قوي طبعا، او يكونوا واقفين على جنب الشارع مع كاميرا زوم ممكن عادي كيلومتر يصورك.
1: نقاط كتير مهمة صراحة يعقوب، وهيك كمان يعني انت كمان عندك صفحة يعقوب اللي انت يعني فيها كل التفاصيل وكل النصائح
0: maxspeedlimit.com، فيها كل كاميرات فيها كل المخالفات فيها اخبار عن السيارات كل الشغلات موجودة في صفحة واحدة.
1: هلا هيك كمان مرة بدي ارجع على كل موضوع الكاميرات وتغيير لون الكاميرات، اذا انت عم تنتبه يعني عم بغيروا لون الكاميرات كمان.
0: يعني غيروا اللون مش انه بس عشان يقولوا لك انه انا صرت اسا يعني احسن او صرت انا اسرع
1: معدل
0: يعني
1: اكثر هلا
0: انه صار في شيء ثاني استنتبهوا علي.
1: ايه واو. طيب شو نصيحتك؟
0: هاي الشغلة كمان بتدخل مصاري منيح للدولة على فكرة.
1: طبعا
0: اني بقوله اوكي السبب المعلن هو انه يخفف حوالي
1: الطرق،
0: لكن ابدا ابدا مش تخفيف حوالي الطرق وش خففوا، يعني واحد مش بيمشي كاميرا ب 2 كيلومتر تقلي مخالفة هاي بس عشان بس مصاري للدولة.
1: لا بس تعرف يعقوب كمان يعني اليوم إذا أنا اليوم فعلا عم نحكي على هيدا الموضوع أنا اليوم بدي انتبه أكتر على الشارع، يعني بديش أمسك التليفون أكتر بديش أسرع أكتر، يعني كمان هيدا ممكن يخفف كمان من نسبة الحوادث.
0: هذا أقول لك شغلة، إذا أنت بتيجي حافظ أنه في كاميرا على الرمزورة صح كنت قبل تخففي دائما مثلا على المفرق لحد مثلا 80-30 إذا خفف ل 80 ليه لأن تشتغل مخالفة أنا معاكي، ولكن أنه هي أكتر لخزينة الدولة مصاري، يعني هاي تعرف شو عندك إذا أنت بتأول إشي كم تجاوز 5 كيلومتر في الساعة تقل مخالفة يعني 106 تعرف شو عندك هامش تسامح عارف هاي الشغلة اللي هو 5 كيلومتر يعني أنت مثلا أنت ما سمحت تمشي 100 طيب الكاميرا مسكتك على 106 تمام بنزولك 5 بتقل مخالفة على 101 يعني 250 شيكل 0 نقاط بالضبط هيك.
1: طيب هيك نصيحتك يا عقوب هيك بنهاية اللقاء اليوم شو ممكن هيك تحكي لكل المستمعين؟ يعني
0: نصيحتي بس انه ينسوا على مال ما ياخذوا اي مجازفه لالف غشاشه انه في وين في كاميرا بتمسك على بالضبط على زياده 5 كيلو ولا على زياده 10 كيلو ما تعمل خطوره خلص امشي قانوني وانتهى الموضوع هيك احسن شيء لامانك ولامان المستمعين كلياتهم اكيد وافضل شيء
1: 100% مش بس هيك يعني المخالفة صراحة يعني
0: مخالفة طبيعي
1: المخالفة فعلا
0: أكيد.
1: طيب بنتمنى أول شيء السلامة أكيد هيك والأمان أكيد للأمان لكل والطرقات هيك عن جد صارت هيك تحت أعين تقنيات لا تتساهل وغرامات

0: نقاط ممكن توصلنا لبيوتنا وعائلاتنا.
1: مظبوط. وعن قريب كاميرات اللي هي اللي زي بشارع 90 أصعب كاميرات راح تكون، أنه أنت مش راح تمشي السرعة أبدا، الشارع اللي فيه كاميرا اللي بتمسك معدل السرعة. واو. فعمليا أنت مجهود ماشي 100 لأنه الشارع 100، إذا مشيت 110 راح هيحسب معدل، ما فيك تخففي بعد العاوة تزيدي. هلأ كل العالم تعرف فيهم كاميرا بتشغلوا ويز، بتعرف في كاميرا خففوا بقى بسرعة تمام. ولكن لقدام ما راح تقدر تسرع اصلا، لانه اذا اسرعتي مثلا تجبر تقف على جنب شوي صغيره عشان تعدلي السرعه وتمشي.
0: واو. طيب شكرا يعقوب حزان خبير في السيارات، يعني بنتأمل هيك تكون عن جد ينتبهوا كتير منيح، لأنه بالنهاية السلامة طبعا أهم من المخالفات وأهم من النقاط، ونحاول نخفف كمان عن جد هيك من ضحايا الطرقات، هيدا أهم شيء. شكرا شكرا يعقوب، شكرا عزيزنا، شكرا تحياتي،
1: شكرا
0: لك، باي باي.

شوي بعد شوي خلينا رح نروح وننتقل للقاء مسجل مع بيكيور ليزر. وبعد طبعا خليني أشكر أكيد قبل طاقم بيت العيلة لليوم، ليليان حج بالإنتاج، ابتهال حسن وخليل حداد في الأعداد، وأنا إيرانيا كنت معكم بكتير محبة، كل محبة من وراء المايك. نطلع للقاء مسجل.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذن نحن معكم أعزائي، تحيات من الأعماق لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا. ونحن ننتقل إلى البيكو ليزر، هذا الجهاز اللي فعلا عم بيشهد تطور رهيب جدا. إحنا بنحكي على جهاز فيه حملة مخيفة جدا عن طريق إذاعة الشمس. اليوم معنا جاي، أيضا موجود عندنا في إذاعة الشمس. جاي بروخبا
2: تودا دوغيت تودا غبا لنمتين
1: مدخلين لدبير أود وأود على مخشير هذا 30 يمي نسيون بخزير كسبي ملي. أتم كنرأي مأود بتوخي ممخشير هذا.
2: נכון, בעצם מדובר פה במכשיר חיפאי, שהוא בעצם חברה חיפאית, פיתוח ופטנט ישראלי. 400,000 לקוחות רק בישראל משתמשים בביקור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו את היעילות שלו, כך שיש פה מכשיר רפואי שכל אחד צריך בבית, ובהחלט עם 30 ימי ניסיון אתם יכולים להיות בטוחים שאתם מקבלים פה מכשיר שיעשה את העבודה.
1: وننتقل الآن إلى أيضا مستمع وأيضا يعني جرب المخشير. عندنا مستمعين بالعشرات بالمئات اللي حابين يحكوا عن المخشير وعن سحر المخشير. محمود كيفك؟ محمود
3: الحمد لله رب العالمين، يعطيك العافية.
1: أنت منيح؟
3: أنا مبسوط كثير خيا، الله يرضى عليك.
1: قبل المخشير ولا بعد المخشير؟
3: لا كيف بعد المخشير.
1: محمود تعرفنا بس منين حضرتك، شو بتشتغل؟
3: محمود شلابني من كسال، بشتغل كبلان بلاط.
1: الحكي على بلاط، إسا دائما البلاطين اللي بيشتغلوا بالبلاط دائما عندي المشكلة في الركب، صح؟ بالمفاصل
3: بالركب وباليدين بالبعد التنس هاي وين بالمفاصل.
1: مزبوط. فسمعت عن الجهاز أكيد، وحبيت أنك أنت تتصل وتشارك. شاركنا تجربتك، وين اشتريت الجهاز؟ قديش ساعدك الجهاز؟
3: الجهاز انا اشتريت اول جهاز ولا ثاني جهاز ولا الثالث؟
1: حتى نشوف. هو لو كان ايتها رشون وكان شيني فيش لشي
2: بتشاله طيفه مخشير شلو اخشى.
1: وين المخشير عندك اليوم؟
3: انا اشتريت اول جهاز، مخشير الجهاز الاول اشتريته لإلي، استعملته شهر، بعت على طول اشتريت كمان جهاز للوالده.
1: لا ايما
3: انا قبل بعديها بسنه ونص حكيت مع ابن خالتي من دبي وبرضه بعت له جهاز.
1: اجي على دبي.
3: اجي على دبي.
1: ليش ما طلعين قالوا؟
2: كان لقاهم
1: زمامين.
3: ثلاث أجهزة اشتريت من عندهم.
1: وعن جد يعني وأنت ناوي تشتري كمان وكمان الظاهر، يعني الظاهر بدك تبلش تشتغل وكيل لبيكو ليزر. سخم سخن أنا خشل.
2: لجامري
1: توب. معناته احكي لي عن تجربتك، عن جد أنت بلاط ومهم جدا هاي الشغلة، وبالذات للصناعيين اللي بيشتغلوا وعندهم وجع بالركب.
3: أنا اللي صار معي هي إنه أنا قعدت فترة أشكي من المفاصل بالبقعود تنس، هاي تعرف بقعود تنس بالكوع فيش لها دواء، بدخل إبرة كل سنة مرتين كل أربعة أشهر بين واحدة وواحدة.
1: حلو.
3: يعني بدنا نأخذ الإبرة ما شاء الله عنا، ننزل على الشغل بعديه جمعتين نرتمي في الدراق فيش تغلش تحرك. أما بفضل الله بفضل الجهاز هذا خلال أسبوعين بعد كل إشي 100% وشكر وقلعتها.
1: זה שליחות אני חושב. לגמרי. אתם עושים שליחות. לגמרי. זה לא עניין של כסף רק. يعني انت هون عم عم عم بتساعدوا كثير عم بيساعدك الجهاز وانت عم بتقول انه الحمد لله اليوم انت بشغلك الصعب هذا اللي على الركب عم بيساعدك كثير جهاز البيكو ليزر.
3: كثير كثير كثير يعني حتى بنعم

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: الشمس دائما.
2: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي يوم أمس بجراح متوسطة جراء إطلاق نار

0: داخل قاعدة عسكرية في جنوب البلاد ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أبلغت عائلته بالحادث. وقال الجيش الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث على أن تحال نتائج التحقيق إلى النيابة العسكرية بعد انتهائه. وإلى الحلبة السياسية، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو نشره ضمن حملته الانتخابية إن الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول ستحسمها كل ورقة اقتراع، داعيا مؤيديه إلى عدم التصويت لأحزاب صغيرة قد لا تتجاوز نسبة الحسم، محذرا من أن ذلك قد يؤدي بحسب قوله إلى عودة اليسار إلى الحكم، ودعا إلى التصويت لحزب بالليكود. بقاء في الحلبة السياسية، انضم وزير وعضو الكنيسة السابق العازر شتيرن إلى حزب يشار برئاسة غادي آيزنكوت، وكان شتيرن قد انتخب للكنيسة عام 2013 عن حزب تنوعا، ثم انتقل إلى يش عتيد وشغل منصب وزير الاستخبارات، إضافة إلى خدمته برتبة لواء في الجيش الإسرائيلي. وإلى لبنان، أكدت تقارير لبنانية بوقوع تفجير إسرائيلي عند أطراف بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوب لبنان قبل وقت وجيز. وأفادت تقارير أخرى بتحليق طائرات إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت. وإلى الملف الإيراني، هدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا إذا شاركت دول أوروبية بحسب قوله في أي عمل عسكري ضد إيران. وقال باقائي إن إيران تمكنت من إحباط خطط خصومها وإنها لن تسمح بإنهاء الحرب وفق شروط الطرف المهاجم. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد سيزور إيران غدا في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب مواصلة المباحثات بشأن مضيق هرمز. بقاء في أخبار الإقليم، أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بسلاح مجهول على بعد نحو 116 كيلومتر غربي مدينة ينبع الساحلية في المملكة العربية السعودية. وأضافت الوكالة أن حريقا اندلع على متن الناقلة دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. في الأخبار المحلية، أصدرت وزارة الصحة تحذيرا من السباحة في جميع شواطئ حيفا وكريات حييم بعد ظهور نتائج ميكروبيولوجية غير سليمة في فحوصات جودة مياه البحر. وأكدت الوزارة أنها تواصل متابعة الوضع مشددة على أن السباحة مسموحة فقط في الشواطئ المعلنة رسميا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء اليوم جافة وحارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 أهلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. ونتابع في هذا البرنامج في محورين، نبدأ من يافا. كنا قد تابعنا قبل أيام الحدث والاعتداء على كنيسة القديس أنطونيوس واعتقال مشتبى به من يافا، وطبعا هذا أثار بعض التساؤلات، ولكن كل الهيئات هناك في المدينة عملت على احتواء الموقف وبشكل صحيح، بما في ذلك بيان إدانة واضح صدر عن الهيئة الإسلامية في يافا. وكما نفهم أيضا كانت زيارة من قبل عائلة المعتدي للكنيسة وللمسؤولين هناك، وهذا من أجل إنهاء هذا الملف وبشكل قاطع وخاصة في هذه الظروف. نبدأ من هناك سيد عبد أبو شحادي رئيس الهيئة الإسلامية في يافا، تحياتي.
1: تحياتي جاهزة إلى كل جميع المستمعين.
0: يعني هذا الموضوع كما نعرف هنالك من يستطيع دائما الاصطياد في المياه العكرة، ولكن أنتم نجحتم في احتواء الموقف.
1: صحيح، يعني عشان نكون صادقين، العائلة لحالها يعني بعد ما صار الحدث اتواصلت مع رجال الدين، الأب للأرثوذكسية المسيحية في يافا، وقالت بشكل واضح احنا مستعدين لشغلتين. اولا نيجي نتأسف امام الخوري عبد المسيح والمسؤولين في الكنيسة، وطبعا امام ابناء الطائفة المسيحية اللاتين اللي بيصلوا في الكنيسة. والشغلة الثانية قالوا احنا مستعدين كمان نتحمل المسؤوليات، ولكن كمان وضحوا ان الولد كما يبدو يعني عنده مشاكل نفسية، ولكن بغض النظر موقفهم كان حتى ولو عنده مشكلة نفسية هذا مش مبرر، واحنا بنتحمل المسؤولية، واحنا يعني جينا ونعذر. وطبعا اجا وفد كبير من العائلة، من عائلة الاب والام، الاثنين اجوا وقالوا بشكل واضح. واحنا طبعا يعني كهيئه اسلاميه منتخبه قلنا يعني هذا مش بس انه العائله تدين ومستعده تتحمل المسؤوليه، احنا كهيئه اسلاميه منتخبه نمثل المسلمين في مدينه يافا، يعني احنا ردنا كمان هو رد على المستوى الجماعي، على مستوى المؤسسات والمساجد، انه احنا كمان يعني مش بس ندين، كمان مستعدين لاي شيء بيشوفوه في الكنيسه. والاجتماع يعني انتهى في يعني في موقف واحد، انه احنا كلنا اولاد هاي البلد، و يعني مش راح نخلي لأي فتنة أو أي تصرف فرداني يخرب العلاقات بين المجتمع اليافي.
0: نعم، والسؤال برأيك يعني هذا الموضوع ينتهي بهذا يعني بهذا اللقاء، أم هنالك ما زالت بعض الأطراف التي حاولت أن تلعب على هذا الوتر، خاصة عندما نتحدث عن مدينة يافا التي لم نسمع عن أحداث مشابهة في السابق؟
1: لا عزيزي، أنا باعتقاد الرد السريع لأهل يافا، يعني المؤسسات اليافية الإسلامية والمسيحية، الكنائس والمساجد، الرد ما عطاش مجال لحدا يفوت بناتنا، عشان لما تيجي الهيئة الإسلامية وتيجي بعض الناس وأصحاب المناصب والباقي الكنائس وبقولوا بشكل واضح إحنا أولاد هاي البلد ومش هنخلي لأفراد يعني تزرع الفتنة بناتنا ويحتوي الموقف. وطبعا يعني هنا لابد إنه نقول إنه العائلة كمان اتصرفت بشكل كتير مسؤول، وقالوا الجماعة يعني إحنا تعلمنا بهاي المدارس وبهاي المؤسسات، وهذا مش تصرفنا ومش أخلاقنا، ونتحمل المسؤولية طبعا، يعني كمان إذا فيك أضرار مالية كمان يعني في استعداد.
0: وأولا بالنسبة للشاب، يعني هو اعتقل، هل خضع لأي إجراءات قانونية أم بفعل وضعه عمليا لا مسؤولية عليه في هذه الحالة؟
1: يعني بالضبط، يعني بسبب وضعه النفسي، يعني ما يعني نحكي على شخص عنده مشاكل نفسية، طبعا يعني هذا مش مبرر، ولكن يعني على مستوى الاعتقال ما تم يعني الشرطة ما يعني كملت في الإجراءات، يعني احنا بنعرف يعني هاي المواقف ويصعب يعني صراحة يعني ولكن يعني كيف ما فهمت من العائلة انه هلا بمرق علاج.
0: على كل إن كان من المهم ان يتم احتواء هذا الموضوع، وبطبيعة الحال موقفكم كان واضح، وانا اشكرك جدا على

0: השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
1: תודה רבה,
0: להתראות.
1: טוב.
0: إذن سفينة تنقل الأسلحة لتنظيم الإتسل الذي كان على رأسه في حينه مناحم بيغن، وهذه الأسلحة كانت معدة لتوزع على هذه المجموعات التي عملت طبعا ضد العرب بشكل أساسي وأيضا ضد البريطانيين في إطار الحرب قبل أو في سياق النكبة الفلسطينية، لا نستطيع أن نتجاهل ذلك، ولكن هذه جزء من الحرب الداخلية التي كانت في حينه من أجل السيطرة والضبط، وما حاول تثبيته في حين رئيس الحكومة بن غوريون، يعني قبل أن يصبح رئيس حكومة لا يريد ما يسماه وحدة السلاح وتحديد الأهداف بشكل واضح ورفض هذا الأمر، وبالتالي يعطي الأوامر بإغراق هذه السفينة. هذا الموضوع طفح على السطح الآن بفعل إيجاد بعض المؤشرات أنه تم العثور على هذه السفينة في قاع البحر أمام شواطئ أو منطقة تل أبيب، ولكن لا ننسى، يعني لا أحد ينسى ما حصل من قبل هذه المجموعات تحديدا الإتسل ضد العرب والفلسطينيين بشكل عام، ولكن كانت جزئية تعيد النظر إلى موضوع الاحتراب في حينه، والآن هنالك من يربط بين الاحتراب في ذلك في تلك المرحلة الحساسة وبين ما تعيش إسرائيل الآن في حرب سياسية داخلية. نتابع النقاشات أيضا حول موضوع الحراسة لأيزنكوت وغيره، هذا موضوع نحن ننظر إليه يعني من بعد، ولكن واضح أنه يشكل أيضا تحدي لنا في مرحلة من المراحل. نصل إلى ختام البرنامج، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حج، في غرفة الأخبار زهرة سعيد، ستكون معكم بعد قليل في برنامج خاص عشية العودة إلى المدارس، راجعين على المدرسة في استضافة ومتابعة لهذا الملف، ونحن في إذاعة الشمس كما عودناكم دائما في متابعة الأحداث بما في ذلك العودة إلى المدارس الأسبوع القادم في الأول من أيلول سبتمبر، ولكن الاستعدادات الآن في أوجها كما نعلم جميعا. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل تريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
2: الشمس دائما.
3: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. نبدأ اليوم في برنامج راجعين على المدرسة عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 198.1 FM. نبدأ اليوم هذا المشوار الجديد في برنامج راجعين على المدرسة، وهو برنامج خاص من رفقكم فيه خلال الأيام الأخيرة من العطلة الصيفية وحتى اليوم الأول من العام الدراسي الجديد. على مدار 7 حلقات متنوعة سنفتح كل الملفات التي تشغل بال الأهل والطلاب في هذه المدرسة، وبدي أضيف كمان دار السيد. سنستضيف مختصين ونسمع تجارب أهل، ونحاول فعلا في كل حلقة أن نخرج بأفكار عملية تساعدنا على جعل العودة إلى المدرسة أكثر هدوءا وتنظيما وأقل توترا على الأطفال وعلى الأهل أيضا. وفي حلقتنا الأولى نبدأ من المكان الذي تبدأ منه العودة فعلا، وهو البيت. كيف نخرج تدريجيا من إيقاع العطلة ونستعيد الروتين، وكيف نجهز أنفسنا ماديا لموسم يحمل معه قائمة طويلة من المصاريف والمشتريات، وما هي أجواء العودة إلى المدارس في الأسواق في المكتبات هذه الأيام. أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات راجعين على المدرسة. بداية يعني شكر موصول لزملائي في الإعداد، الزميلة بتها الحسن وخلي الحداد، معكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، أيضا ترافقني في الهندسة الإذاعية الزميلة ليليان حاج. ونبدأ بالمحور الأول حول الاستعداد النفسي والعاطفي والعودة إلى الروتين مع ضيفتي، وأنا يعني أرحب بضيفة

0: هنا في الاستوديو أمنية مصلح وهي معالجة عاطفية ومدربة. أهلا فيك يا أمنية.
1: أهلا أهلا زهرة، وتحياتي إليك، تحياتي لك جميع المستمعين.
0: تحياتي. إذا أمنية، خلينا هيك نبدأ يعني من البيت. لماذا تكون العودة إلى المدرسة أحيانا مصدر توتر للطفل وكمان للأهل؟
1: صحيح. هو هيك بداية عطلة اللي هي شهرين كاملات يكون فيها صار في اعتياد على روتين جديد مختلف عن أيامات المدرسة، وتماما مثل ما هيك ما بنكون يعني عم نحضر حالنا للعطلة، بعتقد جزء مهم من تخفيف حدة التوتر عند الأهل وعند الأطفال أنه كمان نحضر حالنا للعودة للمدرسة. يعني ممكن مثلا تشوف الأهل بداية كل قد ما بيكونوا هني مطمنين مرتاحين منظمين أكتر، الإشي بينعكس على الأطفال.
0: نعم. وبعد وهيك يمكن بقدر أشبه العودة للمدرسة مثل صخب الأعياد والتحضير للأعياد، على قد ما هو وقت يعني وقت حلو مهم، بس كمان ممكن يكون بيوتر كتير ناس وبسبب لن يعني حتى نقول رهاب اجتماعي.
1: صحيح، دائما هيك هاي المواسم اللي بيكون فيها ما قبل المدرسة، ما قبل العيد، ما قبل رمضان مثلا، نتذكر في هاي التهيئة. فالأهل عادة بيكونوا مشغولين بأنه كيف يقضوا العطلة، مرات عن جد هيك بيسمحوا لتحول الروتين هذا لأكتر، يكون هيك فيه خفة انسيابية أكتر مثلا، بيسمحوا بعض الأمور
0: مروني
1: أكتر. فهي هاي يعني أسبوع ما قبل، وأنا كتير هيك سعيدة باليوم بأنه بلشنا نحكي على الموضوع هيك عبر الإذاعة، لأنه أسبوع ذهبي، بعتبر أسبوع ذهبي اللي فيه عن جد الأهل يبلشوا يمكنوا نفسهم ويمكنوا أولادهم من أنه يدخلوهم بهاي الأجواء شوي شوي بالتدريج.
0: ولما بنحكي عن الرجع على الروتين، يمكن أصعب إشي نشتغل عليه أو أكثر إشي ممكن نستصعبه هو كل موضوع الفيق الصبح، الاستيقاظ. الأولاد تعودوا على السهر، مناسبات، أعراس، سفر، فيعني كيف نعيد الطفل تدريجيا إلى روتين النوم والاستيقاظ؟
1: هو بالضبط الكلمة السحرية زهرة، أنا بعتبرها هي كلمة التدرج. يعني كتير بلاحظ أنه حتى أنا كنت بهذا المحل، الأم اللي مثلا بآخر لحظة هيك أو قبل يومين تبلش بدها تنايم بكير، بس لا، إذا بناخد الموضوع هيك قبل أسبوع أسبوعين نبلش ناخد يعني نطلع على الإشي بشكل عام، أنه مثلا ممكن الأطفال أو الأولاد بالبيت بيسهروا وبناموا ممكن على 11 مرة 11 ونص كل يوم، لو ربع ساعة أقل أو نص ساعة أقل
0: عند المراهقين هاي بعد بداية السهرة كمان يعني أصعب.
1: صحيح، مرات يعني بكل بنهارهن ليل أو يعني الأوقات هيك بتتبدل، بس إنه بشكل عام حتى لو كان يعني عندنا هذا الوضع اللي هن مراهقين اللي بيسهروا كتير، الحوار يكون موجود بالبيت. يعني إحنا مثلا قبل أسبوع من المدرسة هاتوا نرتب المواضيع تاعون النوم والاستيقاظ، ولو ربع أو نص ساعة قبل، يعني كل يوم يقللوا يعني رجعوا موعد النوم. صحيح. بنص ساعة، ما يكونش مرة واحدة، هاي كتير بالمية. كتير مهمة.
0: نعم، ما يكونش في هاي الصدمة. السؤال يعني بعتقد من كلامك يعني من الخطأ بالفعل أنه نستنى لحد الليلة الأخيرة قبل المدرسة لترتيب الروتين. أيوة. طب أيوة. إذا استنينا لليلة الأخيرة شو رح يكون؟
1: الإشي طبعا رح ينعكس بضغط على الأهل بداية، لأنه إحنا بطبيعتنا يعني نضغط، صح، ونتوتر ومنحس حالنا يعني بآخر لحظة بدنا دقيقة 90 هيك ندبر حالنا، فالإشي عن جد رح يظهر يعني بصباح اليوم التالي اللي بتصحي هيك مكسرة وتعبانة ومش قادرة تقومي. فكتير مهم حتى يعني حتى مش بس للأطفال أو للأولاد، كمان الأهل. يعني إحنا مثلا كلياتنا بنسهر أو بنتشارك هيك لحظات سوا مع أطفالنا، ممكن نشاهد فيلم أو نطلع مشاوير، كمان إحنا بدنا نستعد انه نرتب كمان برنامجنا. صحيح. انه نستيقظ مثلا قبل، زي ما حكيت، قبل الوقت المعتاد، لو نحضر سوا شغلات مش باخر لحظه، اخر لحظه عن جد رح تنعكس سلبي.
0: نعم، ولما تبلش اصلا سلبي رح يعني تصير ذاكره، وكانه كل يعني رجعه على المدرسه رح ترتبط بهي التجربه السلبيه. فمفضل اهالي اللي عم بسمعونا تبلشوا من اليوم اذا بعدكم اصلا ما بلشتوش. يعني اضافه الى روتين النوم والاستيقاظ، شو بنحكي للطفل اللي مثلا بقول لي ماما مش حابب ارجع على المدرسه او مش مشتاق للمدرسه؟ وانا بحكي واقع يعني انا عندي في البيت ولد وبنت. حدا بقول لي واخيرا ما مصدق ارجع على المدرسه، وحدا بقول لا بديش او مش مستعد مش مشتاق، فكيف بنتعامل مع هاي مع هذا الرفض؟
1: مزبوط، هو طبيعي وعن جد احنا بشكل يعني هيك واقعي رح نسمعه. بداية بدنا نعطي لأولادنا المساحة إنه يعبروا عن حالهن أكتر وأكتر من مشاعرهن، إن كان خوف إن كان قلق إن كان عدم حماس إتس أوكي على الآخر يعني تمام. إنه إذا هو مش متحمس بيقول إنه هو بحب مثلا العطلة أو حب العطلة وحب أجواء العطلة، فحلو إنه عن جد الأهل يفوتوا معه بهذا الحوار، شو حبيت أكتر شو في العطلة، شو بتحب إنه نكرر،
0: يعني هذا إشي منيح للأهل يعني إنه ما ناخدوش سلب إنه لا إنه إحنا عملنا له عطلة حلوة.
1: أيوة بالضبط، يعني إنه ممكن مثلا عدم حماسه للعودة للمدرسة يكون عم بنبهنا أو نعم. مؤشر لإلنا بأنه هات نفتح هذا الملف. ممكن مثلا يكون قلق أو يكون مخاوف اللي لو فتحنا أكتر بأسئلة إحنا نوصل لحل مشترك معه.
0: نعم.
1: فطبيعي جدا، يعني أنا هيك أحب بس أطمن الأهل إنه حتى لو مش متحمس ما تشدوا عليه إنه يدخل بهذا الجو.
0: وممكن برضو نفوت أكثر يعني لنقاط أعمق ونقول له شو بتحبش بالمدرسة وشو بتحب يكون بالزبط. أحسن ممكن نتناقش مع الأهالي أو مع أصحابنا بالصف وحتى مع الإدارة يعني لاحقا. سؤال آخر، كيف ممكن نخفف عن الأهل ضغط العودة؟ وأنا بتحدث عن كثرة التحضيرات والمصاريف.
1: حلو، هاي النقطة كمان هيك جوهرية، يعني منشوف إحنا اليوم مرات عن جد الوضع المادي بيكون مش هالكد مرتاح، وبالذات مع تناسب هيك الأعراس والسفر وكل هاي المتطلبات اليومية. حلو إنه الأهل عن جد يكونوا شركاء، يعني أو الأب مثلا يحاور الأولاد يحكي معهن إنه أنا مثلا هذا الشهر كذا كذا وضعي. ممكن يقسموا الميزانية، مثلا كل شهر إحنا شهرين عملين عطلة، يقسموا هذا الشهر جزء يقتطعوا مثلا من الميزانية، الشهر الجاي على أول 8 يقتطعوا كمان، وكمان يفحصوا شو الأشياء اللي بالإمكان إعادة استخدامها.
0: إحنا رح يكون عندنا يعني محور خاص بكل موضوع الميزانية مع مستشارة اقتصادية، لكن أنا يعني بدي أحط يعني كيف بقوله الإصبع على أماكن اللي هي أكثر عاطفية، بمعنى الجزء العاطفي المرتبط بهذا الضغط المادي كيف أنا بتعامل معه. يعني الضغط المادي بيعمل لي توتر، بيعمل لي قلق كتير كبير، ف هذا المقصود.
1: أوكي، يعني الأهل نفسهن كمان هن ما يضغطوا حالهن، يعني هن نفسهن بدهن يفكروا إنه أنا مثلا على وجه مدرسة. ما يكون عندهن توقع هالكد كبير مثلا قديش كل ما أنا أعطيت أكتر كل ما مثلا بينت حبي أكبر. لا، الحب مرات ممكن يظهر بتفاصيل اللي هي أبسط بكتير. مثلا هات نشوف شو في عنا شغلات اللي نقدر إحنا نستخدمها. وجود الأب والأم بحوار هالكد منفتح وهالكد واضح مع الأطفال بشكل جزء كبير من إنه يحسوا يعني يحسوا أمان أكتر، حتى لو الأهل حاسين ضغوط مادية ما ينقلوها للطفل، يعني يحاوروهن أكتر. كمان هن يستشيروا أو يتوجهوا لأخصائيين اقتصاديين زي ما حكيتي، ممكن عن جد يعطوهن فكرة. بعتقد هاي النقطة اللي هي مهمة.
0: نعم.
1: المشاركة والحوار،
0: لمست نقطة اللي هي مهمة، بمعنى أنه الأم والأبو يشاركوا الأطفال بهاي التحديات ويكونوا كأنه على صفحة واحدة. طيب بدي هيك أفوت على أماكن اللي فيها أصلاً الأم والأبو مش على صفحة واحدة، وكمان الأم والأبو كمان يعني حتى ممكن في أهالي ونسبة كبيرة اليوم بمجتمعنا اللي هن منفصلين. فبفكر هون يمكن من تجربتك ممكن تلاحظي أنه التجربة العاطفية بتكون مختلفة.
1: صحيح.
0: فشو كيف ممكن نخفف هذا العبء عنهم كأهل وكمان عن الأطفال؟
1: هي الأهم شغلة إنه ما يكون عندهم جلد للذات مثلا أو تأنيب ضمير أو توقعات أكثر من اللازم. لا، مثلا ما يعني ما يسعوا نحو المثالية.
0: نعم.
1: على قدر ما إنه يكونوا واقعيين، يعني أهل أحاديين مثلا أو أم منفصلة ومحتاجة أو بدها مثلا من طليقها إنه يأمن كل مستحضرات المدرسة أو هيك، ما تستنى كمان هي لآخر لحظة، ممكن من قبل يكون تهيئة. وكل هاي الأمور اللي ممكن عن جد يواجهها بآخر إشي إنه مثلا الأب ما بده مثلا يشارك او بصير في اشكاليات ما تشاركها للاطفال.
0: يعني هذا مهم.
1: هاي مثلا نقطه مختلفه عن اللي ذكرته سابقا.
0: نعم
1: انه ما تشارك الطفل انه ابوك مثلا ما بده.

0: بيتعودوا أو ما ما عم بتفاعل، فالإشي عن جد رح يزعل.
1: عدم يعني إقحام الأطفال في هاي الخلافات،
0: ما يدخلوهن أكثر، يكونوا هيك حياديين.
1: وأنا بشكرك كمان أنك يعني طرقتي لهاي النقطة يعني، وبتمنى اللي عم بيسمعونا يعني ياخذوها على محمل الجد، عدم بالفعل إدخال الأطفال بهاي الخلافات، لأنه هذا أصلا بس بيزيد من حالة التوتر والضجة نسميها العاطفية.
0: ما بيكونوا منتبهين على فكرة، يعني الأهل ما بيكونوا منتبهين شو عم بيوصله رسالة للطفل،
1: بس الطفل بيمتص وبيكون يراقب وبيكون سامع وشايف.
0: صح.
1: طب من تجربتك يعني كمعالجة عاطفية وأيضا مدربة، ومر عليك عدد من الأهالي وأولادن، لو كان بدك تعطي هيك ثلاث نصائح أساسية بالأيام الأخيرة قبل المدرسة لتخفيف الضغط والتوتر، وحتى يمكن الاستمتاع أصلا بكل موضوع التحضير إلى المدرسة والعودة للروتين، شو هي النصائح الثلاثة اللي بتعطيها؟
0: هي فعلا فترة اللي صح مجبولة بضغط وفي هيك عجقة حلوة، بس عن جد ممتعة. يعني إذا الأهل كمان انتبهوا لنفسهم وأعطوا حالهن الوقت الكافي ليراجعوا كمان العطلة مع نفسهم، يشوفوا شو الإنجازات اللي عملوها، شو الأشياء اللي حبوا ينجزوها، ويمكن ما صار وساووا كل إشي كمان ما يدخلوا بمحال اللي هو مثلا ما عملنا ما سوينا، لا يشوفوا عن جد شو الإشي اللي بغدروا عملوه،
1: وأصلا ممكن يكون بسيط
0: جدا.
1: بس ممتع
0: بالضبط. وكمان نقطة إنه المشاركة، يعني الأم اليوم يعني أنا كأم كمان وأنت كمان ظهر حكينا إنه الأمهات ممكن يأخذوا على عاتقهن هاي المهمة،
1: كمان مهمة
0: كبير. فإنه إذا عندك أولاد أو بنات اللي هنا عن جد بجيل مناسب إنه يشاركوا يدعموا يساعدوا يحضروا معك، ليش كتير حلو عن جد بيعمل جو إنه تعطيهن هاي الصلاحية، بيبني عندهم مسؤولية، ثقة أكبر، بيعيشوا هاي الأجواء بشكل هيك ألطف وأحلى.
1: جميل. يعني إشراك الأطفال. هذه النصيحة الثانية الثالثة.
0: الثالثة بقدر أحكي لك إنه عيشوا اللحظات الحلوة هيك بكل التفاصيل تعون البيت. مثلا المهم جدا كمان يكون جو الحوار، إن كان الأب حاضر، إن كان الأب حاضر أو مثلا مش متواجد كل النهار، حلو إنه نخصص هذا الوقت اللي نتحاور فيه عن العودة للمدرسة، يمكن على طاولة الأكل مع الأم أو مع الأب، ليش عن جد بعت كمان هيك جو تاني ممتع.
1: منفع نحضر هيك زي لعبة أسئلة، بوكس أسئلة، ممكن نبدأ كعائلة بإنه لشو أكتر إشي مشتاق، شو أول إشي رح تعمله، مع مين أول صديق رح تحكي بالصف، في إشي اللي هي يعني ذكريات جميلة بالمدرسة ممكن تحفزهن برضو إن يعني يرغبوا كمان بإنن يحكوا إنن يرجعوا أصلا على المدرسة. إذن النصائح قلنا إنه ما نحس بتأنيب الضمير، ما عملتش كتير، عملت كتير بالفرصة، وإنما نتذكر اللحظات الحلوة اللي عشناها سوا كعائلة، وخليها تحفزنا للعطلة الجاي. هذا واحد. اثنين، حكينا انه نشارك الاطفال عشان يعني
0: يكونوا يساعدونا مثلا.
1: بالضبط هذا الاشي اصلا كل التحضيرات يعني بتعزز الثقة، بمعنى انه انت روح كون مسؤول عن شراء القرطاسية، شراء اشياء بتخصك، كل الرسمات اللي بتحبها وهيك على أغراضك الخاصة. والإشي الأخير هو كل موضوع التواصل الفعال والحديث عن الموضوع عن العودة أصلا قبل العودة. الآن بدنا ننتقل لضيفتنا الثانية وهي معنا على الخط الهاتفي، فيروز بكرية ياسين، مستشارة اقتصادية. مرحبا فيروز.
2: هلا فيك. أهلين فيك بالجميع.
1: أهلا فيك معنا. أنا وضيفتي هنا في الاستوديو أمنية مصلح، وهي معالجة عاطفية ومدربة، عمالين نحكي عن كل موضوع أو كل الجانب العاطفي واللي خصه هيك بالمشاعر تبعت الأهل وتبعت الأطفال، وكمان لدار السيد أنا لا يعني لا يقل أهمية. إحنا مجبورين نوجه تحية للستات والسياد. بالضبط، كمان هني بيساعدوا، وإحنا نعرف قديش مجتمعنا عن جد بدعم الـ الـ الـ الـ الأحفاد والعائلة بطبعه، حتى بديل عن مؤسسات كبيرة يعني. فهي تحية جزء من الضغط فيروز هو نابع بسبب العبء الاقتصادي، في كتير مصاريف، قرطاسية، حقائب، أحذية، ملابس،

0: من وين نبلش؟
1: هلا بالجميع أخرى مرة. الموضوع هيك متشعب شائق زي ما بقوله، بس أفضل طريقة وأحسن طريقة واللي هي كثير متأخرة إنه نكون محضرين حالنا مسبقا. يعني طبعا أنا بحكي على الجانب المادي، إنه من قبل إحنا نكون محضرين حالنا أشهر سابقة، 5-6 أشهر لقبل نكون بلشنا نحط على جنب. تمام، فهذا حل اللي هو متأخر، هذا حل اللي ممكن نبدأ بعد افتتاح السنة الدراسية، شهر 9 شهر 10 ممكن بلش نحط مبالغ صغيرة. تعال نقول إسا للوضع الراهن إحنا معناش محطناش عجم، فطعن فيك استهلاك حكيم بكل جوانب حياتنا. دايما في كلمة استهلاك حكيم، هي كلمة جدا جدا مهمة اللي لازم نفوتها لازم بقوله لحياتنا، ويكون عندنا وعي كافي لشو بصير عشان نعرف نتصرف صح. واحدة من النقاط اللي دايما نقولها إنه قبل ما نروح أصلا على نشتري كل القرطاسية، ملابس، أحذية، كل اللي بتحتاجه كل موضوع افتتاح السنة الدراسية، إنه نفتش الخزائن تبعتنا، نفحص بالبيت تبعنا شو عندنا،
0: نعمل شوبينج من الخزانة.
1: أيوة، أول نفحص شو عندنا بالضبط، لأنه مرات كثير بيكون عندنا من السنة الماضية دفاتر إقلام، أنا عارفة عندنا جنسات، عندنا أحذية اللي هي بوضع مليح، فإحنا كأنه منروح منكمل. يعني هاي واحدة من النقاط اللي هي جدا مهمة. نقطة ثانية، عمليا نعمل قائمة. لما أنا بفحص ببيتي فأنا بقدر أعمل قائمة، وهاي القائمة بتوجهني، يعني ما بروح بشكل عشوائي، وإحنا كلنا بنعرف إنه المشترى اللي هي بطريقة عشوائية هي بتعملنا خربطة في الأمور المالية وخربطة في الميزانية. فعمليا لما بكون في عندي قائمة فأنا رايحة جاهزة، وفي جزء اللي هو يعني نحكي على كلمة تخطيط، اللي هي كلمة كثير مهمة برضو بحياتنا، بكل مش بس بالأمور المالية، بكل الجوانب تبعت حياتنا. فعمليا رحت أنا مخططة.
0: نعم.
1: أخرى نقطة اللي هي كثير مهمة، إنه قبل ما أنا أبلش أشتري فممكن إحنا إن نفحص إمكانية تبديل كتب، أنا عارفة من العيلة، من أخو أكبر، هاي إمكانيات موجودة اليوم، فيها كبرامج مدارس بتعملها بعض المدارس، بلديات مجالس بيعملوا كل قضية تبديل الكتب. هاي أخرى إشي اللي بخفق الزنب وبخفض العبء على الأهالي.
0: نعم.
1: أخرى نقطة اللي هي كثير دايما بقولها، إنه تعالوا اعملوا فحص. قبل حكت على قضية قديش مشاركة الأولاد، فمشاركة الأولاد هو أخرى هون مهم، واللي هو جزء من التربية المالية لأولادنا، إنه تعالوا نفحص شو الأساسيات، تعال نقرر إحنا وياكم شو الأساسيات وشو الكماليات. وأخرى مرة حاجة ورغبة، يعني إنه نفوت لهاي المصطلحات اللي هي من ناحية بتعلم أولادنا
0: تماما. وهذا بنقولني بالفعل للمحور التالي فيروز، إنه كيف عن جد بنميز بين ما يحتاجه الطفل فعلا وما يريده؟ ولربما هذا السؤال بنتقل كمان في عندك لاحقا أمنية، بأنه يعني عاطفيا كيف نتعامل بين إشي اللي الطفل بده إياه بس هو مش بحاجته. نعم فيروز معك.
1: شوفي، مفاهيمنا إحنا بموضوع الأساسيات والكماليات وحاجة ورغبة هي أكيد مفاهيم تختلف عن مفاهيم الأولاد وعن المفاهيم، طبعا له علاقة بالعمر يعني.
0: نعم.
1: بس هاي مهمتنا إحنا كأهل إنه هاي الأمور نمرقها، يعني هاي جزء من التربية، إنه نعلمهن مهارات اللي هي بتساعدهن لقدام في حياتهن. فقضية حاجة ورغبة مش بس بالأمور المالية، بكل حياة، بكثير طبعا مجالات حياة. بس تعال نقول حتى لو هو بعده مش كثير واعي للأشياء فمن خيره، ومن حين يجي نحط أولويات، يعني هاي أخرى طريقة اللي منبلش الولد يفوت، لأنه هذا مهم، هذا أقل أهمية، فمن ناحية هو بعلمه هاي الأمور وهاي المهارات، ومن ناحية هو منخليه إنه في قرارات وفي أول في تعال نقول أولويات وفي أساسيات كماليات في حاجة رغبة، فهاي مفاهيم اللي ببلش يعرفها. النقطة الثانية اللي ممكن عشان نتعامل مع الموضوع، إنه إحنا في عنا ميزانية، تعال حدد ميزانية. بس إذا لما أنا بحدد ميزانية طبعا بشرح إنه إحنا من ناحية قدرات مالية إحنا بنقدر على، أنا عارفة 1000 شيكل لكل ولد نفرض، فشو جوا بدك تختار؟ فإحنا أصلاً هيك بهاي الطريقة منساعده
0: 1000 شكل. إحنا عم نحكي عن يعني يشمل القرطاسية، الحقائب، الأحذية، ملابس، كل إشي خاصه بالعودة للمدرسة
1: 100%. طبعاً كل واحد وظروفه الاقتصادية، هذا كتير مهم يعني.
0: كمان يعني
1: بالضبط، وحاجته والعمر، كل ما كبر الولد بالعمر فعمليا الاحتياجات من ناحية المتطلبات المدرسية أعلى شوي. بس أنا عم بجيب كمثال يعني، فلما الولد بيعرف أنه في ميزانية محدودة فجوة تعا اختار.
0: نعم.
1: فلما هو بيختار

0: هو فبيقول تمام انا شنطة السنه الماضيه بينفع تكمل معي.
1: نعم.
0: تمام، وانا دائما بقول للاهالي مش الشنطه اللي بتجيب العلامه،
1: مش شرط كل
0: الولد.
1: سنه
0: صحيح. بالضبط،
1: فيروز
0: بينفع
1: فقط...
0: يمكن
1: نعم
0: كل مرحله ويمكن كل سنتين حسب الاهالي كيف بيقرروا مع الولد، اتفاقيات تعال نقول يعملوها مع الاهل.
1: صحيح، والولد بحب التوقعات. بدي بس هيك بي بي بي يعني بجملة قصيرة قبل أن ننتقل لضيفنا الثالث على الهواء اللي عم بيستنى. فيروز، شو أكثر يعني شو أكثر الأخطاء شيوعا يقع فيها الأهل عند التسوق للمدرسة؟
0: أول نقطة أنه بيطلعوا بدون تخطيط، ما عندناش قائمة واضحة، مش مخططين.
1: نعم.
0: ما عندناش ملائمة التوقعات مع الولد. تمام. أخرى نقطة قضية تأثير المجتمع والتأثير حتى يعني أنه هذا صاحبه هذا شرى هذا شرى، يعني هاي أمور هي يعني بكل جوانب حياتنا بس بهذا المحل أخرى بتلعب دور.
1: صحيح.
0: والنقطة أخرى نقطة اللي دائما بحكي عنها، طبعا هذا من جانب المصالح، هو جدا مهم أنه يعملوا كل العروض وكل الإغراءات. وأنا عارف اليوم
1: معنا صاحب مصلحة على الهواء، اسم يسأله.
0: لا أنا أنا أنا جاي أنا جاي من عالم المصالح أخرى.
1: نعم.
0: يعني شرعي، يعني أنا شرعي جدا إن
1: نعم.
0: السوق وهذا طبيعتنا كمصالح، أنا بدي أبيع وبدي أربح، وأنا برافق مصالح ودائما بقول لهم قديش ممكن تقدموا للزبون عشان يشتري أكثر. بس من الجانب تبع الزبون كثير مهم ننوه إنه بدي ينبه إنه مش كل العروض هي صحيحة، مش كل العروض هي ملائمة لإله، كل قضية إنه ماركات ومش ماركات. بالتالي أنا الشنطة عن جد دائما بقولها مش لا الشنطة ولا الجلد ولا الماركة اللي بتجيب
1: يعني
0: العلامة. بالضبط، يعني الولد أنا بدنا نستثمر كثير بالولد بثقته
1: وبالتربية المالية، هاي فرصة أصلا.
0: التربية المالية 100%.
1: وأخرى
0: إشي اللي دائما برضو الأهالي في خطأ يعني إنه أصلا بيعملوش حسابهن، كأني بتفاجئوا كل مرة من جديد.
1: نعم.
0: انه في افتتاح سنه دراسيه، في عطله صيفيه.
1: صحيح.
0: هي يعني هاي جزء من حياتنا اللي لازم يكون بقلب التخطيط، يعني مسبقا.
1: نعم.
0: نعمل له ترتيب.
1: صحيح.
0: ونكون حتى
1: فقط
0: من
1: يعني
0: ميزانيات على جنب.
1: نعم، انا اعتذر فقط على المقاطعه لانه الضيف على الهواء ويعني واحنا يدركنا الوقت الان. ارحب بالسيد ذبيان ابو علي صاحب مكتبه المنال عسف. يا مرحبا ابو علي.
2: مرحبا، اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا فيك، احكي لنا كيف حركه الشراء بالمكتبات؟ هل بدا الاقبال والضغط؟ وشو عن جد عم بيصير بالمكتبات والاسواق بالافتتاح السنه؟
2: الحقيقه السنه كانت كانه سنه خاصه بالنسبه للناس توصل على المكتبه. احنا
1: خاصة؟
2: متعودين كنا كل سنه، انا بحكي لك كل سنه كانت الناس من اول او القسم النصف الاول تبع شهر 7 يوصلوا ياخذوا وياسسوا ويظبطوا، واللي بده يسافر على الخارج يكون يقول خلص انا جهزت اولادي وطالع. اما السنه كانه شهر 7 انتهى بدون ما الناس تيجي على المكتبات او بدون ما تجهز حالها للعوده للمدرسه. اما من بدايه 7 شهر 7 وكل ما عم بيمضى يوم عم نحس احنا الضغط اللي عم بوجود، لانه بدون كل تواضع بقول لك مكتبه المنال اللي كان فيها في الماضي الا ما يرجع لها، يعني ما فيش عندنا زبون يوصل لهون الا هالقد المكتبة مخططة ومعمولة والعرض فيها هالقد خاص اللي كل انسان بزورها كانه ولد.
1: نعم.
2: ولا ام ولا جد او جدي.
1: نعم.
2: الا ما عود يرجع عليها.
1: سيد ذبيان، يعني احنا بنشهد في غلاء اسعار مش معقول في اخر سنتين، هل كمان يعني الاغراض المكتبية والقرطاسية اتأثرت بهذا الغلاء؟
2: الحقيقة فحسب انا الموضوع بالنسبة للكتب.
1: نعم.
2: كتب مثلا في المدارس الابتدائية الغلاء ملحوظ إشي بسيط جدا، يعني
1: نعم.
2: ما حتى في صفوف ممكن تقولي الكتب نفس الكتب اللي كان زي سنة العام.
1: نعم.
2: أما بالنسبة للقرطاسية كمان موجود يعني من المستوى اللي على مستوى وسط وأعلى. إحنا كمكتبي كمان هنا من كل شركات العالم والأشياء بشكل خاص ممكن تكون غالي لأشخاص معينين.
1: نعم.
2: ولكن في عنا أشياء ثانية اللي كمان بتخدم الطالب وفي جودة عالية اللي تلايم لكل ولد.
1: نعم.
2: كل بنت اللي بتيجي على المكتب.
1: جميل جدا، يعني أنا أود أن أستمر معكم لكن الوقت يدركنا. أود أن أشكركم ضيوفي الأعزاء. أمنية مصلح وهي معالجة عاطفية ومدربة، فيروز بكرية سين مستشارة اقتصادية، وذبيان أبو علي صاحب مكتبة المنال في عسفيا. شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا في العدد الأول من برنامج راجعين على المدرسة. شكرا لكم.
0: أهلا، يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء.

0: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيلي فيري أولترا 1.5 لتر 1-9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ونحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: عالشمس دائما.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
3: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي يوم أمس بجراح متوسطة جراء إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما أبلغت عائلته بالحادث. وقال الجيش الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث على أن تحال نتائج التحقيق إلى النيابة العسكرية بعد انتهائه. في الحلبة السياسية، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو نشره ضمن حملته الانتخابية إن الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول ستحسمها كل ورقة اقتراع، داعيا مؤيديه إلى عدم التصويت لأحزاب صغيرة قد لا تتجاوز نسبة الحسم، محذرا من أن ذلك قد يؤدي بحسب قوله إلى عودة اليسار إلى الحكم، ودعا إلى التصويت لحزب الليكود. بقاء في الحلبة السياسية، انضم وزير وعضو الكنيسة السابق إلعازار شتيرن إلى حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت، وكان شتيرن قد انتخب للكنيسة عام 2013 عن حزب هتنوعاه، ثم انتقل إلى يش عتيد وشغل منصب وزير الاستخبارات، إضافة إلى خدمته برتبة لواء في الجيش الإسرائيلي. وإلى الملف اللبناني، أكدت تقارير لبنانية بوقوع تفجير إسرائيلي عند أطراف بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوب لبنان، فيما أفادت تقارير أخرى بتحليق طائرات إسرائيلية محلقة على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت. في الملف الإيراني، هدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا إذا شاركت دول

0: أوروبية بحسب قوله في أي عمل عسكري ضد إيران. وقال بقائي إن إيران تمكنت من إحباط خطط خصومها وإنها لن تسمح بإنهاء الحرب وفق شروط الطرف المهاجم. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور إيران غدا في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب مواصلة المباحثات بشأن مواضيع هرمز. بقاء في الإقليم، أفادت وكالة عمليات التجارة البريطانية البحرية بأن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بسلاح مجهول على بعد نحو 116 كيلومتر غربي مدينة ينبع الساحلية في المملكة العربية السعودية. وأضافت الوكالة أن حريقا اندلع على متن الناقلة دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. في الأخبار المحلية، أصدرت وزارة الصحة تحذيراً من السباحة في كافة شواطئ حيفا وكريات حيين بعد ظهور نتائج ميكروبيولوجية غير سليمة في فحوصات جودة مياه البحر. وأكدت الوزارة أنها تواصل متابعة الوضع، مشددة على أن السباحة مسموحة فقط في الشواطئ المعلنة رسمياً.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء اليوم جافة وحارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بس انا حسب ما بفهم انه بشكل توماتيكي توماتيكي توماتيكي توماتيكي من غير ما حد يقصدها صارت موضوع الاغاني تكون علي انا. هيك حسيت انه انت مسؤول عن الاغاني وانا كل مره لازم اقعد افكر باغاني ثانيه.
1: منحب حسك الفني.
0: طب هو
1: 20 سنه على دام مبروك. تسلم. عامتو بخير.
0: تسلم. وين كنت بهيك اشي؟ مفعش عبر 120 منه. هذا مضمون، مش شخص، مش بني ادم للابد.
1: 120 سنة تجديد.
0: سنت قبل 120 تجديد. حبيت. وين كنت انت بهذا؟ وين كنت انت مذكره هداء ولا مذكره هداء ولا مش ولا انت اكتر بجيل غير
1: 2006؟ انا كنت 20 سنة.
0: اوكي فحظيت الفترة هاي. لا
1: لا لا، انا واعيك من بداية الطريق. انا بتذكر البدايات، متذكر الدام، متذكر الفرق اللي كانت وقتها. كان في ولاد الحارة
0: من عندكم. إيه طبعا. إيه سيرفايفرز، علي خليفة. كان كتير. طب برك مسموح نحط كاحتفال نعمل أغنية من الألبوم؟
1: مسموح طبعا. شو إذا مش إحنا بدنا نحتفل بالألبوم، مين بده يحتفل؟
0: طيب بنلاقيها خلص في وقت. أول شيء في وقت، في وقت بنلاقيها.
1: رتتات
0: عادي، اختهيش من الألبوم بس. تمام.
1: طيب كيف أنت؟
0: تمام. مشتاق لك. كتير أسبوع متعب.
1: تحب تحكي للي عم بسمعنا وين إحنا، شو إحنا وإيش عم نسوي؟ أكيد. دايما يعني احنا بنكمل محادثتنا وكأنه اللي عم بسمعنا كان معنا.
0: اللي بسمعنا كان معنا. حبيت. لازم نغير اسمنا، اسم برنامجنا لـ ADHD. وهذا الموجود.
1: ما هذا الموجود
0: في احنا بنلخبط الحابل بالنابل، بس احنا تمام.
1: هذا الموجود. هذا الموجود
0: مثل الحياة. انا مرات بشعر انه عدم ترتيب فيه بافكاري، بس تعرف بتقول قبل باول ثانية انت بتحكي على هيك، بعدها بشوي بتروح بتنط لهداك. فبقول ما احنا هيك عايشين بهاي البلد. لحظة واحدة بتسمع عن طخ، تاني لحظة بيعزموك على عرس. يعني هذا الوضع، وخلص تاني تعايش معه. فيش لنا يوم لون، فيش لنا لون اليوم صح؟
1: ايه بكتير حالات. انه انت يعني تعرف انك صحيت، تستغرب كيف ايش تتوقع وايش بستناك. تعال نقول مش هيك اغلب الشعوب.
0: فكرك احنا غير؟
1: انا متاكد انه احنا غير. وكعرب مليون بالمية غير.
0: بتحس الاحداث بتجر الاحداث، بتحس الاحداث تصبغ يومك ولا الاحداث يعني انا صاحي عارف انه عندي 1 2 3 4 5. بين الواحد 2 3 4 5 تعرف قديش في اشياء بتشدني لمحلات ما لهاش خص بالدنيا؟
1: كتير.
0: فالاحداث كتير الها. كل الموضوع هذا تبع بعجزة بتحضر البودكاستات والمحاضرات، انت كون قبطان سفينتك. بعرفش اذا بعرفش اذا انا بسيطر على عاصفة.
1: انا فاهم عليك اللي عم بتقوله، انه السفينة تبعتك انت هالقد بتتعامل مع امور مختلفة كل يوم، هالقد في عليها رياح تيجي من اتجاهات مختلفة بنفس الوقت اللي بتغير المسار تبعك بشكل ثابت، وانت دايما بدك ترجع توجهها بين كل اللي عم بيصير.
0: صح.
1: ف تعال نقول اذا كان في هواء وكان محرك، فالمحرك تبعك لازم يكون اقوى من العوامل الخارجيه كلياتها عشان تمشي بالمسار تبعك. بس اكيد اكيد انه نهارك اليوم بيبدا كتير بتعلق بالامور اللي عم بتصير معك، على البيئه اللي احنا عايشين فيها، على الاخبار اللي عم بتكون، عشان تقدر تتاقلم وتعيش. وبالاخر يعني انا بمجتمعي عايش، فصعب هذا الفصل انك انت تمام تضرب الدنيا برا وانت مكمل بطريقك. مستحيل.
0: صح. بس في هنا سؤالين انطرحوا علينا بالغلط، برك نسجلهم لشي برنامج. هل انت قبطان سفينتك انت اللي بتقرر ولا الرياح اللي بتقرر؟ في سؤال انت قلته لهلا انا مبلم فيه. مبلم تستعملوها؟ مبلم
1: بستعملها.
0: هي من عبري شوي. لا مش من بلام، مش من بريك.
1: انا مره فكرت
0: لازم هاي تالت سؤال، من وين تيجي الكلمه
1: مالك مبلم؟
0: مالك مبلم. بس في سؤال، عن جد احنا شعب غير؟ عن جد احداثنا وكل شيء غير، ولا خلص احنا عايشين بعالمنا ومفكرين احنا مركز؟ عن جد احنا غير؟
1: انا مآمن انه احنا غير، انه احنا عايشين ظروف اصعب من باقي الشعوب، عايشين هويه جدا متشعبه، عايشين يوميات جدا مختلفه، ومش سهل علينا اليوم يوم تبعنا انك تستوعبه ببساطه واحد عايش بجنيفا إسا.
0: تمام. رحت كتير بالأقصى، انت رحت كتير كتير على جنيفا والسويد وكله. وإذا بتصلح واحد من مصر
1: عنده هوية
0: مصرية واضحة،
1: سهل عليه بالمونديال يشجع فريق. في عنده قيم كشعب كامل متفقين عليها. ففي كتير نقاط اللي احنا بنختلف فيها. اللي إذا أنت بتيجي تأخذ 2 مليون مواطن عربي من عنا بتقعدهن بمحل واحد وكل واحد بسمع رأيه، حسب رأيك أكم قديش إحنا في هالقد مشترك بيناتنا وقديش في خلاف بيناتنا، إيش اللي بغلب؟ وأنا عم بحكي على الأساسيات على البديهيات، بديش أحكي إسا أي لون مفضل عندك أو مين فريقك المفضل، بس إنه كشعب
0: إيش أساسيات؟ زي إيش؟ غلاء؟ معيشة؟ إيش الأساسيات؟ الأساسيات عندنا للأسف الإجرام، بتخيل
1: الشعور بالأمان. أساسيات تطلع بالليل وإنت مرتاح. كمان مرة أمان.
0: تطلع وترجع.
1: أساسيات تمارس لغتك براحتك.
0: زي قصة رمبم فعلا اللي كانت تعالج ناس براحتك
1: حتى. يعني وظيفتك لهي الدرجة إحنا واصلين. كتير الأساسيات يعني أعتقد أنه أغلبها أساسيات اللي إحنا اليوم نفتكر لإلها بطريقة أو بأخرى. شو رأيك أنت؟
0: أنا بفكر.

0: يعني احنا هون نحكي قصصنا، فهذا الموجود قصتنا، يعني قصتنا زي اهم واحدة بالعالم او لا، بس هذا هو الموجود بالساعتين هذولا. هذا الموجود هو اسم برنامجنا تامر نفار بديع كرام. احنا الموتو تاعنا يوم التنين ساعة تنتين مع هذول التنين.
1: والله يعينكم.
0: الله يعينكم. فكرة البرنامج اللي هلأ بلش يسمعنا في ساعتين، أول ساعة بديع بده يحكي قصة، شارك قصة مرت عليه، ضايقته، حست فيه إشي معين، وإحنا بنعطي رأينا والمختص بعطي رأيه، وإنتوا بتتصلوا بنحب تعطونا رأيكم على 04 10. هلأ مش قدامي
1: 60 10 101
0: 60. لو أنك أعطتني ربع ساعة كنت بتذكر،
1: أنا متأكد
0: 60 10 101. تتصلوا وبتعطونا شوية ضوء على قصتنا عشان نشوفها بطريقة مختلفة.
1: ممتاز، معناته بنطلع فاصل إعلاني صغير، فاصل ونواصل بنرجع بنبلش القصص. جاهز؟
0: جاهز.
1: يلا
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد، للاستفسار على الرقم 050 44 23 517.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: يلا حاملة بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
2: حاملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائما.
4: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
5: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
4: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
6: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دريد للداوي.
7: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: طيب رجعنا تامر.
1: رجعنا اسمعنا يلي معنا بعرفش ايش طلعت لك امي حلوه. مرحبا. احنا في برنامج هذا الموجود كل يوم تنين الساعه 2 على الساعه مع هدول التنين بدي اكرم وتامر غفار.
0: بنقدر نقول انه بتقدروا تشاركونا. احنا رح نحكي نبدا بالقصص. القصص بتهمنا على مستوى يوم اللي احنا عايشين وشايفينه ومنفكر انه حلو نتشارك الافكار اللي عم بنيجي فيها. وكمان مهم ننوه انه كتير مرات احنا منبلور راينا عن طريق مشاركتكم. فشاركونا قولوا لنا شو بتفكروا شو بتشوفوا شو رايكم انتم بالموضوع.
1: مليون بالمية انا بفكر انه احنا منيجيش جاهزين. وهي بحكيهاش بطريقة مش مهنية, ركزوا معي منيح, تركيز على هاي ليش مش جايين جاهزين. عم انه بفكر انه القصة اللي احنا بنحكيها هي بعدها مش واضحة, هي تفكير, هي جاي شعوريا. فلما بديع يبعت لي قصته او انا ابعت لبديع قصته, رد الفعل بيكون مثلا انا بعت لبديع قصة, بديع بيرد لي هيك هيك هيك هيك, بقول والله ما فكرتش فيها. فكل مرة بنشارك القصة بنكتشف اشياء جديدة. فاعذرونا اذا بنفتش على الاجوبة مع بعض, ولكن انا لإلي شرف لإلي انكم جزء من المشوار واحنا نلاقي الاجوبة. فخلي

0: تكون معنا على 0460-10101. وبديع بدك تشاركنا بقصتك؟
1: طبعا
0: انا بقدر اسالك اياها بطريقتي.
1: يلا
0: بديع ايش قصتك؟
1: تامر، 6 أسابيع، شو بيعني لك هذا الرقم؟ مش على برنامج ولا على أولويات ولا على شو رح يعملوا. 6 أسابيع على سؤال واحد، مين بأخذ الكرسي الثاني ومين التاسع؟ وعشان يجاوبوا عليه كان في تدخل للجنة وفاق وأكثر من مستشار قانوني، تفويض لا رجع فيه واستقالات، ويوم سموه بيوم الحسم. المهم بلا طيلة هالسيرة، 6 أسابيع. وبنفس الوقت بغرفة تانية الموحدة قاعدة بتسأل سؤال مختلف، كيف نضل مستقلين وبنفس الوقت ما نخسر ولا صوت؟ فائض أصوات وميثاق شرف ولقاء خلال أسبوع.
2: نحن لا نعول على أحد، نعول على أنفسنا أولا، نعول على مجتمعنا العربي.
1: طيب هاي كانت جملة منصور عباس اللي بيحكي فيها كيف هو بيشوف اليوم الانتخابات وكيف بيشوف الشارع العربي وطريقته. وبالغرفة الثالثة في حزب جديد باسم لكلنا مكان، عربي يهودي مشترك، وسألهن بيجي أبسط، عم بطلبوا أو بيقولوا بتقبلونا معكم؟ طلبوا يقعدوا مع لجنة الوفاق، وجواب اللي أجاهن هالملف مش من ضمن التفويض اللي ممنوح للجنة، بس هني ما سكتوا ولا قعدوا على جنب، بلافتات فوتوا حالهم بالصورة جنب القائمة المشتركة الثلاثية. ومبارح طلعوا ببيان اللي عم بيقدموه كمان هن بهاي الحالة للمشتركة. وفي غرفة رابعة وهاي مش من عنا، هاي الغرفة موجودة أكتر بتل أبيب، السؤال فيها بيتغير بشكل كامل. هون بيسألوش عن رأينا، مش هاممهن شو إحنا بدنا أو عايش عم ندور، هون بيقولوا هل يجوز أن نعتمد على المجتمع العربي أصلا؟ وبنت قال بهاي الحالة الأحزاب العربية هي غير صهيونية ولن نعتمد عليها. وحيلة روبر من معسكر التغيير اللي هن عم بدوروا على تغيير الحكومة نفسه عم بيقول لن ننضم لحكومة تعتمد على الأحزاب العربية. حزب الديمقراطيين نزل إعلان موجه للعرب بالعربي وحاطت موسيقى باب الحارة بالخلفية، وقناة 14 طلعت عليه. مذيع بالقناة كتب انه كلاسيكية يسار جاهل ما بعرف وين عايش. وثاني يوم اسير محرر رد وقال نفس اللحن كانوا يسمعوني اياه اللي حاجزيني ويعذبوني كل يوم. باب الحارة، متخيل انت يعني عايش عم نحكي؟ واحنا كنا بغرفتنا بالبيوت بالدواوين وبمجموعات الواتساب، وطلعنا بجوابين. في جزء كبير قال الحمد لله أخيرا توحدوا، وجزء قال يلا ما كلهم زي بعض. بس تحت هالجوابين كان في سؤال واحد عم بتكرر، ليش مش عم بتفقوا؟ وهذا مش إحساس، هذا مقياس. استطلاع نزل بالأسبوع الأخير بيقول إنه 74% منا طالبوا يرجعوا المشتركة بشكل كامل. والجيل الشاب لما سألوهن ليش مش راح تصوت، أكثر جملتين تكرروا كانوا صوتنا مش عم بوصل أو مش عم بصير عن جد تغيير. طيب حكينا عن 5 غرف 5 أسئلة، وكل واحد فيهن لما طلع يشرح ليش هذا اللي عملوه نفس الجملة أخذنا مصلحة المجتمع العربي. 5 أسئلة مختلفة بتبرير واحد. طب وشو عم بجمعهن بالآخر؟ تعال نتفق إنها مش قناعة، هي رقم. تعال نرجع لسنة 2022، التجمع خاض الانتخابات لحاله وما اجتزش نسبة الحسم هاي المرة بفرق عشر، واللي صار انه احترق 138 ألف صوت انمحوا راحوا. متخيل الرقم؟ 138 ألف صوت. كل واحد فيهن خايف يكون هو الجاي، بس في سؤال ما نسأل بولا غرفة من الخمسة مع انه احنا جاوبنا عليه من زمان. استطلاع جامعة تل أبيب نهاية السنة الماضية سألوا المواطن العربي شو القضية الأهم عندك؟ 74% قالوا الجريمة والأمان الشخصي. الجريمة والأمان الشخصي 74%. 7.6 قالوا القضية الفلسطينية. وبسؤال تاني 76% قالوا إنهم أصلا ما بحسوا بأمان. الجواب موجود مكتوب منشور وكل واحد فيهم بيقدر يشوفه ويقرأ، وما كان هذا السؤال ينسأل بولا غرفة من الخمسة. خلينا نقول انه التصويت لا شك انه مهم، مهم جدا، مهم تشارك باختيار المرشح الانسب لك اللي بتشوفه ممكن ياخذ لك حقوقك، اللي بيهتم بمصلحتك وبحارب عشانك وشايفه انه راح يراكد بالسنين الجاي عشان مستقبلك، مستقبل اولادك، مستقبل مجتمعك. بس سؤالنا شو احنا، شو انت تامر، شو انا، شو كل مستمع فينا عن جد بده؟ مش شو بدنا منهم، مش شو بدنا من المرشحين، شو احنا عن جد بدنا؟ شو بدنا نشوف بالسنين الجاية علينا؟ شو بهمنا؟ شو الإشي اللي بحسن نفسيتنا وبحسسنا أحسن؟
0: يعطيك العافية. إيه عن جد سؤال، بس هذا سؤال كتير عام. هو يمكن أنا أروح متعوت الأمان هلأ باللحظة هاي، تمام؟ إيه عمينه صعب علي أحل مشاكل تانية لما أنا مش بأمان. أمان معناها أنا بوضع خطر مش صح، تعال نسميه صحي. في مثل كتير بحبه إنه الألف مشكلة تاعتك بتختفي لما عندك مشكلة صحية واحدة، تعرفها هاي صح؟ فأنا لما أنا مش بأمان، إذا بنحكي على القتل وعلى الإجرام وكله، ما أنا حاسس مش بأمان، ففيش عندي، فيش عندي لا الفضاوة ولا الـ ولا الـ ولا الأفق الصح، كله غباش، صعب علي أشوف هاي الأشياء. فبتخيل أهم إشي هلأ إني أحس بأمان عشان أقدر أطلع على الشغلات التانية. بس السؤال هو شوي أعمق. لما أنت بتسألني إيش بدكم، انا جزء من بدكم،
1: انت شو بدك،
0: انا شو بدي، بس تسالني ايش بدي اطلب من المشترك، ايش بقول خلص قيمهم هلا بشكل عام، ايش بدي.
1: تعال نحط السؤال بطريقه تانية، المرشح اللي بده يحكي باسمك اليوم شو بدك منه، شو همك، ايش همك ينزل يقول على الشارع، شو همك ايش الاول اللي يحارب عشانه.
0: بدي احاول اجاوب السؤال بسؤال، ويمكن الخبطك والخبط حالي. بس هل انا بفوت على دكانه لحمه وبطلب مكعكه؟ ما هو أنا إيش بإيده يعطيني كمان أنا نحكيش إحنا على ترامب، نحكيش إحنا على حد، إحنا بنحكي على عربي بضله عضو كنيسة، بضله داخل، بضله أقلية، بضله مضطهد، بضل أدواته محدودة كمان. فكمان كان لازم أتنفس وأفهم إيش أطلب منه، بس بنفس الوقت عنده مسؤولية. ففي كمان هذا الحسابات اللي بدي أعملهم، فكرش
1: أفكر كتير كتير نقاط اللي هي بتأثر على اختيارنا اليوم، وين احنا بدنا نكون، وايش احنا شايفين عم بيستنانا. بس بفكر انه مهم يكون في هذا الوضوح. انت عشان نرجع اسا للسفينة اللي حكينا عليها بالبداية، عشان تعرف لوين انت رايحة السفينة تاعتك، لازم تعرف انه في عندك هدف عم تمشي عليه.
0: طب واجت ريح جبتني شمال يمين، جبت اجلي،
1: تمام، بدك تتعامل مع الريح بهاي الحالة. بس هو لا يعني لا يعقل بنفس الوقت انه انت مسلم.
0: تعال انا مش القبطان، انا واحد من الركاب، في قبطان غير، تعال نسميه العضو، عضو الكنيسة. بنفع نروح اذا بدك، انا حبيت المثال اللي انت اعطيته. انا مش تعال ايمان، انا مش قبطان، انا راكب، انا ركوبي، انا طلب انه انا بدي اروح شرقا، تمام، اجت ريح وصفتنا لوين، غربا، تمام، الريح قويه، مش هروح اصرخ على الريح، راح اروح اصرخ على الريح، بس في يمكن من احباط اروح اواجه مين، القبطان
1: بهاي الحاله، صحيح،
0: تمام. بس كمان انا واضح لي انه في ريح يا عمي، في عاصفه، في في في في معضله هون كمان. فهو بدي شايم المسؤوليه عنهم.
1: انا متفق معك، بنفس الوقت شايف انه في دور مهم بوجود خطه وبوجود طريق واضح لوين احنا نروح. عشان هيك
0: هلا بالوقت الحالي بدي امان.
1: قبل ما ناخذ المختص معنا اليوم، بدنا نذكر انه مشاركاتكم على 0460 10101. شاركونا شو انتم بتفكروا، وين انتم شايفين انه احنا رايحين، وشو عن جد بهمنا. معنا دكتور محمد خلايلي، محاضر في جامعه حيفا علوم سياسيه، وزميلنا ومقدم برنامج كامبوس الرائع براديو الشمس. دكتور محمد، مرحبا.
3: مرحبا، يعطيك العافيه بديع وتامر.
1: يعطيك الف عافيه.
0: سمعت قصة بديع؟
3: سمعتها على الوجع بديع، على الوجع.
1: دكتور محمد، شو بتحب تحكي لنا، كيف انت شايف الصورة، ايش الاشي اللي عن جد بحركنا اليوم، شو الاشي اللي بهمنا، شو الاشي اللي ممكن يساعدنا انه نتقدم، نتخطى، نتساعد، نعرف لوين احنا رايحين اكتر.
3: اللي حكاه بفكر تامر هو موضوع مهم جدا، هو مرات التغليب الأساسي على الثانوي في لحظات معينة، في أوقات معينة. صحيح إنه إحنا صلنا 3 سنوات وأكثر شوي هيك في مشهد دموي في كل المنطقة وفي مجتمعنا، يعني على وجه الخصوص بسبب أيضا استفحال موضوع العنف والجريمة. وطبعا يعني الفطرة الإنسانية الأولى تبعت أي إنسان سوي، أي إنسان عقلاني، إنه القضية الأولى اللي بتشغل باله هي كيف إنه أنا أبقى على قيد الحياة، بمعنى كيف أنا أكون في محل اللي فيه أمان، أوفر أمان لإلي، أوفر أمان لعائلتي، أوفر أمان لأولادي، أوفر أمان لأهلي. فطبعا هاي هي النزعة الإنسانية الأولى. لذلك يعني صحيح إنه الاستطلاع اللي أنت عرضته يعني فيه وضوح إنه كفة الميزان عم تغلب وعم بتكون في موضوع العنف والجريمة، بس هذا بقولش إنه القضايا الأخرى هي قضايا أقل أهمية، ولكن في اللحظة

0: راهني حاليا الأولوية هي لكيف أنا أحافظ على نفسي، على سلامتي وعلى سلامة أهل بيتي.
1: احنا بشر بالاخر،
0: إيه
1: قبل
0: طبعا
1: الاقليات، قبل فلسطين، احنا بشر بالاخر. بس وكمان تعرف، تعرف ايش خلاني ارفع حاجب بالارقام اللي جابها بديع؟ قديش قلت لي مش حاسين بامان؟
2: تقريبا 77%،
1: 77.6. تعال نقول 77%. مين ال 23 هدول اللي حاسين بامان؟ انا عن جد بعرفش 23 و33. استنى 23. مين 23 حاسين؟ انا هذا متفاجئ منه. مين 23 حاسين بامان؟ معقول الناس اللي زاحت عن التلفون وعن الاحصائيات؟
0: ممكن ناس ما جاوبتش، ممكن ناس اللي هي نفسها مسلحه وبتطخ لدرجة انه حاسس انه سلاحها ممكن يحميها.
1: لا متاسف حبيبي، هدول بحسوش بامان حبيبي. كيف
0: ممكن ممكن شعور القوة الموهومة هاي، انه انا اتوهم انا اني بمحل القوة وبحمل انا قادر ادافع عن نفسي. وممكن كمان اشخاص وناس اللي ساكنين في مناطق، في جزر معزولة نسميها. يعني اليوم شفنا تقرير قبل كم يوم عن إيلات على سبيل المثال، انه إيلات في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، تحولت الى مدينة مختلطة، على الرغم من ان الدولة لا تعترف فيها انها مدينة مختلطة، بمعنى انه في حضور اكثر واكثر للمواطنين العرب فيها، اللي موجودين هناك، عايشين هناك، انخرطوا في اقتصادها، في حياتها الاجتماعية، في حياتها، في مؤسساتها. يعني في هاي ممكن نسميهن الجزر المعزولة أيضا، إنه وفي ناس مرات بتعرف بتشعر إنه في ممكن حدا عم بحاول يستكشف آراءها، ولهيك بتجاوب بخلاف القناعات الشخصية تبعتها وبخلاف موقفها الأصلية، بمحاولة استرضاء يعني أو إرسال رسالة إنه أنا يا عمي تمام، وضع تمام، وما بديش حدا، لأنه من يعني ما بنعزل حالنا عن السياق الاستخبارات اللي احنا عايشين فيه. ففي ناس عن جد بعدها مآمنة انه استطاعة الرأي هي محاولة ل يعني استكشاف آراء الناس وموقف الناس من أجل ملاحقتها. فاللي الناس اللي شافت ملاحقة على لايك في السنوات الأخيرة، على بوستنج كتب في السنوات الأخيرة، وتم عقابها، إنزال عقوبات شديدة فيها، إبعادها عن الجامعات على سبيل المثال، شايفة انه هي في محل كمان غير آمن، ولذلك بدها تبعد عن حالها الشبهات. فلذلك ممكن هاي الناس موجودة هناك.
1: انت جاي هيك تحل كتير كتير. يعني هلا إذا بدي أفتح، إذا بدنا نفوت على موضوع بديع جابها بطريقة تانية، إيش بدكم؟ إيش بدنا؟ ليش إيش بدكم؟ إحنا جزء من اللي بدنا. إيش بدنا هلا؟ يعني هلا أنا إذا ممكن من البطن أجاوب، بدي أمان، وليش هيك أنتوا بتسووش إشي وبهمكم كراسي؟ هذا الجواب الشارع، الغضب نفهمه صح ولا لا؟ وهدم البيوت والعنصرية. فهلا أنت أكيد عندك هدول الأشياء في بطنك، ولكن لحسن حظنا أنت دارس الموضوع، فأنت فاهم وين أنت داخل، فأنت عارف. أنا أعطيت مثال تبع بتفوتش على دكانات لحمة وبتطلب كعكة يعني. فأنت هلأ كمحمد واستعمل كل علمك وكل خبرتك كأدوات هلأ، بس كمحمد كشخص هلأ أنت إيش بدك مع العلم؟ أنت عارف وين عجزك، عارف شو حدودك، إيش بدك بالأدوات الموجودة عندنا؟ إذا بتقدر تلخص لنا إياها هيك.
0: أنا كثير مبسوط على فكرة بالأدوات الممكنة، وإنه إحنا نفهم إنه كل إنسان يعني مطالب.
1: طب جارة بدك تستعجل شوي بالجواب، عشان كل شوي بتروح أدامنا بخدولنا إياها مي. في عد تنازل
0: مهم موجود بالسياق اللي احنا موجودين فيه، بمعنى انه انا شو بدي كمحمد؟ انا بدي عالم بدون حدود، ولكن انا بعرف وين انا عايش، انا عايش في دولة اسرائيل، ولذلك انا بدي اول شيء
1: رايح على جون لينون على الاخر انت.
0: انا بدي امن وامان بالدرجه الاولى، اليوم امن وامان لكل الناس، هاي بالدرجه الاولى. بدي بلد فيها قانون، انا بشعر انه انا عايش في بلد اللي فيش فيها قانون.
1: اوكي،
0: أنا
1: ومن خبرتك مع السياسه وكله، في بايدهم يعملوا شيء؟
0: والله انا يعني بهذا الموضوع
1: صريح، كن صريح،
0: يعني بهذا الموضوع ادوات السياسه محدوده، بمعنى انه هذا الفصل كل الوقت اللي عم نحاول نعمله وكانه دائما مركز الثقل والعبء بدنا نوجهه نحو السياسيين، ولكن احنا بنفهم وبنعرف كلياتنا انه في دور لكل حدا فينا، في دور للسلطات المحليه، في دور للجان الشعبيه، في دور للمدارس وللهيئات التدريسيه.
1: بتحسش الدور الاكبر للدول الاكبر موجود بايدين الدوله؟
0: طبعا انا بفكر انه المسؤوليه،
1: واذا فيش تعاون من هناك فايش احنا بدنا نهبط؟
0: السياسات اللي بترسمها الدوله، ولكن انا كمواطن اللي مظلوم اللي مميز ضدي، ادوات الفعل تبعتي هي بتلخص بمسارين. المسار الاول اما التمثيل الرسمي اللي هو موجود في البرلمان وفي الحكومه وفي هاي المؤسسات، واما الادوات الشعبيه اللي هي ايضا ضمن تحت القانون. التحام هذول العاملين هن اللي ممكن يحسنوا وضع الناس، ولكن كل وقت احاول انه بس من خلال الكنيسة او بس من خلال الشارع والميدان، انا بفكر انه في رح يصير في خلل، ولانه الثقل والعبء رح يعني يتوزع على كف من الكفات هذا رح يعمل خلل بنيوي بالموضوع، لهيك الاداء بكون

0: على فكرة واحدة من الطلع العجز تبعنا هاي، بس بدي ألفت انتباهكم كلها، حالة العجز اللي موجود، العجز المكتسب في السنوات الأخيرة، عم بتخلي الناس تروح تدور على المخلص، إنه في قائد هذا البطل المغوار البطل الخارق اللي بده يخلص الناس من الحالة من الوحدة اللي هي موجودة فيه، أو الناس بتلجأ للعجز إنه أنا غير قادر أبدا على تحريك أي إشي في هذا الموضوع، ودائما تلجأ لأساطير عن الماضي، بتصير تقول ولا وعيام زمان، بمعنى إنه بتصير في حتى أسطرة للماضي. طب لا، كمان قبل كان في صعوبات وكان في حكم عسكري، وقبل الحكم العسكري كان في فترات صعبة في حياة الناس. فحالة العجز هاي لما الإنسان بتفقد إيمانها وثقتها وقدرتها على إحداث تغيير، بتحاول توزع مركز الثقة باتجاه إنه حدا يجي يخرجها من هذا الوحل اللي هي موجودة فيه.
1: حبيت وحل،
2: بفكر هاي جملة جدا مهمة، وهذا موضوع كبير بنقدر نتطرق له بحلقات مستقبلية، بس انه الحاجة لانك دايما تدور على مخلص هي واحدة من المشاكل الاكبر بانك تواجه مشكلتك. دكتور محمد، اولا نشكرك على هذا الرد. مثل ما بتعرف ببرنامج هذا الموجود في فقرة هذا الموجود
1: اللي جد
2: تستغرب
1: بهذا الموجود، في هذا الموجود
2: صح مرتين
1: والله.
2: فهي فقرة بتقول شو بتفكر انت، يعني كالتالي، أول جواب بخطر عبالك هو الجواب المزبوط،
1: واللي مش عاجبه شو بنقول له؟
0: هذا الموجود،
1: مية مية مية.
2: احنا راح نشر،
1: تفضل نعطيك 10 أسئلة، دك اختار واحد، فيشي فيشي بس أنا بفكر هيك أو التنين أو ولا حد، لا لا لا انزويت هلأ أنت تمام؟
0: أوكي. يلا جاهز للتحدي.
1: يلا ونذكر بس كمان المستمعين انه على السؤال البديع اللي احنا وضحناه بالاخر لايش بدنا جماعه، عن جد هلا تعال نتنفس بعد.
2: شو بدنا من المرشحين؟
1: ايش
2: احنا توقعاتنا؟
1: بعقلانيه
2: بالادوات الموجوده
1: شو بدنا؟ فبنحب نسمعكم على 04-60-10-101 تتصلوا تقولوا لنا شو بدنا. تفضل بديع.
2: يلا. تصوت لحزب ما بتحبه عشان ما يضيع صوتك ولا ما تصوت بالمرة؟
0: أصوت.
1: تحكي لمين تصوت ولا بتخبيها؟
0: بحكي لمين بصوت.
2: مرشح بعرفك باسمك ولا مرشح بعرف يشتغل؟
0: بعرف يشتغل.
1: تصوت لواحد بتعرف انه فاسد بس بخدمك ولا لواحد نظيف وما بفيدك؟
0: ولا واحد.
1: فيش نتأسف زوينا.
0: نضيف ما بفيدني.
2: أوكي. حزب بيحكي باسمك بالكنيسة ولا حزب بيجيب لك ميزانية للبلد؟
0: بيحكي باسمي للكنيسة.
1: تنتخب اللي بيشبهك ولا اللي بيقدر يوصل؟
0: اليوم اللي بيقدر يوصل.
1: جاي عملي على آخر اليوم أنت.
2: تصوت لحزب عربي ما بقدر يعمل إشي ولا ليهودي ممكن يعمل؟ فكنا نقدر نستخلص من السؤال اللي قبل الجواب. بس
1: شوف لا لا لا، هذا تحدي أكتر بالعكس. لما أنت سألته تنتخب اللي بيشبهك ولا اللي بيقدر يوصل، أنت ما قلتلوش أنهم في أحزاب يهودية. هنا برأسك أنت كان الأحزاب العربية صح؟ هلا أنت عملت له، أنا تحديتني فيه بديع. تصوت لحزب عربي ما بقدر يعمل إشي ولا ليهودي ممكن يعمل؟
0: صعب تامر كثير كثير.
1: هذا لا مش أنا، هذا بديع. ولا أنا بطلع على الأسئلة بقول ولا بديش أكون محل محمد. تفضل حبيبي. شفت
0: أنا تامر عم بيحرجني، بس أنا كمان كنت بحب أقلب التحدي نوجه لتامر نحرجه على الهواء. بس لا
2: ولا شيء، تنساش انت عندك برنامج، عندك برنامج يوم الخميس على الساعة 7. نقدر تقدر.
1: أنا بدي أفهم كيف انت طلعت منها، هذا سؤال بديع، ليه أنا نحرج
2: تامر الحق عليك.
1: ما تهربش من السؤال، كمل.
0: حزب عربي مش مقتنع كثير، بس حزب عربي بيشبهني.
2: طيب، تنتقد حزبك قدام الناس ولا تسكت عشان ما تفرح غيرك؟
0: أول شيء أنا اليوم فيش عندي حزب، هذا الحمد لله يعني. بنشر الغسيل اللي وسخ كله لبرا. نعم.
1: فطسنا جوا بالدار معاك أنا.
2: السؤال الأخير تامر.
1: يوم الانتخابات تروح على الصندوق ولا تروح على البحر؟
2: بصراحة
0: لا على الصندوق.
2: أنا عشان بعرف محمد يعني الشخص الغلط نسأله هذا السؤال لمحمد.
1: طب بركي لازم يكون بركي واحد الأشياء من اللي بدنا إياه من المشتركة صندوق بالبحر، فكرت فيها؟
2: السؤال قديش غمق.
1: الغمق كلنا موجودين مع القبطان اللي في السفينة، كله صار شيء واحد. حماد اختار سؤال، أكثر سؤال يتحداك. أنا علمت 3 المرة هي، علمت عملت وظائف.
2: شايف.
1: تبين عندك صح. في 3 أنا حسيتك
2: خليه هو يختار.
1: تعت فيهم وأنا بمسكش حالي.
2: ديغش.
1: تفضل. أي أكثر واحد حسيت جعبالك؟

0: اسرع.
1: هني يمكن الثلاثة اللي حكى عنهم تامر هني بيرجعوا بالآخر نفس الجواب اللي بدأ أجاوبه. يعني
2: أذكرك إياهم الثلاثة ولا تختار أنت؟
1: لا قول لي أنت، قول لي إياهم، أقول لك إذا أنا هذول فكرت فيهم ولا لا، هتشوف أنت شاطر.
2: يلا تصوت لواحد بتعرف إنه فاسد بس بيخدمك، ولا لواحد نضيف ما بيفيدك، هذا واحد.
1: صحيح.
2: الثاني بتنتخب اللي بيشبهك ولا اللي ما بيقدر يوصل. تصوت لحزب عربي ما بيقدر يعمل إشي، ولا ليهودي ممكن يعمل؟
1: بارك الله فيك، هذا تعمل عامل الدروس منيح.
3: مركز مركز.
1: مركز مركز مركز. الصراحة اللي بدي أقوله هو بجاوب على هذول الثلاث أسئلة، اللي بجاوب واحد يعني. هي الأبيض والأسود، هذا أنا بطلت يعني. أنا اليوم إنسان مقتنع قناعة تامة إنه في منطقة رمادية في الدنيا. هاي المباني الصلبة، واضح إنه الواقع المايع هذا اللي عايشين فيه، اللي هالقد سائل هالقد زئبقي، عم بخلينا مرات نختار خيارات اللي هي مش اللي أنا الحقيقي تبعي. فأنا كل وقت عملية تفاوض مع نفسي أمام الخيارات اللي موجودة، يعني زي عم بروح على مطعم وجاء على بالي وجبة معينة، ولكن أنا بهذا المطعم ما لقيت هاي الوجبة، ولكن صرت قاعد في هذا المطعم، فبختار وجبة الأقرب في هاي الحالة للإشي اللي أنا بدي إياه. وهذا هيك أنا عم بتعامل اليوم مع الحالة السياسية الموجودة، إنه للأسف للأسف للأسف مرات الإنسان اللي بيشبهني مش هو الإنسان الأنجع في العمل. ومرات أنا بفهم إنه في دولة زي دولة إسرائيل العربي بسبب المحدودات البنيوية قدره على تأثير محدودة، والأدوات اللي قدامه محدودة بسبب الثقافة السياسية في إسرائيل، ولكن أنا بالآخر في إنسان يعني منتمي، بعرف حالي يعني بوضوح بهذا الموضوع، لهيك بهمني يكون في ممثلين بيشبهوني، وأتأمل إنه هذول الممثلين يعرفوا هاي المرة يعني من أين تؤكل الكتف، ويشتغل أول إشي للإطاحة بهاي الحكومة اللي موجودة اليوم، حكومة الهدم وحكومة العنصرية والإفقار والإذلال والإهانة، وتكون في حكومة اللي بالإمكان يعني كمان نمد السور. وأنا بقول إنه إحنا بسبب وجودنا في ظرف اللي هو استثنائي، هذا بيطلب منا تعامل استثنائي، بمعنى الأدوات القديمة اللي كنا نقول دغري لأ عن كل إشي كان أمامنا، لأنه كان الواقع الأدي واضح بين الأبيض والأسود، إنه في حاجة لإعادة دراسة من جديد، ونحاول مرات يعني نعض على الجرح مرات ونقبل بخيارات اللي هي مش الخيارات المثالية تبعتنا، لأنه إحنا أمام حرب وجودية، وجودنا في هاي البلاد وصمودنا في هاي البلاد بيطلب منا نعمل خطوات اللي هي استثنائية بهذا المحل.
2: شكرا محمد. بفكر بفهم منك هيك من بطنك، حاسك بتحكي يا باي مشتاقين لعنصرية زمان، هيك حاسس أنا
1: والله. في لحظة معينة يا تامر، لأني كنت طالب جامعة شفت قديش البلاد تغيرت، يعني كثير كثير كثير أمور كنت أفكر عنها بالسابق، اليوم عم بعيد النظر فيها من جديد. علينا كمان على فكرة على مجتمعنا العربي، على قيمنا، على أخلاقياتنا، وكمان على إسرائيل كيف تغيرت في السنوات الأخيرة. عم بشتاق للحظات اللي قلته أنت، عم بشتاق لمراحل معينة.
2: هذا برنامج بحاله فترة... هذا برنامج بحاله. شكرا محمد حبيب قلبي.
1: إيه دكتور... أحب أسمع غناي منك على الموضوع.
3: دكتور محمد شكرا أول إشي.
1: حبيبي
3: احنا اكيد من هون راح نكمل، بس عشان ما تنسى يعني يوم الخميس برنامج كامبوس عندك ضيف تقدر تاخده اسمه تامر نفار وتحرجه على الهواء قد ما بدك.
2: انا بوافق بس اذا بديع بيطلع معي كمان. بوافق اذا بديع بيطلع معي وهو بتبهدل زيي، بس هيك انا بتبهدل معك بشريك مع بعض.
1: انت مناره تامر لجيل الشباب كلياتها، فلا انت شكرا. بتكون في محل بامن وامان ان شاء الله.
2: يسعدك. شكرا محمد.
3: شكرا لك، يعطيك الف عافيه، نهارك سعيد.
2: ديش اشي مشحون انت فتحته
3: الموضوع،
2: انت لفيت السؤال،
3: فكر الموضوع جدا حساس. تعال السؤال. تعال هيك نجرب نبسط السؤال اكتر
2: بعد ما نلاقيه. احنا
3: بعدنا ما نلاقيه. اول اشي امسك التليفون اتصل 04-60-10-101، قلنا كيف انت شايف، ايش انت شايف اليوم الاشي اللي عن جد بهمك وبحركك عشان تنزل على الصندوق وعشان ما تروح على البحر بهذا النهار. شو الاشي
2: بدك نعيد؟ بدك الاعلانات ولا نعيد على الاسئله شوي الثلاثه، وبركن واحد من الاسئله يكون هو بدك نجرب. تصوت لواحد بتعرف انه فاسد بس بيخدمك، ولا لواحد بنضيف ما بفيدك، هذا واحد. تنتخب اللي بيشبهك ولا تنتخب اللي بيقدر يوصل اهداف اكثر. تصوت لحزب عربي ما بيقدر يعمل اشي، ولا ليهودي ممكن يعمل. اي واحد بدك، اي واحد حسيته انت.
3: طب فكر مثل ما حكى محمد، فيهن إشي مشترك كبير.
2: طبعا بسيط على المستمعين.
3: سؤال حلو.
2: بدك نروح على طيب من بطني هلا عشان فيش عندنا كتير وقت نطلع إعلانات. حزب بيحكي باسمك. لا أيوان راح تنتخب اللي بيشبهك، ولا تنتخب اللي بيقدر
3: يوصل
2: ينجز أكتر.
3: يلا

0: يلا على 04-60-10-101 بنحب نسمعكم بعد الإعلانات في برنامج هذا الموجود.
1: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
3: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8 خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
4: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائماً.
6: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا للسنة الدراسية الجديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة. على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نوحت لكم ونضعكم في قلب كل حدث.
2: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.
0: أيوة
7: أي
0: 04-60-10-101 على برنامج هذا الموجود مع بديع وتامر.
7: طيب منحب تشاركنا وتشاركينا، شو بتفكروا؟
0: هذا السؤال اللي رحنا عليه إحنا.
7: شو كنت بتنتخب اللي بيشبهك ولا اللي بيقدر يوصل؟ ناخذ اتصال.
0: يلا
7: مرحبا، مين معنا؟ انت على الهواء؟
8: الو.
7: ايوه
8: العافيه،
7: اهلين يا هلا.
8: كيف حالك؟
7: الحمد لله تمام. كنت بتنتخب اول شيء مين معنا؟
8: احمد زمان جبريني من الفهد.
7: اهلا باحمد. شو يا احمد، كنت بتنتخب اللي بيشبهك ولا اللي بيقدر يوصل عن جد؟
8: طلع بوضعنا الحالي صعب يظل الواحد يتغاضى عن الناس اللي بيشبهوه، لأنه إحنا أكثر ناس بدنا إياهم الناس اللي بيشبهونا. بس هي مشكلتنا إنه الناس بيصلوش، عندهم مش الإمكانية إنهم يصلوا.
0: طب ما هو كفشل ولا هذا المقولة كحدود؟
8: إيش؟
0: كفشل ولا كحدود؟
8: كفشل أو كحدود اثنين بيشتغل نفس الإشي. يعني ضميريا عشان الواحد يتريح بده ينتخب الناس اللي بيشبهوه، بس كأمال وطموحات بده الناس تنجح، بده الناس تصل.
7: أحمد بدي أسألك سؤال، إيش إحنا بدنا؟
8: إحنا بدنا ناس تخدمنا.
7: إيش؟ أعطيني ثلاث أولويات عندك لأي مرشح بدك إياه اليوم يحكي باسمك.
8: ثلاث أولويات؟
7: ثلاثي بس.
8: أول واحد الأمان بكفي وخلص، بلاش إشي ثاني.
0: فهذا مش فأحمد مش من 23%.
7: لا
0: لا
7: تفضل. طلع اليوم الأكيد إنه هذا الوضع الراهن واللي إحنا عم نعيشه، وأي بيت اليوم هذا النقطة الأولى اللي بفكر فيها.

0: أنا بدي أولادي يكونوا حاسين بأمان، مرتاحين، غادر أعيش حياتي وأمارس يومي بشكل طبيعي من غير أي خوف. ومين أنت وكيف شايف الإشي عم بيصير؟ كيف شايف الإشي لوين رايح؟ مين شايف عم بقدر يخدمنا؟
1: أنا مش شايف صراحة أنه في قدرة الواحد أنه يقدر يخدم بالوضع الموجود حاليا بالدولة. صعب، صعب جدا.
2: رح تنتخب أنت؟
1: أنا أكيد رح أنتخب،
2: مع انه فيش يعني مع انه فيش ثقه مليون بالمية.
1: لا، اكلم فيها اني انا استخدم حقي، يعني انا بدي اطلع وانتخب لانه هذا حقي الطبيعي. وانا بدي زي ما بقول لك برجع صح، الواحد هو كونفليكت هذا، انه انا بدي ناس تصل وبدي ناس تشبهني، بس انا بختار اللي بيشبهوني اكيد.
0: وحتى لو عرفت انه مش راح يمر نسبه الحسم،
1: حتى لو بس يعني زي ما بيقولوها، أنا بعمل بشغلة واحدة من ناحية قائد كقائد الناس. أنت بتحكي عن إنه الناس تخدم وتساوي، في شيء بالإنجليزي بيقولوا له if you want to be a leader you must serve، إذا بدك تكون قائد لازم تخدم، وأنت لازم تخدم الناس عشان الناس يشوفوا قائد
0: 100%.
1: هاي إشي لحد هسه مش موجود، إحنا غير خطابات وكلمات وبدنا وبدنا وبدنا وبالآخر على الفاضي فيش إشي بصير قاعد.
0: أحمد شكرا لك،
1: عفوا،
0: يعطيك ألف عافية.
2: أخذ كمان اتصال،
0: أخذ كمان اتصال، تقدروا تشاركونا رايكو على 0-64-10-101. نحب نسمع، كنت تنتخب اللي بيشبهك ولا اللي قادر يوصل؟ بس إذا قادر يوصل ومش عم بيمثلني شو عن جد راح يهمني؟ تعال ناخذ اتصال.
2: لا قادر يوصل لأهداف، هو يمكن التاني كان مرحبا، يمكن التاني، هو قلت لك إحنا بنكشف
0: على الهواء
2: من خلال.
3: ألو،
0: مين معنا؟
3: حسين.
2: يا هلا حسين، سمعت السؤال؟ تفضل حسن.
3: انا بنتخب اللي راح يصل،
0: اللي راح يصل
3: واللي ياخذ الاشي من الكتف.
0: ياخذ الاشي من ايش؟
3: من الكتف.
2: من الكتف، من الكتف. يعني حتى لو بيشبهكش،
3: حتى لو بيشبهنيش، يعني احنا عايشين بوضع مزري وحكومه فاشيه، بدك تعرف تتعامل معها. بدي احكي شغلي، أكيد طبعا أنا مش ضليع بالسياسة، بس بعرف حد علمي إنه النواب بداية كل الحكومة بحلف اليمين هيك شيء، فيه شبه شيء مضبوط. طيب على كل حال، يعني حتى لو كنا معارضة، حتى لو هاي بالحكومة راح نحلف بالآخر. فإحنا مرة صحت لنا شغلة إنه نكون بالحكومة، سامع، وروح نكون مقدرين. حلو. احنا لو استغلينا هذا الوضع، بس كان وقتها كان في تحديات كبيره للحزب اللي وصل للحكم، لو كل الاعضاء الباقيين، كل الاحزاب الباقيه دعمت هذا الاشي وفات، لما خلينا نغير نهجنا مره، خلينا نغير نهجنا
2: بايش،
3: مش انا حاطط بوزي بطريق مستقيم
2: زي ايه. لا هيك خد الجمله كمان، زي ايش نغير النهج؟ يعني لايش؟
3: طول في ممكن راح تصير عدة تنازلات، يعني من ناحية الأحزاب، يعني من ناحية بعرفش هل نقدر نحافظ على قوميتنا هويتنا كعرب.
0: شو الإشي الأهم اليوم بالنسبة لإلك؟
3: إيش من ناحية
2: هذا واحد من الأسئلة اللي أنت طرحتها.
0: شو الإشي الأهم؟ شو الإشي اللي بعني لك أكتر شيء؟ أي مرشح بده يمثلك اليوم يكون أولويته الأولى؟
3: أنا وش هويتي؟ انا اذا
0: اول شيء الهويه، يعني
3: هويه، اذا انا اذا بحكي مع حدا عربي وبحكي معي باللغه تانية، انا بحط عليه اكس، بصير اصيح
2: كل اللي كناسه لغه تانية. هذه مش
0: حسين، انا ضعت شوي بجوابك الحقيقه. انت بتقول شخص اللي بيقدر يوصل، وبنفس الوقت عم بتقول الهويه، شايف في شوي اختلاف بيناتهم.
3: في تنازلات راح تصير، في راح اكيد راح تنازلات. احنا عايشين دولة غير ديمقراطية فاشية بالعربي ضدنا. طب ليش احنا ما نحاول نكون بالمعارضة زي ما كنا مرة وناخد شو بدنا؟ يا اخي خلينا نحلم نصير وزراء بهالحكومة.
0: احسن
3: شو مرة
0: الدنيا تغيرت اكيد صح، ورجعتنا اسا لحدود 67، يعني قديش بعدين قلنا نحكي بطريقه مختلفه.
3: الدوله الفلسطينيه مش راح تقوم، يعني مش راح تصوالها من هون 100 سنه، مش راح تصير. خلينا احافظ هويتي عربي، معي الهويه عربي، بحكي عربي كلش، وفلسطيني معي الهويه الاسرائيليه، بس انا بدي حقوقي كمواطن. بس ايش انا بدي حدا يصل، مش انا عندي شعارات ودنيا، انا بدي الي لهي الشعارات، مش ما بابا تبعبع وجعجع على الفاضي، انا بدي تصلوا. انا مره لما وصل الحكومه
0: حسين بدنا وصل صوتك، بدنا نشكرك ونهارك سعيد، يعطيك الف عافيه.
3: الله.
0: طيب كمان راي كان عندنا شخص اللي عم بيقول لا حدا اللي بيشبهني حتى لو ما وصل، وحدا عم بيقول لا اللي بيقدر يوصل اهم من انه يشبهني. تعال ناخذ كمان
2: اتصال. لا بين المبدا والاستراتيجيه بتحس
0: صح. تعال ناخذ معنا دقيقتين، ناخذ اتصال سريع قبل ما ننهي.
2: اعطتنيش اغنيتي على فكره. طيب بعدين انت مديون لي اغنيتين بالساعه الثانيه.
0: اتفقنا.
2: مرحبا، مين معنا؟
4: مرحبا،
2: يا هلا. مين معنا؟
4: رياض السنان.
2: يا هلا.
4: سمعت اخبار
2: ناصر ابو صلاح
4: البيوم، شو اخبارك؟
2: يا هلا.
4: انا بصوت اللي بشبهني لان انا بحس حالي، كل بني ادم بحس حاله مليح، انا بحس حالي مليح بصوت اللي مثلي. طبعا لكم صلاح فعلا. اسا اليوم تطلع يعني من ناحيه منطقيه، يعني شو تفكير؟ ولا فداء ولا عداء؟ ونكر بالحكومه ولا بتستفيد شيء من الدوله الاسرائيليه؟ نحكي يا جماعة الخير، فعلنا انت متخيل انه تاخذ حقوق الدولة هاي؟ انت متخيل ان احنا ناخذ حقوق بالدولة هاي؟ شو الحقوق المفروضه؟ شو حين ناخذ حقوق بالدولة هاي عمي؟ انا برجع وبقول
0: انت بتقول انه خلينا نستمر زي ما احنا،
4: شو تسوي يعني؟ لا يعني بدك
0: شو النتيجة؟ شو النتيجة باخر النهار؟ خليني اسالك سؤال ثاني، ايش احنا لوين نوصل؟
4: انت في انتخابات مزبوط.
0: صح.
4: احنا بنحكي على برنامج انتخابات مزبوط.
0: صح.
4: انت مثلا بدي اعمل حرب مع دولة من مع شيء مع برنامج، طول بالك احنا فاهمين القاعدة.
0: يا لولا شوي كانت تركيا تمام، بس ايش بدنا نوصل؟
4: فرضك احنا مش رايحين نوصل، احنا الفرج من عند رب العالمين، بدي يجي من فوق بس، هيك اللي بفهمه انا. اما تجي تكون دولة اسرائيل تعطينا حقوق كعرب
0: يعني؟
2: طب معنا يعني طب عندي سؤال، انت قلت تنتخب اللي بتنتخب
0: اللي بيشبهني،
2: اللي بيشبهك، طب ليه تنتخب بالمره وخلص؟
4: ليش بنتخب؟
2: ما انت بتقول يعني فيش ثقه بالدوله. طب ما هذه، طب ما هاي منصه دوله، طب ليش تنتخب؟
4: انا بحكي لك صدقا وامانا، انا بنتخب اول شغله حرام. ما احنا
0: ب 10 ثواني
4: اقل ما في اضعف الايمان اول كنت تستفيدوا ربحوا يا اخوي معاشات، ولا شو بدك تساوي؟ خليني انا بالنسبه لي صدقا وامانا بقول لك، اما من ناحيه وطنيه وتحكي ليش وطنيه ولا رب اقول لك، بس تحكي كلمه انت بتدعس على راسك بالدوله، ولا ما في لك مسموح لك تحكي كلمه، ولا مسموح لك تحكي شيء. وحتى الواحد لما بيحكي على الراديو مرات بضل خايف انه بكره يتناولوه، يحطوا عليه اكس، يحطوا عليه كذا. عمي خلينا مسطورين ان شاء الله، ان شاء الله.
0: شكرا شكرا لك، وصل صوتك
4: حبيبي.
0: تامر تعرف يعني هالقد النقاش صعب بهذا الموضوع، وهالقد أراءنا تختلف حول شو الأولوية تبعتنا اليوم، لأنه اليوم عنا عدة محاور أساسية اللي إحنا عم نحارب عليها باليوم يوم الطبيعي تبعنا.
2: شكرا على السعة.
0: شكرا لك.
2: أنا اللي بحبه إنه دائما نيجي نسأل عشان نأخذ جواب، وبطلع مع مليون سؤال.
0: إن شاء الله هيك نكمل،
2: هيك بنكمل. فشكرا
0: لكم، نشوفكم بالساعة الجاي
2: المستمعات والمستمعين،
0: ونلتقي
2: بالساعة الجاي.

0: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيليفيري أولترا 1.5 لتر 1-9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور.

0: أول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9 خاضع لشروط الحملة.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاً اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف لبنان. أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء شابين في 17 من عمرهما جراء استهداف مسيرة إسرائيلية دراجتهما النارية في منطقة دوحة كفر رمان جنوب لبنان. وأفادت المصادر بأن فرق الإسعاف انتشرت جثماني الشبان بعد فقدان الاتصال بهما منذ أمس الأحد. وفي السياق ذاته أفادت مصادر لبنانية بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على عدة مواقع في جنوب لبنان بالتزامن مع أعمال تجريف نفذتها قوات إسرائيلية في منطقة الخلة بين بلدتي حداثة وحارس وسط انتشار للآليات العسكرية. كما أشارت المصادر إلى تفجير بنى تحتية وعدد من المنازل في بلدة مجدل زون وتنفيذ تفجير ضخم في كفر تبنيت إلى جانب أعمال تجريف في بلدة حولة. في الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين أحرقت أجزاء من مصنع للألمنيوم في قرية عين سينيا شمال غرب مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين داهموا المصنع وألقوا زجاجات حارقة باتجاهه ما أدى لاشتلاع محيط المصنع وبابه الرئيسي. وفي سياق متصل قالت مصادر فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت مواطنا من الأغوار الشمالية على هدم منشأته الزراعية ذاتيا. إلى قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي أنه شن ليلة الماضية غارة استهدفت عنصرين من حركة حماس في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وادعى الجيش أن العنصرين شاركا في هجوم 7 أكتوبر وأنهما كان يخططان مؤخرا لتنفيذ هجمات ضد قواته والعمل على استعادة قدرات حماس. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني أن واشنطن طلبت من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي يزور طهران حاليا برفقة وفد رسمي استخدام نفوذ أسلام أباد للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتأتي زيارة منير إلى طهران في محاولة لدفع المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس ترامب. وفي السياق، من المقرر أن يزور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد طهران غدا الثلاثاء لإجراء مباحثات تشمل عددا من القضايا بينها مضيق هرمز. قال محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده توقعت ظروفا اقتصادية صعبة وبدأت في 21 من شهر يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في مواقع متعددة. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية. محليا، دخلت تعديلات جديدة على نظام النقاط المرورية حيز التنفيذ مع تجديد العقوبات على المخالفات الخطرة. وبموجب النظام الجديد تسجل 10 نقاط على مخالفات بينها استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم إتاحة عبور آمن للمشاة.

0: والقيادة خارج الطريق أو على هامشه. في المقابل ألغيت النقاط عن بعض المخالفات الأقل خطورة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفاً ومنعشاً في معظم المناطق. في القدس والجليل الأعلى 32، طبرية 36، في الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويفا 31، في النقب 33، وأخيراً في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائماً عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتاً وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: ساعتان ما هذا موجود مشحون. الساعة الأولى كانت بدي أعطيك العافية.
1: بفكر الموضوع تعرف شو اتضح لي؟ إنه كل ما أنا وياك محتارين بالسؤال أكتر فهو صعب تحط إيدك على الوجع أكتر، فالأراء تختلف حوله بشكل أكبر.
0: بس هو التحدي إنك قلبت السؤال. هم من هيك دو ست غرف، شو بتذكر بالضبط؟
1: خمس
0: غرف وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك. يعني أنت تيجي بتعطيني، أعطيتنا كل المشكلة، أعطيتنا بغضب اللي حكيته. في إشي بغضب أنت وأنت تسمع على جانب، بغضبك المرتب الكرسي التاسع، بغضب. بس بعدين بتلف علينا السؤال، طب أنت الغضبان إيش بدك؟ طب هيك أنت أخذت مني، أعطيتني غضب وكل كلمات غضب بدي أحكيها وجاهز أحكيها، بعدين قلبتها علي. سيبك منهم، أنت صعبة هاي، عجل صعب، بتفوت بالحيط.
1: بتعرف بحياتنا احنا، بتخيل بوحدة من الحلقات كمان حكيناها قديش طريقنا بتكون مرسومة لجيل معين. تقريبا لتنك تخلص مدرسة انت بكبير طريقك مرسومة واضحة، عارف وين رايح، شو لازم تساوي، عارف انه اسا مدرسة، عارف انه عندك هلأ كم شغلة اللي لازم تسويها بحياتك، ان كان دورات، ان كان تنزل على الحارة او بعرفش ايش. ومشاكلنا بتبلش ما بعد المدرسة، لما انت لازم تيجي وتختار اول مرة ايش بدك تتعلم
0: بايدك
1: الاشي بايدك. فلما اختيار الهدف بيكون صعب، التحديات بتصير تزيد بشكل مختلف.
0: لما حد ما يقول كاش ايش تعمل بي، بس علمي ادبي لليوم بيعملوها بالمدارس، اذا تختار علمي ولا ادبي.
1: اعتقد
0: هذا كمان بحد ذاته بتبلش خير، بس فاهم عليك، فيش اطار يمسكك، هم بتنط على البحر. فبفهمك. في ذكرتني هلا انت بالست غرف والسبع غرف، في مثل جزائري بفكر بيقول انه اذا بتحط ثلاثة عرب، اذا بتحط ثلاثة عرب داخل غرفة ارجع بعد نص ساعة بيكون خمس احزاب، ثلاث اشخاص بيكونوا بس خمس احزاب.
1: قدرة
0: بس لا
1: على الاختلاف.
0: احنا لازم نحترم هذاك الاسبوع اللي فات اختلاف الخلاف. احنا بس لازم على القليل نبلشكم من نقطه الانطلاق، انه مبروك للي بده ينتخب، للي بده يصوت، وللي طلب شويه امل بالطريق اللي هو شايفه، انه على القليله تكتكوها وتلملموا.
1: تعرف تعم بلش بمبادره بهاي الانتخابات،
0: شو
1: انه بالرغم من الاختلاف ما يكونش خلاف،
0: بالرغم من الاختلاف ما يكونش خلاف،
1: نحترم كل واحد وقراره، نحترم كل واحد بده يصوت ولا ما بده يصوت، ونحترم لمين كل واحد بده يصوت. يعني بلاش معركتنا تكون داخلية.
0: يلا أنا مستعد.

0: في عنا حملتين على الطريق صاروا
1: يلا
0: سوا واحدة لازم نعملها كمان بس أنا معك اختلاف بلا خلاف.
1: طيب إذا بتسمح لي بس قبل ما نبدأ هاي الساعة يعني أنا في تعرف إيش خلينا نبدأ بقصتك وبعدين بعدين.
0: طيب يلا اسألني بالطريقة النصروية.
1: طيب تامر إيش هي قصتك؟
0: السبت اللي فات احتفلنا عيد ميلاد إهداء أنا ودام أول ألبوم راب عربي اللي انعمل في التاريخ كله 20 سنة. طلع الاحتفال كان لامع، فيديوهات ورا، تصميمات AI، إضاءة، تصوير، ساوند، كل شيء، مديرة أعمال تساعد على التنسيق، هيك يعني كتير كتير كان عجقة يعني. وإحنا مروحين هيك مبسوطين خطر في بالي إنه ولو قديش كان سهل العرض وتحضيراته. هلا مش إنه سهل من ناحية شغل، بس سهل نسبة لقبل 20 سنة لما أصدرنا الألبوم. وقتها كان كل إشي تحدي، ما كانش كل إشي بكبسة زر. فتعال شوي نرجع بالزمن هيك أشارككم بقصة معينة على واحدة من الأغاني بهذا الألبوم. فقبل 20 سنة 3 أولاد من اللي حلموا وقرروا يعملوا أول ألبوم اسمه إهداء لفرقة اسمها دام. هلا بس ما بدنا نعمل ألبوم يعني إني أطبع سي دي أحط عليه صورة وأسماء الأغاني ويلا باي، لا لا لا، بدنا ألبوم زي اللي كنا نشوفه من الفنانين الكبار، عليه صورة على السي دي، صورة الألبوم، غلاف يكون كتيب شي 16 صفحة فيه صور الحارة، نجيب مصور، كلمات الأغاني، أسماء العازفين، تب الآخر صفحتين شكر، إشي لما تمسكه بإيدك تحس ألبوم. شو هذا ألبوم؟ مشروع هذا؟ المشكلة وقتها إنه كل شيء كنا نعمله لحالنا، حتى مرات ما كنا نعرف نعمل شو الإشي اللي بنعمله وشو كان ناقصنا. يعني على سبيل المثال، في إذا بتسمع أغنية هناك، في عندي أغنية اسمها قصة حب، هي بتبلش هاي شباب كيفك تامر، كنت حاسس إنه ناقصها إشي، فجبت دربكة لأغنية تانية سمعتها لطبع الدربكة، سجل لي بعدين سمعت أغنية الحب، قلت له اسمع ناقصها إشي هاي، لو قلت تعرف إيش بيكون جامد إذا بتجيب تشيلو، قلت له تشيلو والله تسلم ما فكرتش فيها. رحت على دكانة الموسيقى قلت لهم بتبيعوا تشيلو؟ قالوا لي أخذوني لعندي تشيلو، طلعت على تشيلو قلت براسي أوكي هذا هو تشيلو، كنت بدي أعرف إيش هذا تشيلو، استحيت أقول له تبع الدربكة إيش هذا. فهمت وين كنت أشوفه؟ كنت أشوفه بالمتنسيم وهيك محلات الروس، كان كان كان روس كتير، المهاجرين الروس كان يجي وقتها كتير على الليد. هلا منهم بجيب واحد قلت يلا الروس بيعزف هاي الآلات، اسمع كان عندنا روس جدد بالليد بالحارات، بلشت ادق على باب الجيران، مرحبا فيهم حد بيعزف تشيلو، في شيء تاني باب ثالث باب، قالوا لي صديقتي بتعزف، جابوا لي واحد كتير لطيف يمكن عمره 60-70 سنة، اجت على الاستوديو مش فاهمة ايش يعني راب، انا مش فاهمة ايش بدي، دخلت على الاستوديو اخذت كنه 500 شيكل وخلص صار عندي تشيلو بالاغنية. فهيك كان كل الألبوم تقريبا، بدك إشي ارنط بالماي ودبر حالك، في شي إنه أفوت جوجل وأبحث تشيلو وإيميجز وأبعد دي إم أو جوجل يعطيني الأجوبة، فيش واتساب بيوصلك لكل حدا، بدك توصل لحدا بدك تلاقي حدا بيعرف حدا بيعرف حدا. إيش أنت قلت لي إيش النظرية تبعت لينكدين؟ لا مش تبعت لينكدين، إيش قلت
1: تبعت لينكدين؟ ثلاث كونكشنز بدك بشكل عام عشان توصل أي حدا،
0: يعني بيني وأي بني آدم في ثلاث دوائر،
1: يعني بين بالضبط بينك وبين معارفك، هاي الدائرة الأولى معارفك، حدا من معارفك أكيد عنده معارف اللي هالمعرفة بتعرف هذا الحدا،
0: فبيني وبين كل شخص في ثلاث بني أدمين تقدر تقول
1: ثلاث حلقات
0: تمام. فهذا اليوم هيك باللينكدين موجود، وقتها ما كانش هيك. هلأ بدي أركز على أغنية واحدة، واحدة من الأغاني أجتنا فكرة نستعمل مقطع من مسرحية مدرسة المشاغبين، المقطع معروف من عادل إمام وسعيد صالح لما يبدوا يعملوا دا دن دا دا دا دن دا دن دا دا دن نا نا نا نا نا. أجتني فكرة بدل دا دن نعملها دا دم دا دا، اسم الفرقة وهذا تكون زي النشيد يعني إنه مين إحنا دا دم دا دا دا دم. تمام أخذنا أغنية بتهبل بتجنن يعني كتير مبسوطين عليها، إجينا خلص الألبوم وقعنا مع شركة بريطانية اللي كانت بالنسبة لنا قفزة جدا جدا مهنية، ولكن اكتشفنا إشي اسمه يا أخوي حقوق. أجوا قالوا لنا هذا اللي أنتم مستعملينه الصوت الددم دددم من وين؟ قلنا لهم مدرسة المشاغبين عادل إمام سعيد صالح، قالوا لنا حلو عندكم توقيع عندكم إذن؟ شو إذن؟ ما وقتها كان كل يوم الراديوهات يحطوها، سعيد صباح كان يطلعها كستات، ما حدش كان يطلب إذن، بس فهمنا إنه هذا الموجود وبدنا ندبر.

0: ده وانك تفوت على كل المهرجان. سحبت حالي طرت ورحت على برلين، فتت واكتشفتهم، حضرت على معمارة يعقوبيان، شفت روس الممثلين من وراء. وهناك اكتشفت انه عادل امام ما اجاش، كان ظرف مع ابنه رامي. ولكن وانا طالع بشوف كتير صحفيين، كتير صحفيين ملتمين، طلعت لهم من حوالين نور الشريف، تمام، زقت حالي لو سمحت لو سمحت. كتير خبطني نظرة هيك انه ازعجته، صرخ علي قدام الكل، قال لي احترم نفسك اشي زي هيك. كتير حسيت عطل.
1: قد ايه كان عمرك؟
0: كان عمري مش مهم قديش كان عمري، بس شفت نور الشريف يعني ما كنتش مبرمجها. شوف بفكر الدافع تبعي اني شفت نور الشريف قدامي جسد لجسد، هذا مش هويا يعني.
1: بأول طلعتك
0: شفت نور الشريف قدامي، روحت هيك استحيت على جنب، حس اني انخزيت هيك شوي. لو بعدها بشوي بيقول لي، بعد ما خلص مقابل اجى على بطني بيقول لي انت بتتصرف كده ليه يعني؟ قلت له متاسف بعد زر هيك هيك هيك هيك هيك. قال لي يعني ما فيش نقابه فنانين لسه، فيش حقوق، ما فيش حقوق، بس انه اعطيني رقم تلفونك وانا بحكيك. هلا انت بتعطي رقم تلفونك وانت عارف انه ايش
1: مش راح يتصل.
0: ساعتها اللي روحت على الدار، يوم يومين ثلاثة بتطلع بالسيارة، ما لحقتش أطلع من الدار، أمي بتتصل لي بتقول لي تامر في واحد بيحكي مصري على التلفون اتصل لك، وبصوته زي الممثل، وبقول لي اسمه نور الشريف، يعني بعرفش مين هذا، بتهبل بيمزح معنا. قلت له لا يا ما هيني جاي. سحبت حالي، قال لي اطلع، ما عنديش كيف أساعدك عن النقابة، ولكن احكي مع سعيد. بقول له مين سعيد يعني؟ بقول لي سعيد صالح. بقول هو صاحبي أنا، شو سعيد؟ احكي مع سعيد صالح ببساطة هيك. اعطاني رقم سعيد صالح، بتصل لسعيد صالح، برد علي سعيد صالح، قلت له القصة. لو بقول لي بكل بساطة خد رقم الفاكس، ابعت لي الاتفاقية وانا بمضي لك اياها. سحبت حالي، بعت له اياها، سحبت حالي وطلعت. انت فاهم انه هذا من تلفون بيزك باللد قاعد بحكي مع سعيد صالح. سحبت حالي طلعت من البيت، فيش دقايق امي بتتصل بتقول لي في واحد مصري بيحكي انه اسمه سعيد صالح وزي صوت الممثل. قلت لها هذا هيني جاي. جايت. قال لي طلع ما ألطفه، ما الله يرحمه، طلع ما ألطفه. قال لي التلفون الفاكس عنا خربان، أنا ما كنتش عارف، ولكن طلعت لبرا وشفت محل الحلويات اللي جمنا وبيشتغل، خد رقمه وبس اكتب لأستاذ سعيد صالح. بعت له إياه، فيش ربع ساعة تلت ساعة بيوصلني فاكس مع الإمضاء تبع سعيد صالح، حكيك إنه مع عادل إمام، إمضاء عادل إمام. بعته للشركة وأخذنا الاتفاقية وطلعت بالألبوم، وكتير انبسطنا ومجاني، ما أخدوش ولا قرش. هلأ أنا بدي أجي أحكي زي هيك اليوم، إذا أنا عايش بالعصر بس شايفني قديش مبسوط
1: وأنا أحكي القصة
0: عن جد منفعل. هذا إشي تجربة اللي ما توقعتش أمرها بجيل 20 مثلا، تمام. هلأ إيش سؤالي هاد بيجي هلأ بالألبومات الجديدة اللي بعملهم، على سبيل المثال المرة دي شفت حد كتير بحترمه، اللي هو بيشتغل مثلا مع كارول سماحة وهدول، كتير بحب الساوند تبعه. بعت له دي ام على الانستغرام، بعت له ما جوابش يوم يومين، دخلت على الأصدقاء المشتركين اللي بيناتنا، شفت ثلاثة هو عاملهم فولو. رفعت التلفون لواحد قلت له لو سمحت قل له ينبه على الدي ام. دخل على الدي ام انتبه جوابني متأسف كنت مشغول عمل لي فولو برجوع. وهنا بنحكي أول إشي شكرا للتكنولوجيا ولسرعة الأشياء، هيك بتنجز أسرع. بس قديش فيها القصة الثانية إنه بعت له دي ام ورجع لي فيها حماس زي الأولى. فبتفكرش مع سرعة التكنولوجيا عمالنا إحنا بنخسر شغلات قيمة ومثيرة على الطريق؟ هيك السؤال فكرك؟
1: طلع لا شك إنه بالطريق كتير إشياء عم تقع. بس كمان مرة يعني إذا هيك ده جاوب بشكل سريع، احنا بعصر السرعة اليوم، انت يعني انت كمان قلت شو المادة اللي كانت ناقصني وفتت ورحت واجيت، قديش اليوم بتزتها بالاي اي وهو بيجاوب. اليوم اعطيك موضوع تاني، لما يعني قبل انا كنت بالجامعة قبل 10 سنين، قدي كان بدك وقت عشان تحضر وظيفة مقارنة باليوم؟ انت يعني خلص على الاي اي، هو بيكتب، بفحص اخطائك الاملائية، بفحص وين انت قاعد، ايش عم بتساوي، كيف ماشي. طب قارنها باليوم، فأكيد العالم تغير، بس أكيد القصة تبعتك فيها حياة، فيها روح. مسافر على برلين، رايح ملتقي بشخصيات، مدور جاي، مشاعرك كانت تتحرك بشكل هالقد رهيب، اللي اليوم صعب تتحرك بهاي الطريقة لأنه كل شيء بمتناول اليد.
0: في شيء جهد عن جد، في شيء جهد. أنا هلأ عم بحاول ألاقي ذكريات اللي رفضت أغلبهم. أنا بالألبوم انتبهت إنه هناك كانت هاي الأشياء، تروح عندكم تشيلو.

0: قديش حقه، تعال نشوف. وانت عارف انك انت بتعرفش يعني تشيلو. طب ما هي قصة، هاي قصة، اي قصة بدي احكي؟ زي هلا بكتب تشيلو وبشوف صورته
1: صح. فتت على جوجل كتبت
0: فقد ايه قد يعني انا شايفك تسمع القصه وانت حابب هالقصه، قد ايه بدها تهمك قصه اذا انا فوت على جوجل؟ بس اذا بتسالني بديش ارجع للزمن هذاك، بدي انجز كمان في اشي يعني. بنفس الوقت بدي السرعه هاي، بدي اخلص الاشياء هاي، بديش عشان لا يعني هلا قولي تطلع على المانيا عشان تقابل هيك. طب 6000 شيكل 7000 شيكل 8000 شيكل اسبوع من عمري على ايش اللي بقدر اعمله بخمس دقائق كمان؟ هاي
1: تكلفه.
0: بس شو برايك السؤال؟
1: السؤال تعال نسوي هيك شيء،
0: يلا
1: نطلع فصل اعلاني.
0: اه
1: نفتح الخطوط على 0460 10101. هاي قصه تامر. السؤال نقدر احنا نبسطه بعده طرق،
0: نشوفه مع المختص. فكرك
1: نقدر نشوفه مع المختص.
0: أوكي هاي قصتي جماعة، بحب أسمع رأيكم فيها. 0460 10101. نطلع إعلانات
1: يعني. ممكن نروح على إشي خاصه بالذكريات، ولا بتحب نروح على إشي خاصه بأكتر وين إحنا موجودين اليوم؟
0: تعال نمشي يلا.
1: 0460 10101 شاركونا وفاصل ونواصل.
2: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا معك أم الفحم الدور السادس. للاستفسار 050-44-23-517. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17.90، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1-6.90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14.90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9.90، سائل جيليفيري أولترا 1.25 لتر 1-9.90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
5: راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخفات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راخفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال.

0: أنا العصفية، عودة موفقة للمدارس.
1: الشمس دائما.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
3: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
4: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.
5: طيب، ناقشنا كثير حوالين السؤال.
6: بس هاي هي. أنا هلأ ليه أنا محتاج هلأ رأي الناس؟ أول شيء غير المختص، بحب كمان رأي الناس. مثل ما قلنا، هم كثير بينورونا وبيخلونا نروح مع تفكير. بنطلع على طبعا المختص دكتور زياد خطيب، مختص علاج وتربوي، ولكن أنا كثير مهم لي. طيب بعيدة بعدين. مرحبا دكتور.
7: يا هلا علينا، مرحب.
6: يا هلا،
5: أعطيك العافية. سمعت قصة تامر؟
7: أيوة.
6: برأي بديع كانت كثير طويلة ومملة، هيك قال لي.
7: بالعكس يعني أنا بفكر لو
6: تتخيل. بقول لا، بالعكس قصير وممل.
7: كان لازم يشتغل تامر، يشتغل حكواتي زي سورية وفلسطين بالزمانات، كان حكواتي، بس حكواتي مودرن عصري.
6: طب ما هو
7: التفاصيل واللي بسبب التفاعل مع العاطفيا والتفاعل مع الأحداث عاطفيا، يعني ما كسرد السيرورة اللي مرأة هاي سرد عن جد عاطفي أكثر ما هو واقع، يعني ناشر من خلال الكلمات لما وليس
5: سلام. فكر لقب حلو حكواتي، شخص يعني
6: بقولها ما انا بغنيت
5: كاريزماتي، عنده القدرة انه يقعد ويحكي ويشرح ويفسر ومن غير ما حدا يمل منه. او على
6: في عندي أغنية اسمها الأحرف، هلا بشارك. عندي أغنية اسمها الأحرف اللي كل ما باخد كل حرف وبعمل عليه أسطر راب، فهي بالحاء بقول حضوري حولت الحدث لحرف، الحرف لحدث، حكواتي حضوري حمص حضور بحفلاتي. فهي حكواتي، أنا مسمي حالي على المسرح اللي بالقدس.
5: دكتور زياد شو رأيك؟
7: رأيي أول شيء أدي أهمية اللغة، إنه الإنسان يتكلم جدا مهم من ناحية نفسية. سدي يعني هاي مخارج عن نساق الموضوع، نسق الموضوع، بس إنه الحكي بحد ذاته وإخراج الكلمات ووضع المشاعر في كلمات وعلاج نفسي، ولا نيال اللي بيعرف يحكي. إيه طلع القصة، يعني مقارنة مع السيرورة دامت بجهد بعرق ودم، هي زي إذا بعرفش كأنه متفور نستعمل مجازا، زي الولادة المبكرة والولادة الطبيعية. في فرق بفكر أنا. الولادة الطبيعية هي ولادة مخططة، كلمة مخططة ثلاث شحطات تحتها، لأنه كل حياتنا فيها تخطيط. وبديش أروح لمواضيع فلسفية ولا مواضيع النفس، بس صدق كل وضع، كل الوقت الإنسان يملك بما يسمى بخوجيه في الفلسفة، يعني مشروع، فهو قائم وعنده كينونة. الوجودية تتحقق من خلال المشاريع. إسا اللي عمله الأخ تامر، شو عمل المشروع اللي أخذ معاه سيرورة، صعوبات، جهد، تخطيط، ذهاب إلى ألمانيا، تفاعل جدا عاطفي بوجود نور الشريف وبالتكلم مع مدرسة المشاغبين سعيد صالح ولا أخي. كل العملية هاي هي عملية ولادة طبيعية، يعني ولد مرغوب فيه والأب والأم يهتموا به ويحطوا خطط وخطوات واضحة حتى الولادة. اليوم للأسف الشديد مشاريعنا خارج عن نطاق البراغماتية. طيب، هي مشاريع ولادة مبكرة، يعني خلال زي ما سمعت من أخ تامر إنه أي مشروع دملون اليوم في جوجل وفي عم AI وفي كل الوسائل التكنولوجية المتاحة للمشروع. بوخل بعش أدي، يعني أنا بعش كتير على معجبين على الحاسوب، بس إنه مش هالقد طويل، يعني ولادة مبكرة جدا جدا، وفيش فيها اللذة والطعم والذكريات التي مر بها الإنسان. يعني كل ما كان الموضوع الولادة كانت طبيعية، كل ما كان تفاعل عاطفي وشعور أكثر، شعور بالنجاح، شعور التحديات، شعور الحواجز.
6: ففكرك دكتور ما هو فكرك هلأ إنه هلأ إحنا فايتين على جيل اللي هو إنجازي أكثر، طبعا أسرع
7: رقمك
6: عملي أكثر، بس أنت بتفكر من هون لمئة سنة مثلا الشعور بالتجربة، التجربة العاطفية راح تخف؟
7: لا، راح نعود إلى، أنا من متفائلين جدا جدا

0: ولا أي تكنولوجيا في العالم ممكن أن تعوض وتكون محل التواصل الإنساني.
1: بس دكتور احنا عم نشوف انه الرضا القناعة عم تنزل بالرغم من انه الانجازات عم تكبر. تعال ناخذها اسا على المستوى الشخصي، بالزمانات كان واحد يتخرج من الجامعة كان هالقد انجاز كبير، اليوم يعني هالقد اشي عادي. بالزمانات الواحد كان يسافر هالقد كانت فرحة كبيرة، اليوم عبارة عن ستوري وبوستين. فوين احنا موجودين اليوم؟ كيف الإشي اللي إحنا عم نتعايش معه؟ كيف الإشي بنعكس بحياتنا؟ الرضا عم بنزل شوي شوي،
0: القناعة تنزل شوي شوي. أحكيك بصراحة، إحنا عايشين في وضع، أقول لك يمكن إحنا الفلسطينيين في الداخل خصوصا في أكثر شعب مضغوط في العالم، عنده ضغط ستريس نفسي في العالم نتيجة أشياء كثير، نتيجة انتقال مفاجئ من مجتمع الفلاح لمجتمع استهلاكي، بعرفش في أشياء ما استوعبناهاش، في أشياء يعني صار انه ميكافيلي، طيب صارت قضيه ميكافيلي الامير، كتاب الامير، خلاص انا عندي هدف داصل مش مهم اي وسيله، بس في الطريق شو بدنا نخسر احنا؟ تواصل انساني، والتواصل الانساني لا يمكن تعويضه. حتى لو بتقول لي اسا مزبوط ما هو الشغل ماشي، نحكي باللغه العاميه شغل ماشي، اي شيء بدي اياه بسال الاي اي بقول لي كذا كذا، لا اسا لحد اسا لم نعش بعد الأزمة للنقصان العاطفي ونقصان الكلمات مباشرة.
2: لحظة، أنت لما تقولي كمان 100 سنة متفائل، بس من هون لل 100 سنة رح نمرق أزمة قوية عشان نوصل لكمان 100 سنة المتفائلة اللي بتحكي عنها؟ أنت بتحكي على فترة أزمة إنسانية؟ إحنا موجودين هلا بالأزمة؟
0: إحنا في قمة الأزمة. اليوم بتشوف التواصل بين جيل من قول هيك من 15 سنة لجيل 40 و50 سنة حتى، طيب هو تواصل افتراضي مش تواصل. يعني عندي احكيك، ما بحبش احكي عبراني بس بقول لك عندي 50 حفير، اي 50 حفير؟ عنده 50 حفير على الفيسبوك، هل هن حفيرين يعني؟ اذا هون كلمه صداقه حتى اخذت طابع اخر. طيب يعني باختصار بدون تواصل انساني، اللقاء، كلمه اللقاء كونكونت في الفرنساوي في الفيلمولوجيا، مدرسه فيلمولوجيا اهم شيء بمدرسه الظاهراتيه، طيب واللقاء يعني لا يمكن شيء أن يعوض عن اللقاء الإنساني. إنك إنه استامر شاف نور الشريف مش زي يحكي مع تلفون ولا زي فاكس يوصل من نور الشريف، طيب في لقاء معين بيصير نسميها هيك نوع من الفرقة. طيب أنا أحكيك، أنا في حياتي شفت زين زيدان اللي كنت أحبه كتير كتير، طيب تسألش أديك على تلفون شفت رومي
2: آه وين شفته؟
0: طيب ممثل كانت مشهور، لأن أنا عشت في فرنسا وعشت في ويجا، كان
1: عندك صورة معه؟
0: لا استنى،
1: شايف النفق كمان قصتك انت ما فيش فيها صوره؟
0: لا ولا فيش صوره ليه؟ لا ما كانش السمارت فون موجود يعني.
2: لا انا بفكر اني تصورت، انا فكر اني تصورت بس مش على تلفون، اني اقدر اطلع لك، اني ما طلعتهاش على ال
0: لا
2: طلعتهاش
0: قريه بلجيكيه. شو منتخب فرنسا عملوا بسموه كامبينج، يعني قبل المونديال قعدوا جمعتين في مدينه صغيره، مدينه تساوي 40,000 شيكل، 40,000 شيكل 40,000 نسبه، إلا من خلال قعدوا جمعة وأنا عرفت الملاعب، كنت أخذ الأولاد ونروح يعني إلى آخره، وشفت وسلمت عليه ولا آخره. رومي شنايدر أني اشتغلت في فيلم، اشتغلت على فكره ممثل وأتفكر أنا ممثل، لا في إيش بيسموه فرنساوي في جيرون، هدول بيصيحوا بخذ مصاري يعني، طيب أخرج بقول لي عمل هيك بعمل هيك، طيب وكانت ممثلة الأساسية هي رومي شنايدر اللي كانت مشهورة عالميا بحيث أنها مثلت فيلم The Last Tango of Paris مع برنامج
2: آخر تانجو في باريس. طبعا لا طبعا
0: أيوة إذا كان بالنسبة لي أنا أشوف من قريب نوكل سباجيتي وسبح للي سامعين نشرب كازوز بيت مع رومي شنايدر كان حدث كبير كبير. إذا هاي التفاعل الإنساني، كل هذا بقول لتابر ولا إلي ولا الكل، لا يمكن تعويضه في تفاعل في لقاء إنساني معين. يعني أنا بسيكولوج أرفض رفضا قاطعا إني أعمل علاج نفسي عن طريق الزوم، يعني عمليا مستحيل مستحيل. في أحاسيس، في لغة الجسد، في الصدق، في العين بالعين، اللقاء العيني، اللقاء فيك أشياء كتير بتدوب باللقاء الفيرتوالي لا يمكن تعويضه. وحتى حقيقة أنا يعني كنت أشتغل تعليم عن طريق الزوم، حتى تعليم كنت لحد اليوم يعني خففت كتير كتير وبحاول إنه يكون صفر، لأنه التعليم ولقاء بين شخص وشخص مش لقاء عن طريق الصورة، بتشوف صورة وبتشرح للصورة، إذا أنت قاعد تقول إحنا في قمة الأزمة.
2: أنا معك مليون بالمية أنا معك مليون بالمية إنه هيك، ولكن أنا إيش إيش إيش اللي ملخبطني بقصتي أنا، وهذا بحكيها مع مادية، إنه هلأ لو تقول لي عندك مشروع هل تروح وتشوف لا لا لا بدي أنجز بدي أسر، لا بدي الأغنية تطلع، شو أقعد

0: أأجل الألبوم يعني. فكل حال بس كمان مرة هذه مشت السرعة اللي احنا موجودين فيها وهذا الموجود.
1: اختار مش قاعد أقول لك إنه تاتا نرجع نوستالجيك للحنين وقبل 20 سنة، قاعد قلت تلاقي المعادلة إنه نشوف بني آدمين ونشتغل عن طريق الـ AI. أنا موافق، بس إنه يوم من الأيام وهيك قاعد يصير بالجيل الجديد خصوصا، هذا الجيل اللقاء فيش لقاءات، منيح لا أحكيك، منيح منيح لا في أعراس مثلا. طيب إنه ممكن مع إنه كلياتنا من جد من الأعراس. طيب
0: أنا بفكر يعني بيكون عظيم، أنا بفكر بيكون عظيم إذا بعطونا كيف مش بعطونا إبر وإحنا صغار عشان بيدخلوا فينا مناعة وأشياء زي هيك، يصيروا يدخلوا فينا AI وهيك إحنا بنكون جزء واحد،
2: شيب صغير براسك،
0: شيب صغير. دكتور عندنا إحنا بي
1: عندنا خيار،
0: عندنا بالبرنامج إحنا عندنا بالبرنامج اللي هو اسمه هذا الموجود، في عندنا فقرة اللي هي شوية تحدي، هي أبيض وأسود. أنا بعرف إنه أنت أجا من عالم علم النفس وفيش إشي وكله قاعد على كله، ولكن في الإنسان بنزوي مرات لخيار واحد، فهي أول جواب بخطر على بالك هو الجواب المزبوط، واللي مش عاجبه شو بنقول له؟
1: بالضبط
0: هذا الموجود،
1: دبر حاله
0: هذا الموجود.
1: كمان مرة اسمعني، أنا مش من المدرسة
0: بدنا نفوت عليها، لا بدنا نفوت على التحدي ده، بدي هذا
2: هي عبارة عن 10 أسئلة بمروا بسرعة، اختار انت ايش بتشوف انسب، شو انت بتحس،
0: بنفعش تختار التنين، بنفعش تلغي التنين، زويناك زي ما بقول. يلا شو
2: تفضل تعمل.
0: الطريق اهم ولا الوصول؟
1: اكيد الوصول.
2: السهولة بتريحنا ولا بتمللنا؟
1: بتمللنا.
0: بتفضل توصل بسرعة ولا تستمتع بالطريق؟ من غير تفسير، اخر ايش بنعطيك واحد بس،
1: استمتع بالطريق.
2: زمان كان اصعب ولا احنا كنا اصبر؟
0: حلو هذا بديع.
1: احنا كنا بكثير اصبر.
0: الانتظار بيزيد قيمه الاشي ولا تضيع وقت؟
1: لما شايفها فيها تنويع
0: بالضبط، في خذ اللي ببطنك هلا وبعدين بنرجع لها، جاوب من بطنك.
1: بيزيد من قيمه الاشي مرات،
0: بيزيد من قيمة. اوكي
2: طيب، بتفضل تدبر حالك لحالك ولا تطلب مساعده؟
1: لا انا من البطل المساعدة
0: على فكره، وحيات الله عارف. هذا جواب عالم. انا عارف. تدور على الحل ولا تسال حدا بيعرف؟ هي بتشبه الاولى شوي يعني،
1: بتشبه، لا ادور حدا بيعرف اكثر مني.
0: اوكي
2: طيب، بتفضل جوجل ولا تسال حدا؟
1: تعال يا موضوع، ما انا بدي اجاوبك مجبور اجاوبك بدون نيونس بدون تنويع. طيب صدق اسال حدا في الاول.
0: يلا بعد، مكالمة تلفون ولا رسالة؟
1: خطية أصدق، رسالة خطية،
0: خطية صوتية.
1: على طريق سمارتفون يعني.
0: لا
1: مكالمة إذا ما ردش 15 مرة ببعث رسالة.
0: 15 مرة. خريطة بإيدك ولا جي بي إس؟
1: على والج خريطة بإيدي. أنا زرت أوروبا كلها وخريطة حدي بالسيارة أطلع عليها وامشي عليها.
2: يال تتعرف على حدا بالصدفة ولا تدور عليه بالسوشيال ميديا؟
1: لا بالصدفة.
0: تصلح الاشي ولا تشتري جديد؟
1: كمان مرة شو قال لك، إذا اشي عزيز علي تاريخيا محنين وشوق وطفولة بفضل أصلحه، بس إذا اشي للاستهلاك تلفزيون لا ما بشتري واحد جديد.
0: هذا بنخلي السؤال اللي تفسر، شو رأيك؟
1: ممكن.
2: في كمان سؤال،
0: فكرك هذا السؤال،
2: سؤال لو خيروك بحياة أسهل اليوم ولا بحياة أبطأ زمان، شو كنت بتختار؟
0: أسهل ولا
1: اليوم والتاني كلمة
0: أبطأ
1: ولا
0: أبطأ؟
1: أبطأ
2: أبطأ زمان.
0: زمان
1: ننزع ثالث.
0: ماشي شكرا لك دكتور.
2: دكتور معنا دقيقة بس تشرح السؤال اللي بدك إياه.
0: أي واحد، أي أكثر سؤال حركك من العشرة هدول؟
1: مزبوط. السؤال أول سؤال شو كان؟ الوصول.
0: الطريق أهم ولا الوصول؟
1: أنا قلت لك دوري الوصول، بدأ جدال. طيب بس إنه كامر بتعلق أي طريق يعني اليوم في شي عملي أشياء بسيطة أوبجكتيف موضوعية، فيش حاجة يعني نوع الطريق، إنه بدك مساعدة وانطيك مثلا. أنا مش كتير قوي في الحاسوب، طيب والدخول للحاسوب فيش حاجة أفهم كتير. طيب أنا إذا بدي مساعدة من حدا من زملاء إلي، طيب أنا بالصدفة أنا مرشد بشتغل بس إرشاد للبسيخولوجي، طيب بس أنا بدي إرشاد في الحاسوب. على سؤال تاني كمان، أنت بتطلب مساعدة من حدا؟ أنا بطلب كمان مساعدة من حدا، ما عنديش ولا أي كومبلكس ولا أي عقدة في موضوع مش فاهمه أسأل عنه وأطلب مساعدة.
0: أنا أعتقد حلق. الإنسان اللي عنده ثقة بنفسه بيسمح لحاله يسأل.
3: صح.
0: شكرا لك دكتور، شكرا كتير كتير،
1: يعطيك
0: العافية. شو رأيك السؤال؟ فتح لي كتير أشياء دكتور. لو خيروك حياة أسهل اليوم ولا حياة أبطأ زمان؟ هذا السؤال
3: بدك. سؤال حلو.
0: يلا خلينا نسمعكم على 0460-1001. تعوا ساعدونا نفهم قصتنا. شو بتفضلوا يا جماعة؟ الحياة السريعة اليوم اللي كل شيء كل شيء بدك تأكل بتعص بتضغط كله موجود جنبك، ولا الحياة اللي كانت بطيئة زمان؟
2: عم تساوي 18 شغلة وانت عم قاعد تأكل
0: بس شيقة، كانت كنا نحس بكل شيء. فشو بتفضلوا، حياة سريعة اليوم ولا حياة بس بطيئة وحلوة زمان؟
2: يلا
0: يلا فاصل إعلاني ومسمعكم نسمع اتصالاتكم. أنا كنت مسكر كأنه تلفون ميكروفوني.
2: إيه بس لما كنتش تحكي صح
0: مسكر تلفون. احكي انت يلا خلص.
2: إيه تامر تفضل.
0: شكرا. نحب نسمعكم، شو أحسن، الحياة السريعة اليوم اللي كل شيء سهل جمنا، ولا الحياة بطيئة زمان اللي كنا نحس كل لحظة؟ 0460-1001. نحب نسمعكم على هذا الموجود.
2: شكرا. يلا فاصل ونواصل.
0: فاصل ونواصل.

0: حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لا تقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كون تحت ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
3: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9. خاضع لشروط الحملة.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي. منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
5: الشمس دائما.
6: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا للسنة الدراسية الجديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى هادي الموجود مع بديع كرام وتامر مفار.
2: طيب عادي مش موافقنا.
3: أنا موافق عادي. ليش حطيتني معك؟ أنا موافق عادي. كيف عادي مش موافقنا؟
2: أنت بس عشان تعرف إنه هاي قصة تامر. عادي ب ب بالإعلانات حكى إنه هو مش موافق اللي عم بيقوله تامر. أنا تمهيت مع تامر إنه واو إنه مش عم بيوافق. فقلت مش عم بيوافقنا. بس شوفوا كيف هو بتصرف.
3: لا فكرت
2: على كل حال.
3: لا إيه.

0: تامر تامر
1: فكرت
0: الصورة خلي المستمعين كمان يعرفوا شو الحقيقة اللي بتصير تحت الهواء كيف تصرفه.
1: اعتذرت على فكرة بس تمام يلا مش مشكلة
0: بس أنا مسامحك.
1: شكرا.
0: معنا اتصالات تصدقوش تامر أنت على الهواء.
1: مرحبا.
2: ألو
0: إذا بنفع شوي صغير توطي الراديو.
2: السلام عليكم عمي.
0: بنفع إذا بنفع توطي الراديو شوي صغيري
1: عشان في صدى صدوي.
2: وطيته للصوت.
0: يلا أنت معنا على الهواء. مين معنا؟
2: معك محمود الشهادة من المشهد.
0: أهلين يا محمود. أهلين
1: محمود.
2: كنت أسألك سؤال.
1: أنت اللي بتسألنا. أوكي تفضل.
2: ما هو ما أنت سكتت يعني قلت أنا بسأل يعني مش حلو أطلع على الإذاعة وأنت ساكت.
1: تفضل
2: اسألني أنت. لا أنت اللي تسألني.
1: طيب ليش إحنا عم أنت سمعت البرنامج سمعت الحلقة سمعت القصة؟
2: والله إحنا استروحنا من الشغل وحبينا هيك نسلم عليك وتعطينا سؤال أو حزرية.
0: حزرية.
1: أي برج أنت؟ أي شو برجك المفضل؟ ركز معنا البرنامج هو قصة وعملنا بنسأل شو بتفضل حياة سهلة وسريعة اليوم ولا حياة بطيئة زمان اللي فيها بتحس كل لحظة؟
2: والله أنا بحب حياة زمان بحب أعيش حياة زمان لا تكنولوجيا ولا تليفونات ولا أيبادات كله حاطط راسه بتليفون وماشي هاي مش حياة وهذا مش تقدم هذا اسمه جهل وإحنا ماشيين بجهل.
1: وصل شكرا لك.
2: يلا
1: يعطيك
0: العافية.
1: الله يعافيك.
0: هاي أول واحد بقول لا أبطأ وزمان.
1: كنت لسه بسأل عن جيله بتعرف عادي عرفت قديش عمره حكى قديش عمره كنا.
0: طيب تقدروا تشاركونا إيش كنتوا بتفضلوا؟ هل حياة أسهل اليوم مثل ما احنا عايشين مع الـ AI والتكنولوجيا كل شيء موجود كل شيء بمتناول اليد ولا حياة أبطأ زمان اللي بتطلب منا أكتر مجهود أكتر روح متابعة تحاول تيجي ما تعرفش لمين تسأل وين تسأل تفتح خارطة بإيدك وتدور كيف بدك تروح وتوقف على الطريق تسأل 30 واحد ولا يكون عندك جي بي اس على 0460-10-101 شاركونا شو بتفكروا ناخذ كمان اتصال.
1: فضل. ألو ألو
3: ألو مرحبا.
1: يا هلا مع مين؟ مين معنا؟
3: معك مستمع من الشمال.
1: يا هلا كل أهل الشمال وكل المستمعين
3: حبيب. أول إشي عمي تامر أنا من الناس اللي بقدروك وبيحترموك لكل إشي بتعمله في حياتك.
1: شكرا أخوي تسلم يعبيني الإشي. شكرا.
3: الله يسعدك. أنا بني آدم عمري 38 سنة بما أنك سألته عن العمر والجيل فمن ناحيتي في طبيعتي بالقديم كان الإشي كل ما كان يعني أصعب كل ما كانت الفرحة بالوصول أكثر. يعني أعطيك مثال صغير خلينا نقول أنا نازل من محل لحيفة أو لتل أبيب أو أو أو أو أو اليوم أنت بتحط على الويز بتضلك ماشي على هواء على هواء الويز وعارف حالك رح تصل بينما أنت لما تضيع وتلاقي وتدور وتسأل زي ما قال بديع مليون واحد وخمسمائة واحد وعشرة آلاف واحد بالآخر لما بتصل بتقول أوه والله يا وصلت
1: وبتحفظ الطريق كمان على فكرة.
3: طبعا طبعا هذا الاشي مفروغ منه يعني بالزمانات كنا نحفظ حتى الارماط اللي مكتوبة على الشوارع
1: رقم التلفون
0: عدد الدبات.
1: امتى اخر رقم تلفون حفظته
3: انا بعدنا لليوم بحفظ ارقام تلفون وهويات.
1: هلا اذا حد اشترى تلفون جديد واعطاك رقمه بتسجله وبتحفظه عن غيب؟
3: راح اسجله لمرة يعني اطلع عليه مرة مرتين اكيد بحفظه.
1: والله طب السؤال هلا انا بتسالني يعني انا بفضل يعني اوصل بسرعه وافضل انه الجي بي اس يقول لي اي طريق اخذ وما اقعدش بازمات يعني انا بفضل السرعه هاي بمرحله معينه.
3: انا معاك انه في هاي مرحله معينه مزبوط بس انت تعال ارجع لورا بالزمنات يعني اكيد كنا كلياتنا اولاد صغار كنا نلعب فوتبول بالشارع حتى ما كانش في ملاعب كنا نلعب بالحارات نستنى السياره تزيع ونصف والى اخره لما كان أبوي أو أبوك أو أبو غيرك لما كان يجيب لك طابة كنت تحس إنه جايب لك كأس العالم. أينما اليوم أنت لما بتأخذ الطابة شو ما الطابة اليوم يصير يقول لك إيه صاحبي معها طابة أكثر وصاحبه وصاحبه وصاحبي. فجيل اليوم بعشش الفرحات اللي إحنا كنا نعيش فيها. بالزمانات لما كان أبوي يفوت علينا ببطيخة كنت أحس حالي وين رايح تعرف مسافرين بريت البلاد إنه نحس.
1: صح. صح، في ملذ. شكرا لك يا مستمع من الشمال، بس فعلا.

0: في ملذات. ليه همني هداك؟ كنت لازم أسأل قديش عمره، عم إنه حكى أنا بفضل حياة زمان. طب هو عاش حياة زمان؟ سمع لي هو أصغر بالجيل، هل هو عاش حياة زمان ولا بيحكي من محل رومانسي اللي سمع لي؟ على كل حال هذا
1: طيب. لا وجهة نظر. بفكر في شيء كتير مهم بالفرحة اللي كانت واللي كنا نحصل عليها بالتفاصيل الصغيرة، اللي اليوم إحنا يعني محرومين من هذا الشعور. يمكن البطيخة بعدها بتيجي، بس الشعور فرحتك بالبطيخة إنها أجت مش إشي قريب من اللي كان. يمكن كمان عشان وتيرة قديش كان يجي بطيخة كانها قال.
0: أنت شهدت بحياتك اللي بيبيعوا بطيخة على حصان؟
1: على حصان؟ لا
0: عن جد؟
1: لا بس يعني على الشارع بتذكر يوقفوا مع ال...
0: ذكرني أسأل برا جيل معين من الشمال إذا كان عندكم إياه. إحنا كان عندنا شباب اللي يطلعوا على حصان مربوط بعجلة ووراهم بطيخ، وكانوا يلففوا بين الحارة ويقولوا يلا بطيخ خلو.
1: أنا كان على سيارات أكتر، بس تمام.
0: لا إنه حصان
1: أو اللي أنا وعيها مش وعي.
0: وكنا دائما ننزل نشتري ونخبط عليه. لليوم بخبط، على فكرة لليوم أنا بخبط على البطيخة وباخد من غير ما أفهم ليش بخبط حتى. بلا مرة فهمت اللي
1: يلا ناخذ كمان اتصال.
0: ما مديون لي اغنية انت.
1: يلا مرحبا، مين معنا؟
2: الو مرحبا.
1: اهلين يا هلا.
2: بحكي معك محمد طاهر من ام الفحل.
1: اهلين محمد،
2: شو الاخبار؟
1: أنا ايام زمان بشكل ابطا ولا؟
2: انا مواليد 68، يعني لحقت شوي من ايام زمان يعني، فاهم؟
0: لا ما سمعناك لحقت كتير من ايام زمان، لحقت فترات اللي ما كانش فيها يمكن كمان تلفزيونات في كل بيت. مش
2: لا ولا ولا
0: ليش؟ من اي سنه كانت تلفزيونات
2: في 60؟ عمري يعني 58 سنه.
0: بس من اي جيل يعني؟
2: انا لما ابوي جاب تلفزيون الاول ب82، يعني كنت صغير مع كاس العالم ومارادونا الصاعد.
0: انا من مواليد 79. انا مواليد 79 وما كانش عندنا تلفزيون بكل بيت، لسه جديد كانت. تفضل. على كل حال
2: ما هو حسب ماديات كل بيت وبيت يعني. تفضل. في ناس اللي كانت مقتدرة وفي ناس ما كانتش مقتدرة. أما أنا أمي كان عندها طابون، يعني عندها طابون بالحقورة، عندنا كانت تخبز بالطابون وتعملنا خبز وتعملنا أكل وشغلات، وبتعرف هاي الأمور هاي الفلاحية هاي. أما لا عشت أنا، وكانت عند بلا مؤاخذة يعني مدخل الدار والبيت الدرج، تحط البابور تكل السمك سلطان ابراهيم وليك، ونقعد تعرف يعني هاي عشت ايام جميله جدا. بس بالنسبه للتكنولوجيا، التكنولوجيا جدا مهمه، جدا جدا مهمه يعني. اما في شيء ثاني برضه مش لصالح المواطن يعني، هاي التكنولوجيا الحديثه جدا متطوره برضه يعني فاتت بكلب خصوصيات المواطن. وكثير المواطن، في مواطنين اللي هي بتتضرر منها، فاهم يعني؟ اللي تقول السلطات اللي بتصلها بتقدر، مش عارف كيف اعبر الاشي يعني. برضو مش لصالح المواطن.
0: حتى زمان حتى
2: يعني هم بتطلعوا يعني باقي الحديث بقدر يفوت على خصوصياتك، بقدر يعرف شو حياتك، شو انت بتعمل.
0: ما بقول حتى التجسس وقتها كان محتاج جهد، كان لازم يبعثوا واحد، كان لازم يبعثوا واحد يتخفى ويخبي اليوم مش لازم يعني. شكرا لك.
2: لا اليوم شكرا حتى لما اخذ وانت بالمطار لابس قناع بتقدر الكاميرات.
0: اليوم مش لازم يتجسسوا علي، انا بعطيهم المعلومات تبرعيا مني هلا بفوت على تشات جي بي تي وبشوفوا كل شيء. شكرا لك.
2: اهلا فيك.
0: يا هلا والله.
1: هي صحيحة هاي الجملة؟
0: ايه،
1: انه البرودكت اللي انت مش عم تدفع حقه فهو عم باخذ اشي منك.
0: طبعا
1: انت البرودكت.
0: شفت في شاركك بفيديو شفته، بس هم بين عليه مؤامرة يعني، قال انه اكيد مبين عليه مؤامرة، بس تعرف بتخلي فيك. قال اجت فكرة انه بدل ما نضلنا نفتش على الناس ناخذ منهم معلومات، اجت الفكرة ليش ما نعمل اشي اللي في الناس لحالها تيجي وتعطيك المعلومات. فمن هون اجت فكره الانترنت، يعني انه احنا بنيجي لا اقعد اعرف وين انت وافتش عليك وابعث ناس واشوف اثرك، لا بتخف عندك على الفيسبوك انت مكتوب وين انت. بس بعرفش قديش
1: ناخذ كمان اتصال. معناش كتير وقت.
0: معناش كتير وقت. مرحبا، مين معنا؟
3: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
3: معكم مستمعة من الشمال. بالنسبه لموضوع التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين، كمان لجهة الحسنات وكمان السيئات. بغير شك ان التكنولوجيا اليوم سهلت علينا

0: عيالي كثير أمور، منها زي ما حكيته وظائف جامعة، تبعث ملفات مستندات للتوقيع، صار ليش كثير أحسن ما تهتك حالك تطلع مشوار كمان مشقة سفر ولا مشقة رحلة ولا مسافة طريق.
1: ايش بتشوفي اكثر؟ ايش بتشوفي اكثر سيئات وعشان ايش اكثر لها سيئات ولا ايجابيات؟
0: انا بشوف الاشي 50-50. عندك كمان موضوع السيئات اليوم زي ما حكيت من قبل، زي ما حكى المستمع اللي قبلي، موضوع التدخل للسيئات، وكمان موضوع الذكاء الاصطناعي اللي كمان صار ممكن تستعمله لشغلات جدا عاطله، منها تحديدات ابتزازات كثير شغلات.
1: شكرا لك، وصلت. شكرا.
0: يلا
2: طيب، كثير اراء. اتصال اخير ب 30 ثانيه ومننهي. انت على الهواء.
1: انا الو.
2: طيب
1: مين
2: حولنا؟
1: لا وقع الخط ونزل. اوكي يلا.
2: طيب تامر، الموضوع جدا جدا شيق، فكر في كثير اشياء اللي ينحكى عليه وكيف نتعامل معه، وفي كثير ايجابيات وسيئات كمان لزمان وكمان لليوم وين احنا موجودين، بس بالاخر انت عم تيجي بتقول طب المجموع الكلي وين انا واقف وايش احسن لي؟
1: انت ايش؟
2: انا ايش
1: بفضل؟ انا بدي اجاوبك بشكل حاد وانت شو بدك. انا بقدرش من غير التكنولوجيا.
2: انا كنت بكون معك تكنولوجيا.
1: لا ممتاز
2: تمام، اول مره بنتفق. طيب تامر شكرا لك، شكرا على حلقه اليوم. شكرا
1: لك. نختلف بس على خلاف، دائما
2: احنا بنختلف بس مش على خلاف.
1: لا احنا بنختلفش هلا بس دائما
2: بس خلاف. تمام متفقين بس على خلاف.
1: متفقين على خلاف.
2: طيب ووعدتك بالاغنيه، فالف مبروك للدام والعشرين سنه.
1: اذا بتسمح لي اقول كمان من اول الراديوهات اللي اللي اللي مسكت المشروع هذا، وانا متذكرها منيح منيح، وحطت هذا البوم وطحنته وخلت الناس تعرفه، فشكرا راديو الشمس.
2: شكرا لك.
1: شكرا كثير. ففي هنا علاقه نوستالجيه.
2: يلا وين ما اروح
1: بشوف احنا.

0: انهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعي هانوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سانفروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحمل لحتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: الشنطة موجودة،
4: المقلمة
3: موجودة،
4: المي
3: موجودة،
4: الزوادة
3: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام لأني بحبها.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن استعدادها لمظاهرة ينظمها متظاهرون حريديم في منطقة مدينة بنبرك احتجاجا على اعتقال شبان لرفضهم الامتثال لأوامر التجنيد، ومن المتوقع إغلاق الطريق السريع رقم 4 في الاتجاهين وحدوث تغييرات وإغلاقات في حركة المرور. وأشارت الشرطة إلى نشر قوات لتنظيم حركة المرور والحفاظ على النظام العام، داعية الجمهور لاستخدام طرق بديلة وتجنب المنطقة. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عصر اليوم عن ارتقاء طفلة وإصابة آخرين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في خان يونس جنوب قطاع غزة. وفادت المصادر بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على عدة مناطق بالقطاع منذ فجر اليوم إلى 4 ضحايا. وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي أنه شن ليلة الماضية غارة استهدفت عنصرين من حركة حماس في منطقة دير البلح وسط القطاع، وادعى الجيش أن العنصرين شاركا في هجوم 7 أكتوبر، وأنهما كان يخططان مؤخرا لتنفيذ هجمات ضد قواته والعمل على استعادة قدرات حماس وفق بيان الجيش. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم توسيع نطاق العقوبات على الدول والكيانات التي تتعامل تجاريا مع إيران، وفرض عقوبات ثانوية على أنشطة في عدد من القطاعات الإيرانية. هذا ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكي مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن تفاصيل العقوبات الجديدة في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران. نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني أن واشنطن طلبت من قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير الذي يزور طهران حاليا برفقة وفد رسمي استخدام نفوذ إسلام أباد للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتأتي زيارة منير إلى طهران في محاولة لدفع المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي ترامب. وفي سياق، من المقرر أن يزور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي طهران غدا الثلاثاء لإجراء مباحثات تشمل عددا من القضايا بينها مضيق هرمز. إلى لبنان، أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء شابين في 17 من عمرها جراء استهداف مسيرة إسرائيلية دراجتهما النارية في منطقة دوحة كفر رمان جنوب لبنان. وأفادت المصادر أن فرق الإسعاف انتشلت جثماني الشابين بعد فقدان الاتصال بهما منذ أمس الأحد. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر لبنانية بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على عدة مواقع في جنوب لبنان بالتزامن مع أعمال لتجريف نفذتها قوات إسرائيلية في منطقة الخلة بين بلدتي حداثة وحارس وسط انتشار للآليات العسكرية. كما أشارت المصادر إلى تفجير بنى تحتية وعدد من المنازل في بلدة مجدل زون وتنفيذ تفجير ضخم في كفر تبنيت إلى جانب أعمال تجريف في بلدة حولة. في الملف الاقتصادي، قال مدير وكالة الطاقة الدولية لوكالة رويترز إن الوكالة لا تناقش حاليا سحب دفعة ثانية من احتياطات النفط الاستراتيجية. وأضاف أن الوكالة تتابع الأسواق عن كثب وأن 80% من الاحتياطات الاستراتيجية لا تزال موجودة بعد سحب 400 مليون برميل في شهر أذار الماضي. وعبر مدير وكالة الطاقة الدولية عن القلق إزاء وضع الغاز في أوروبا هذا الشتاء بسبب انخفاض المخزونات واضطراب امدادات الشرق الأوسط وانتهاء امدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال.

0: الشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 20، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: أسعد الله أوقاتكم. المستشار يرحب بكم مجددا. ما بين هذه الدقائق وحتى خاتمة هذه الساعة سنكون وإياكم. علي ياسين إلى جانبي في التقنيات الهندسية والموسيقية، وخلود أبو أحمد هي معدة هذا البرنامج. 0460101. وأيضا بإمكانكم الاتصال بنا عبر تطبيق الشمس. نحن هنا لطرح قضاياكم والهموم التي تواكبكم، ونحن على عتبة السنة الدراسية سنخصص تقريبا هذه الساعة بجلها إلى القضايا التعليمية الدراسية، ونحن نهتم بهذا الموضوع. كيف لا، كل عائلة كل أسرة لها من الأبناء والأحفاد والأولاد ممن يتعلمون، وطبعا السنوات الدراسية لم تبشر بالخير لغاية الآن، لأن منظومة الدراسة باتت تقليدية أكثر من اللزوم، قديمة العهد، ويترتب على كل أولئك الذين يتعاملون مع التربية والتعليم أن يواكبوا الحداثة التي تواكب الدنيا برمتها، وخاصة الحداثة التي يجب أن تواكب التعليم، منظومة التعليم والدراسة في وسطنا وفي مجتمعنا العربي. يقول من يقول بأنها استوانة مسحوقة، وهي تعيد نفسها وتكرر نفسها مرة تلو الأخرى. المشاكل هي نفس المشاكل وذات المشاكل، أحيانا مشاكل بنيوية بنائية، يعني من حيث البناء المقصود، وهناك طبعا أمور قيمية مرتبطة بالمناهج التعليمية قديمة العهد. أضف إلى ذلك طبعا الحروب والاقتتالات والكورونا منذ عام 2026 من 2020 آسف لغاية 2026 لحد هذه الدقائق، نحن نعاني الأمرين من ذيول ما حدث معنا من احترابات وحروب مستمرة التي عمليا أدت إلى تدهور، أنا أستعمل هذه الكلمة بمسؤولية، تدهور الكثير من القيم التربوية والتعليمية في مجتمعنا العربي أيضا في مجتمعات أخرى. الأستاذ فادي تراد، اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، أسعد الله أوقاتك.
1: أسعد الله أوقاتك أخي أبو عادل، إنك لجميع مستمعي راديو الشمس.
0: يا هلا أستاذ يعني فادي، قبل أن نتحدث نود أن نحدد مهامك والمسؤولية الملقاة على عاتقك، وأنت أيضا على كونك عضو في اللجنة القطرية أو رئيس، أنت أيضا رئيس اللجنة المحلية للتعليم في مدينة سخنين إن كنت لست مخطئا.
1: لست مخطئا أخي العزيز، أنا اسمي فادي تراد، رئيس اللجنة العامة في سخنين والناطق الرسمي للجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب في الدولة.
0: وليس أفضل من التحدث وإياك باعتبارك أنت المسؤول أيضا محليا وأيضا قطريا، أنت جزء لا يتجزأ مما يحدث معنا من حيث جاهزية وجهوزية هذه الكلمة السحرية التي تواكب التربية والتعليم كل سنة، هذه الجهوزية التي تأتينا على حين غرة، وكأن السنة الدراسية تفاجئ الجميع بتحدياتها الكثيرة.
1: طبعا أنا جزء لا يتجزأ من منظومة كبيرة، جزء لا يتجزأ من أمل وألم مجتمعنا. طبعا أنا ناطق رسمي للجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب، أنا بحكي على التحديات مش بس بسخنين وإنما بكل مجتمعنا العربي، اللي لانه احنا دائما بنؤمن ما يحدث بسخنين يحدث في كفر قرع وام الفحم وهكذا دواليك اخي العزيز. فنعم نحن نمر بتحديات كبيره جدا مع طلابنا، مع مؤسساتنا التربويه، مع وزاره التربيه والتعليم، مع المدارس. طلابنا طبعا كيف افتتحت او بديت حديثك اخي العزيز، مروا بتحديات كبيرة من زمن الكورونا، الحرب، مروا بتحديات من ناحية نفسية اجتماعية، الأهل كمان مروا بتحديات كبيرة من ناحية نفسية اجتماعية مادية، وللأمانة نحن نعيش بدولة مليئة بالتحديات.
0: الآن أولا أن أسأل هذا السؤال الذي يعني يلزمني دائما، يعني لماذا هناك تعليمات قطرية تلزم المدراء والمدارس وكل من يتعامل بالتربية والتعليم، يعني وكأن إدارة وزارة التربية والتعليم هي التي تدير دفة الأمور وكأنها تعلم ما في بواطن الأمور أكثر من غيرها. أنا أعتقد إن أجيز لي يعني المؤسسات المحلية بأن تدير نفسها بنفسها لكانت لربما أحسنت صنعا وتغلبت على قضايا قد تتجاهلها الإدارة القطرية التوجيهية والمؤسساتية.
1: كلامك بمحل أخي العزيز، ولكن إحنا كلجنة قطرية نؤمن بالشراكة. اليوم إحنا بنآمن بمثلث متساوي الأضلاع اللي هو الأهل ولجان أولياء الأمور في المدرسة، المدرسة طبعا هي والوزارة والسلطة المحلية. هذا المثلث إذا كان يعمل بتشكيك بشراكة حقيقية بشراكة وليس انتقاء الشراكة، ففي أمور كثيرة إحنا ما بنصلها وما بيكون وضع مجتمعنا هيك. اليوم إحنا في لنا دور ودور كبير جدا. ممكن حتى في بلاد للأسف أخي العزيز أبو عادل، في بلاد ما فيها لجان أولياء أمور. إحنا دور، إحنا لنا دور كبير. ولكن كيف أنت تفضلت اليوم في لما الوزارة تعطي تعليمات للمدارس، فالمدارس بتكون أكثر مطيعة أكثر من توجهات لجان أولياء الأمور بالمدارس.
0: يعني أود فقط أن أنقلك ولو لهنيها إلى قضية كانت قد تبوأت الإدارة القطرية في وزارة التربية والتعليم من قبل الوزارة بنفسها في مدينة القدس، وهي طبعا وهو قرار قد منح الكثير من المسؤوليات على مدراء المدارس، بمعنى أن هناك أوتونوميا بيت سفريت كانوا يسموها، وانبلجت إلى فلك الدنيا وكأنها بشرة كبيرة وسرعان ما اختفت. فش استقلالية حتى في المدارس رغم هذه العناوين المتلألئة.
1: لا أنا هنا مش معك كثير أخي أبو عادل. في استقلالية في المدارس والمجتمعنا العربي لما بديت من 6 سنوات بمنظومة ما تسمى بمنظومة الجيفن. اليوم جميع المدارس اللي هي الابتدائية والإعدادية عند الأوتونوميا من مع مديرية المدارس عدا الثانويات اللي هن تابعات للسلطات المحلية.
0: أي أوتونوميا حينما تتجاهل هذه التعليمات يعني مرافق ومحاور مصيرية وحاسمة في حياة الأقلية العربية في هذه الديار؟
1: مثل أخو أبو عادل،
0: يوم الأرض مثلاً.

0: في يعني مظاهر من هذا القبيل.
1: نعم، عشان هيك احنا لازم نطلع على نص الكوباية او الكأس المليان، مش بس نحكي
0: استاذ فادي. يعني انا بدي اياك بهذا البرنامج حتى مش بس تفرجيني نصف الكأس المليان، انما نركز اكثر على نصف الكأس الفاضي.
1: احنا اخي العزيز عشان نحسن حالنا احنا لازم نطلع شو عنا وبعدين نطلع على ما ينقصنا. في أخي العزيز قلت لك أنا في قبل دقيقة، وزارة التربية والتعليم هي نفس أو وزير التربية والتعليم هو نفس وجه العملة لهذه الحكومة،
0: رجل سياسي. إحنا نعم
1: وقلناها كلجنة قطرية، لا يعقل مدينة أو حكومة أو دولة تحترم نفسها إنه التربية والتعليم تتغير حسب سياسة الوزير. اليوم نحن لا نرى خطة عمل مدروسي اللي هي لعدة سنوات أو رؤية واضحة، رؤية مع ألف أخي العزيز، اللي هي لعدة سنوات تكون واضحة من جهاز التربية والتعليم على أساسها إحنا نقدر نوصل طلابنا وأبنائنا لبر الأمان.
0: بر الأمان يقول بأن النتائج يجب أن تكون جيدة. أنا على فكرة يعني لست مؤيدا كبيرا للعلامات، وأعتقد بأن المدرسة يجب أن تكون أن تكون مناخا ملائما ما قبل الامتحانات والعلامات لكي يأتي الطالب مع غبطة واكتفاء للمدرسة التي تكون حاضنة دافئة وما إلى ذلك. ولكن يعني القضية عمليا مرتبطة ب أهمية العلاقة والتأثير لكم أمام الوزارة، هل لكم تأثير؟
1: نعم، نحن كمان كلجنة قطرية وكلجان أولياء أمور محلية نحن لا نؤمن فقط بالعلامات. الولد المميز تعليميا ليس بحاجة للمدرسة يا أخي العزيز.
0: صحيح.
1: هذا
0: أهم قول قلته لغاية الآن، لأنه هذا إشي دراماتيكي ولكن هذا إشي حقيقي.
1: حقيقي جدا. الولد المميز تعليميا ليس بحاجة للمدرسة. إحنا كرجال أولياء أمور خوفنا على الطلاب الوسط ودون الوسط. وهون بيجي دور الأهل المدرسة والسلطة المحلية. اليوم الأهل لازم يكونوا، إحنا أول ما نجدد لازم نجدد أنفسنا كأهل، لأنه إحنا إلنا دور كبير وكبير جدا في التربية. ولكن إذا الأهل فشلوا في التربية في بلان بي، خطة بي اللي هي المدرسة. المدرسة لازم يكون إلى دور وفيها الموارد وفيها المستشار وفيها المربي اللي هو لازم يساعد الأهل.
0: يمكن مرة من المرات مستقبلا أستاذ فادي ستختفي المنظومة التدريسية كما هي عليه الآن، وسيأتون بنا وإلينا بمنظومة جديدة، لربما لأنك ذكرت جزء من هذا الموضوع شذرات منه بأن الطلاب المميزين ليسوا بحاجة إلى مدرسة وإلى دراسة. بدي أسألك عن العلامات، يعني رغم كل ذلك في بيزا وفي ميتساو وما إلى ذلك، الطالب الإسرائيلي هو منخفض لدرجة مقلقة في هذه
1: طبعاً
0: الإنجازات.
1: أخي العزيز مرة للأسف في لما في فعدة بسموها أو لجنة بسموها فعدة ملافا أو لجنة مرافقة. اليوم إحنا لازم كمان يكون إلنا دور ويكون إلنا حضور في من بداية السنة الدراسية مع مديري المدارس. التدخل والتداخل في البرامج المطروحة في المدارس لازم إحنا نكون كمان جزء لا يتجزأ من اللجنة المرافقة اللي هي مكونة من مدير المدرسة والمفتش ولجان أولياء الأمور زائد مربي الصفوف. لازم نعرف الأولاد وين عندنا الضعف وين القوة عشان إحنا نعرف كمان وين نحسن وين نزيد في تحسين.
0: بجملة واحدة، ما هي أهم القضايا التي تصلكم ولا تزال عالقة؟
1: أهم القضايا إحنا بالنسبة لنا إنه لازم نلاقي أطر مناسبة للطلاب الوسط ودون الوسط، وهاي هي اليوم
0: على عكس ما ينعكس في في في منشورات وزارة التربية والتعليم التي تتباهى أحيانا بأرقام ليس لها رصيد على أرض الواقع. أنت بتقول شغل كتير أستاذ فادي تراد مهمة، الاهتمام بالطلاب الضعفاء والطلاب الوسط أكثر من الطلاب المميزين، ولكن ما يحدث في المدارس الاهتمام أكثر بأنه إحنا حصلنا 97% أو 98% ولكن هذا بفضل أولئك المميزين دون أن تنعكس الأمور على إنجازات شحيحة للطلاب الضعفاء.
1: هذا ما بيشدنا كثير أخي العزيز. إحنا كلجان أولياء أمور وكأهل إحنا مش بس مصنع علامات المدرسة، تكون فقط مصنع علامات. إحنا همنا الكبير على أرض الواقع ما يحدث أخي العزيز أبو عادل من عنف وجريمة هم يعني سبب عدم وجود أطر ملائمة

0: للطلاب الوسط ودون الوسط. اليوم لازم يكون صرف الميزانيات والبرامج التعليمية فقط موجهة لهاي الطلاب أو لهاي الشريحة. للأسف كمان ما بعد المدرسة السلطات المحلية كمان لا يوجد فيها أطر مناسبة لطلابنا ما بعد المدرسة
1: 100%. وهذا كلام أؤكده.
0: عشان هيك أنا بقول لك دائما إذا بيكون المثلث اللي هو الأهل المدرسة السلطة المحلية بشراكة وشراكة حقيقية، إحنا ما بنشوف ولا عنف ولا جريمة ولا انزلاق طلابنا للعنف والجريمة
1: على الأقل انخفاض. أستاذ فادي غلبتك أنا شكرا على هذا اللقاء، وأشد على يديكم واهتموا كثيرا كما تهتمون لغاية الآن بطلابنا لأنهم هم الوجهة الأمامية لنا مستقبلا إن شاء الله.
0: بوركت العزيز.
1: شكرا. وقبل أن نخرج إلى فاصل إعلاني، أولا يعني أطلب منكم الاتصال بنا بأمور تربوية تدريسية ونحن على عتبة بداية السنة الدراسية. توجه إليكم الأهالي الكرام إن كنتم تعانون من قضايا مستترة لا أحد يعلم كنهها، اتصلوا بنا ونحن على أتم الاستعداد للتداول وإياكم بها. وبما في ذلك كل أولئك الذين يستمعون إلينا الآن، أنتم مدعوون للاتصال بنا لأن هذا البرنامج وبرنامج يوم الأربعاء من المستشار سيخصص فقط للأمور التعليمية بشكل أو بآخر، اللهم إلا هنا وهناك. كونوا معنا ب 0460 10101 أو عبر تطبيق الشمس، إعلانات أولية ونتابع.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
4: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
5: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة لحد 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح نور فيكم.
8: الشمس دائما.
9: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
10: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

إذن نحن وإياكم مجددا 4:25 0461. دكتور هديل كيال رئيسة اللجنة، لجنة المتابعة لقضايا التعليم العربي.

0: أسعد الله أوقاتك.
1: وأسعد أوقاتك وأوقات جميع المستمعين، أهلا بكم.
0: شكرا شكرا دكتور هديل. كيف تستعدون أنتم في لجنة المتابعة وقضية التعليم تتبوأ الاهتمامات لدينا جميعا؟
1: طبعا الكل على أهبة الاستعداد لافتتاح العام الدراسي، ولكن هذا العام يعني البداية هي بداية تكتنفها الكثير من النواقص الهيكلية، ولكن المجتمع بطواقمه
0: الهيكلية
1: وأحكامه
0: يعني الأبنية المقصود؟
1: جزء منها الأبنية، ولكن نتحدث هنا عن نواقص متراكمة ومن سنوات كثيرة. أضف إلى ذلك طبعا الاحتياجات الجديدة جراء الحروبات المستمرة، وهي الاحتياجات النفسية والعاطفية لطلابنا ولمعلمينا.
0: المدارس أخفقت تقليديا، المدارس التقليدية أخفقت كثيرا في السنوات الأخيرة بملء هذه الاحتياجات العاطفية التي تتحدثين عليها عنها أو فيها، وطبعا القضايا النفسية، لأن الطلاب هم جزء لا يتجزأ مما حدث معنا خلال الست سنوات الأخيرة بشكل مكثف، أدت إلى انهيار الكثير من الأمور التي أضرت الكثير من الركائز التربوية التعليمية.
1: المدرسة التي أخفقت أم الجسم الكبير الذي انطلقت منه المدرسة وهو وزارة التربية والتعليم هو الذي أخفق بإدارة هذه الأزمة؟
0: كان لكم دور
1: المدرسة
0: بإقناعه بأنه أخفق وعليه أن يحدث تغييرا جذريا، أوصلتم هذا الموقف؟
1: ما تقوله يعني أراه قويا صريحا ومباشرا، وهذا هو قول لجنة متابعة قضايا التعليم. أي نعم أنا أقولها وبقوة، هناك إخفاق واضح بإدارة حالة الطوارئ التي تعانيها مدارسنا العربية مرة أخرى جراء الحروبات، جراء العنف والإجرام وكل ما يرافق هذه الفترة القاسية. ونحن في انتظار، أنا يعني أتخوف من هذا الكلام، ولكن توقعاتي لأن الفاقد الكبير، الفاقد التعليمي النفسي العاطفي، لم يعوض كما يجب مع طلابنا ومع معلمينا في المدارس
0: هل يمكن
1: العربية.
0: القول بأن هذه
1: انتظار
0: يعني
1: عمل كبير.
0: هل بالإمكان القول بناء على كلامك دكتور هديل بأن هذا الإخفاق هو إخفاق قطري، يعني ليس حكرا للمنظومة التعليمية العربية فقط، أم أن هذه المنظومة التعليمية العربية هي التي دفعت أغلى الأثمان ضررا طبعا؟
1: صحيح، الخسارة هي خسارة كبيرة للجميع، كلنا نعيش في هذا المكان، ولكن خسارة المجتمع العربي والمدرسة العربية
0: لماذا؟
1: أكبر، لأن السياق العربي هو سياق مختلف. أولا نحن نعاني من مشكلة كبيرة، من جرائم بدأت ولم تنتهي بعد، وعلاج مشكلة العنف لم ينتهي، بالتالي هذا يضاف إلى الجديد، وليس جديدا يعني نتحدث عن سنوات من
0: نعم،
1: الحروبات
0: ولكن هذا ليس
1: المستمرة.
0: شأنا لوزارة التربية والتعليم بما يعني ب ب ب برأس هرمها، وإنما هذه مشكلة عامة. السؤال إذا المرافق المحلية أو المؤسسات المحلية التعليمية هي التي تواكب هذا الموضوع في مدارسها، يعني نحن نتوقع من المدراء والمدرسين بأن يتناولوا هذا الموضوع. هذا موضوع حيوي حاسم ومفصلي للمجتمع العربي، قضية العنف والقتل
1: أنا لا
0: والاقتتال.
1: أنكر ما تقوله بشأن المسؤولية سليم وصحيح وفي مكانه، المسؤولية مسؤولية جمعية، ولكن هنا يعني الإصبع الأول للاتهام الذي يوجه للمسؤول، للمظلة المسؤول عن هذه المدارس وهي وزارة التربية والتعليم. طلاب اليوم الذين يعني يعانون من جرائم العنف في الشارع العربي، ويعانون كذلك الأمر من الضغوطات التي خلقتها الحروبات والمعارك المستمرة وهذا الضغط النفسي الكبير، من المسؤول عنه؟
0: هل
1: المدرسة
0: لكم أنتم دور
1: الأخيرة.
0: في هذا الموضوع دكتور هدين؟
1: طبعا طبعا لنا دور، ولنا دور كبير، ونحن بعلاقة شراكة وتعاون أولا مع السلطات المحلية، وثانيا مع لجان أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم. هناك مقترحات لأمور جديدة أنا لا أراها يعني كبيرة، لأن الاحتياج كبير، هي مقبولة ونريدها، ولا أرفض أي مورد يقدم للمجتمع العربي وللمدرسة العربية، ولكنه قليل وقليل جدا، لأن
0: نعم
1: الفاقد التعليمي والتربوي والنفسي كبير. يعني أنا سأعطي مثالا، هناك ساعات قدمت كساعات تعويض لسد الفجوات بسبب طبعا ما أحدثته الحرب والابتعاد عن المدرسة والتعليم عن بعد وما إلى ذلك. الساعات مقبولة ولكنها قليلة وقليلة جدا، وهذا لا يعوض. المدرسة تتحدث هنا عن بناء أساس عليه أن يكون مستمرا، يعني هذه المسكنات، مسكنات الأوجاع، لا تؤدي إلى التعويض الحقيقي.
0: الزوم
1: علينا
0: التعليم عن بعد دكتور هدي، عفوا وعذرا لأنني أقتطع، ولكن هذا مهم جدا. يعني حينما قام الوزير كيش مع بداية عام 2021 2022 بتأمين أو بتعميم قضية التعليم عن بعد بالزوم، اعتقدنا بأن هذا هو بديل جيد، ولكن سرعان ما تبددت الأمور واتضح سريعا بأن هذه المنظومة هي فاشلة من أساسها، وهي لا تثمر ولا تغني من جوع ولا تؤدي دورها. ولكن المدارس استمرت بالزوم 4 5 سنوات، وخسر هؤلاء الطلاب، خسرنا نحن أجيالا مستقبلية حاسمة ومصيرية في حياة أمتنا. لماذا هذا الزوم الذي قتل التعليم الحقيقي؟ ولماذا قامت الوزارة بسرعة البرق بتأمين أو بضم هذه المنظومة إلى المدارس المختلفة في هذه البلاد؟
1: معك حق، ولك أن تتخيل أيضا هذا التباين الكبير، هذه الفجوة الكبيرة بين من تعلم بالزوم وبين من كان بعيدا عن الحاسوب وكان بعيدا عن التعليم، وهذا فارق كبير جدا، يعني يؤدي أيضا إلى تباين أكبر وأكبر بين الطلاب.
0: يعني بعطيك مثال دكتور هديل، يعني في مثلا إحنا عائلات كثيرة الأولاد، يعني تصور إنه حاسوب واحد في البيت هو يعني سيقوم أو من المفترض بأن يقوم بدوره لكل الأولاد في البيت، ولكن بما إنه في حاسوب واحد وفي 6 7 أولاد، لا يمكن بأن يكون الحاسوب خادما أمينا لكل الطلاب، لكل أبناء هذا البيت. إذن الأسرة تدفع ثمنا والطلاب يدفعون ثمنا.
1: بالضبط، لهذا أنا قلت سياق المجتمع العربي هو سياق خاص، وعلينا بهذا الوضع من الطوارئ أن يكون لنا برنامج خاص وموارد أكبر بكثير من المقترحات التي تعدها الوزارة. هنا أنا أتحدث عن الحاجة الماسة إلى ملكات جديدة في المدارس تعوض الفاقد التعليمي،
0: في نقص بالمعلمين عند يعني عند التعليم العربي، في نقص لأنه عند اليهود في نقص حوالي 5000 وظيفي.
1: صحيح، وفي موضوعات العلوم، ولكن للمراحل الثانوية هناك أيضا نقص، ولكن أنا اليوم أتحدث ليس عن عدد المعلمين، لأنه مش هاي المشكلة اللي عندنا مثل عند الآخر. مشكلتنا الأساسية جودة التعليم، جودة المعلم،
0: صحيح.
1: قيمة المعلم، هذا ما أبحث عنه، لأن جودة التعليم تقول ما هي القيمة التي يقدمها هذا التعليم لأبناء المدارس.
0: كلام جدير، كلام جدير، وسعيد أنه أستمع إلى هذه الكلمات. الجودة هي المهمة، كما دائما أنا أقول المناخ أيضا هو مهم، والمدرسة يجب أن تكون أكثر جاذبية للطلاب. سؤال أخير، أنتم يعني صوتكم غير مسموع في وزارة التربية والتعليم، لأن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ليس معترف بها في الأوساط المؤسساتية الإسرائيلية.
1: والله صوتنا مسموع ويعرفون هذا الموقف، ووجهنا طبعا المساءلات والمطالبات الرسمية.

0: برسائل رسمية للوزارة غير مرة، وأنا أقول هذا الكلام من سنوات وليس فقط في عامي الأول مع لجنة المتابعة. الكل يعرف موقف لجنة متابعة قضايا التعليم التي تعمل ليل نهار لتأخذ بالتعليم إلى مكان أفضل، لتقدم حقوق طلابنا
1: ولكن
0: ومعلمينا
1: لم تقنع وزارة التربية والتعليم بتعزيز الهوية العربية لطلابنا. هناك الكثير من التجاهلات أو التجاهل المؤسساتي الذي يعني يعتقد بأن المجتمع العربي هو أحمق ولا يحق له بأن يتعامل مع قضية هويته، وكأننا حينما نغيب قضية الهوية نحن ننسى هذه الهوية، ولكن طبعا عكس ذلك هو صحيح.
0: المجتمع العربي مجتمع قوي. صحيح أننا نمر بظروف قاسية وظروف صعبة هي نتيجة الأوضاع السياسية التي نعيشها هنا في البلاد، أضف إلى ذلك طبعا موضوع العنف، ولكن أنا أعود إلى البيت وأقول المدرسة العربية مدرسة عليها أن تكون أكثر قوة، وجمهور المعلمين عليهم أيضا أن يكونوا أكثر حكمة وأكثر قوة مرة أخرى ليساعدوا طلابنا، لنحاول معا أن نبقى صامدين، أن نبقى أقوياء في وجه هذه التحديات، لأن الظروف التي أيضا بانتظارنا لن تكون بسيطة. نحن مع تغييرات مجتمعية كبيرة، مع تغييرات دولية أيضا كبيرة، ومع أوضاع اقتصادية صعبة. هذه الأزمة نراها في عيون طلابنا، وأراها أيضا في عيون معلمينا. لا يمكن أن ننكر أن المعاناة المجتمعية غير موجودة في المدرسة، هي موجودة في المدرسة، وهي مرة أخرى
1: نستطيع أن نتحدث
0: تعقيدها.
1: ساعات مع حضرتك دكتور هديل كيال، أعتقد بأننا يعني وضعنا يدنا على العديد من المحاور. أشكرك وأتمنى لكم النجاح والتوفيق، وهو نجاحنا وتوفيقنا نحن أيضا. شكرا.
0: شكرا لك، ونتمنى الخير لطلابنا ومعلمينا ولمجتمعنا.
1: صفر 64 10 101، حتى لو كانت القضية التي تريدون طرحها هي قضية وكأنها هامشية اتصلوا جربونا.
2: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
3: يلا حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني ابحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
5: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا، مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
7: الشمس دائماً.
8: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
9: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: نعود لنلقاكم. قضية ليست مرتبطة بقضايا التعليم، لكن من يريد طرح هذه المشكلة بالنسبة له هذه مشكلة جدا مهمة، ونحن لا نخيب الأمال. سلامات أخت مها.
1: كيف حالك أستاذ زهير؟
0: أهلا الحمد لله. وأنت؟
1: الحمد لله.
0: مصروية؟
1: ماش حادة، من مدينة الناصرة، من سكان حي الروم اللي هي معرفة بطلعة أنيس كردوش. هذا الحي بعاني كثير من مشاكل، من عدة مشاكل، مش مشكلة واحدة. أولها بقدر أطرح أول مشكلة اللي هي المطبات. سكان الحي بيعملوا مطبات.
0: سكان الحي بيتدخلوا بالشارع وبحطوا مطبات.
1: بالضبط.
0: بامبرز.
1: كتير مزعجة. أول إشي بتخرب سيارات، وغير إنه الأصوات السيارات وهي طالعة طلعة كلنا بنسمع صوت.
0: بس أنت أخت مها، أنت متأكدة إنه السكان هن اللي حطوا هاي البامبرز طبعاً. حطوا هاي المطبات.
1: طبعاً. طبعاً. في كم مطب اللي أخدوا كيف ما بيحكوا إنه
0: أخدوا تصريح.
1: نعم. على أساس إنه أخدوا، بس هي مش مهيئة ومش مطب، يعني إذا بتيجي بتشوفها يعني هاي مش، ما فكرش إنه هي موافق عليها.
0: مطبات عالية أكتر من اللزوم مقصود.
1: وغير إنه مطبات بطون، يعني في حدا مطبات بطون اللي كمان بتتحفر وبتصير عجال السيارات تفوت فيها وتعمل أصوات مزعجة.
0: وكل عجل 3-400 شكل.
1: طبعا أكيد.
0: الآن هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية.
1: المشكلة الثانية اللي منعاني فيها، يعني أنا صلي أنا مستأجر غاد وصلي 3-4 سنين.
0: عندك أسرتك طبعا.
1: طبعا.
0: مكونين من؟
1: من اثنين، انا وزوجي. بيتنا على الشارع، تحت البيت في موقفين للسيارات. موقف تركناه للزبالة، لانه من سنين واحنا منعاني بالزبالة، من قضية الزبالة. وطبعا بعثت مكتوب لمراقب الدولة، بعثت مكتوب.
0: وعلى فكرة هذا تنازل غالي، لانه هاي يعني اليوم موقف سيارات يعتبر اشي جذاب كبير،
1: بيعملوا جرائم عليها صهر.
0: إلا
1: فتعرف للأسف أنا يئست، وعدونا إنه بعد ما فاتت لجنة معينة على البلدية إنه يجيبوا سطول زبالة جديدة، ما فيش، بسط الواحد لكل الحارة أبو بعرفش قديش بيوت، يعني 30 بيت، بسط الواحد اللي هو باب بيتي.
0: لا 30 بيت تقريبا.
1: بالضبط. سكان الحارة بدهنش سطول زبالة باب بيوتهم، وصفى انه احنا الوحيدين القبلانين انه ينحط عنا سطل زبالة، وكل الحارة بتكب فيه.
0: مش سطل، حاوية، يعني حاوية مش سطل. بالضبط. يا ريته سطل زبالة.
1: بالضبط. فبتوصل الزبالة لباب بيتي، يعني لدرجات مدخل بيتي.
0: يعني الى متى نحن في هذا البرنامج، برنامج المستشار، بهمش اخت مها لحظة واحدة، يعني الى متى بهذا البرنامج نحن سنتناول قضايا يعني من المفترض بان تكون غائبة عن الاهتمامات، يعني قضية وجود حاويات، او قضية عدم حفر مطبات، وقضايا قامت بطرحها الاخت مها لغاية الان. هذه امور يجب ان تكون محلولة ضمنا من حيث سلوكيات الناس، ومن حيث واجب البلدية المسؤولة عن هذه الأمور. ثلاثة أخت مها،
1: في مصنع ثلج بالحارة
0: كمان،
1: مصنع ثلج بين البيوت، بالليل ضجت خبط صوت الثلج، فمجبور تنقز أكثر من كل ما بخبط الثلج بنزل الثلج، نسمع الأصوات هاي. وسكان الحارة طبعا بخافوا كلات من مقدم مكتوب. طبعا مصنع ثلج مش مفروض يكون بحارة، هاي مبدئيا للأسف. مزعج كتير بالليل، والصوت تعرف بالهدوء بتسمع الصوت أعلى وأقوى.
0: أربعة
1: شركة الكهرباء، من أول ما سكنت وأنا أترجى فيه يجوا يقصوا الياسميني، لأنه في كابل
0: يقصوا إيش؟
1: ياسميني، باب بيتي في ياسميني كبيرة،
0: شجرة يعني؟
1: شجرة. وياسميني كبيرة اللي هي لافة على سلك لشركة

0: الكهرباء، وكتير عانيت معاهن، كتير بعثت لهن، كتير اتصلت لهن، لا حياة اللي من تنادي، بس هوين يجوا يبحثوا ساعات الكهرباء. أما القصه الياسميني لأنه ممنوع ولا حدا يقصها، الكاب اللي إلهن كاب الرئيسي ومؤذي، إذا أي جنايني أجا وقصها ولا واحد، كلهن جبت عدة جناينية كلهن رفضوا يشتغلوا بالموضوع
1: لأنه في إمكانية بأنه يضروا بالأسلاك.
0: طبعا، والأسلاك إذا لا سمح الله قطعوا سلك ممكن يتكلم.
1: طب بدي أسألك أخت مها، يعني أنت يعني بعرفش إيش بتشتغلي، ولكن يبدو لي بأنه انشغالك بهذه الشؤون هي وظيفة كاملة.
0: طبعا أنا كمان ناشطة اجتماعية بالبلد، وشوي معروفة، شوي معروفة بالناصرة.
1: ونحن أيضا
0: وكمان ماخذ من وقتي، بس آخر فترة للأسف أنا يئست، يعني من البلدية، من شركة الكهرباء، من سكان الحي، بفكر ولا حدا كمان قابل إنه يحط حاوية زبالة باب البيت، بس أنا الموافقة.
1: يعني أنا بدي أوكي، هذا شيء جميل جدا بإنه الإنسان يتنازل نوعا ما عن حقوقه من أجل الحيز العام، وأنت تنزلت من أجل الحيز العام، من أجل خدمة وجولة هذا الحي. على كل حال، أولا أنا بعتذر بأنه ضحكت من خلال حديثي معك.
0: هو مضحك،
1: لأنه شر البلية ما يضحك أحيانا.
0: طبعا،
1: وطبعا بالنسبة لي يعني كل موضوع هو غاية من الأهمية والجدية، ونحن نتعامل بهذه الأمور بجدية كاملة. سنتوجه إلى أصحاب الشأن في هذه المواضيع التي ذكرتها، وهي 4 مواضيع، ولا أعرف إن كنا نستطيع أن نقنع هذه البلدية بالتعامل مع كل هذه القضايا بسرعة البرق، ولكن يترتب على البلدية بأن تذوت الاهتمامات. تفضلي أختي مها.
0: أستاذ زهير، أنا عندي حل إنه يجيبوا حاويات للحارة، والمفروض تيجي مع للأسف مع شرطة عشان يحطوها، لأنه كل حاوي بنزلوها لتحت لعندي، كل ما يجيبوا حاوي بحطوها عندي، المفروض تيجي الشرطة.
1: طبعا الشرطة بدها تروح في نهاية المطاف، بعيد القارة،
0: يشرط انه هاي ممنوع تنقل من هون، يعطوا مخالفات، يحرروا مخالفات للي بيقيم الحاوي من باب بيته.
1: لما بتقولي لي انك اولا، احنا طبعا سجلنا كل هذه النقاط، والاخت خلود وهي معلة البرنامج، محررة هذا البرنامج، سجلت بحذافير الامور كل هذه القضايا التي ذكرتيها، وهي ايضا ناشطة اجتماعية جديرة. لما بتقولي لي انك انت ناشطة اجتماعية، ايش مثلا اخر الاهتمامات التي قمت بتبنيها في الاونة الاخيرة؟
0: انا كنت من مجال، انا كنت عندي محل بالسوق، بسوق الناصر.
1: لحد الان عندك محل؟
0: لا، سكرته للاسف.
1: للاسف
0: بسبب الاوضاع الاقتصاديه في داخل السوق،
1: خساره،
0: والازمه الكورونا وازمه الحرب، ومن خلاله كنت اعمل برامج ودائما نشترك، يعني محزب بديش احكي بهذا الموضوع اكثر، مساعدات للبلد، أي مشاريع بالبلد تطوعية كنت دائما أشترك فيها.
1: في أمل؟ في أمل؟
0: يعني إن شاء الله، دائما نقول إن شاء الله.
1: أما أنت مش رافع يديك؟
0: أنا مش رافع يدي يعني، وأنا بالعكس أنا حكيت معك، توجهت لك، يعني بديش أقول إنه آخر أمل أو آخر توجه، بس بنضلنا نحاول.
1: ما هو يعني
0: انت زي كيف كانت.
1: يعني انت اخت ما حكيت حوالي 10-12 دقيقة في هذا المنبر، يعني انت استغلتيه مثل ما لازم، وارجو
0: طبعاً
1: ان يكون على مسامع كل اولئك الذين يهتمون بهذه المدينة، ونأمل لهذه المدينة ولكل البلدات العربية الخير وقدما الى الامام. مها من حي الروم في الناصرة، شكرا لك، وسنكون على تواصل.
0: شكرا.
1: وقبل أن نفترق، نذكركم بأن الأربعاء القادم، يعني بعد يومين، هناك برنامج آخر للمستشار. نحن سنتناول أيضا في هذا البرنامج قضايا التعليم، التربية والتعليم، ونحن على عتبة السنة الدراسية. نرجو بأن تتصلوا بنا لكي نتعامل مع هذه القضايا التي تهمكم، 0460-101 أو عبر تطبيق الشمس. الشكر هو لمعدة هذا البرنامج خلود أبو أحمد، وعلي ياسين أيضا إلى جانبي هنا في التقنيات الهندسية. شكرا عدي، مني أنا زهير بهلول، إلى اللقاء.

0: عملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيلي فيري أولترا 1.25 لتر 1-9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي
2: مع مكتبة المعتز، الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل و90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندا، الشارع الرئيسي.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت سلطة المطارات عصر اليوم عن توقف حركة القطارات من وإلى مطار بن غوريون بعد انفجار كابلات في المحطة جراء بالون هيليوم ما أدى إلى إخلاء المسافرين وإغلاق الرصيف رقم 2 مؤقتا. وأكدت السلطة أن حركة الطيران وعمليات تسجيل المسافرين تعمل كالمعتاد ولم تتأثر، فيما دعت المسافرين إلى استخدام وسائل نقل بديلة للوصول إلى المطار أو مغادرته تفاديا للتأخير. يشهد شارع رقم 4 إغلاقات واختناقات مرورية حادة قرب بنبراك على خلفية تظاهر نظمها حريديين متشددون احتجاجا على اعتقال شبان لرفضهم الامتثال لأوامر التجنيد. وقالت الشرطة أنها نشرت قوات لتنظيم حركة المرور والحفاظ على النظام العام داعية الجمهور إلى استخدام طرق بديلة وتجنب المنطقة. فيما يتعلق بملف الضفة الغربية، عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا لتقييم الوضع الأمني في القيادة المركزية، تناول فيه التحديات الأمنية في منطقة الضفة الغربية بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين. من جانب آخر، تواصل مجموعة من المستوطنين حصار 3 منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم 16 على التوالي بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي ومنع سكانها من الدخول إليها أو الخروج منها بالتزامن مع إعلان المنطقة عسكري مغلقة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن العائلات المحاصرة تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية وبعض الأدوية بسبب منع إدخال احتياجاتها الأساسية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الحرس الثوري الإيراني أن الحرب الاقتصادية أصبحت ساحة المعركة الأساسية مع العدو، متهما العقوبات والضغوط الاقتصادية بالسعي إلى الضغط على المواطنين وزعزعة الثقة الاجتماعية. وأكد الحرس الثوري استعداده للتعاون مع الحكومة في مختلف المجالات، مؤكدا على أن مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين رفاه المواطنين في الظروف الحالية لا تقل أهمية عن الانتصارات الميدانية. في واشنطن، نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم توسيع نطاق العقوبات على الدول والكيانات التي تتعامل تجاريا مع إيران وفرض عقوبات ثانوية على أنشطة في عدد من القطاعات الإيرانية. هذا ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكي مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن تفاصيل العقوبات الجديدة في إطار تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران. إلى قطاع غزة، أفادت مصادر صحفية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مسجدا ومحطة لتحلية المياه في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وفي مدينة غزة، أفادت مصادر طبية بإصابة شخصين برصاص القوات الإسرائيلية خارج مناطق سيطرتها شرق المدينة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المصادر عن ارتقاء طفلة وإصابة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خارج مناطق سيطرتها في خان يونس جنوب القطاع، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في غزة منذ فجر اليوم إلى 4 ضحايا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 20، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامة في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وأهلا بكم مع هذه الجولة من حصادنا الإخباري. عاد ياسين في الهندسة الإذاعية، زميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، ومعكم نبيل سلامي. المصادر اللبنانية تؤكد تصعيد، أيضا تصعيد حتى في الخطاب الإعلامي أيضا بين إسرائيل ولبنان، وطبعا هنالك شعور بأن الأمور يعني تتدهور خاصة في الجبهة الشمالية. المصادر أيضا

0: أيضا أفادت بأن قوات الجيش أقدمت على تفجير بنى تحتية وعددا من المنازل في بلدة مجدل زون قضاء صور. الطائرات الورقية، هذا هو العنوان، ربما هل هي بالفعل تهديد لأمن إسرائيل؟ يعني الموضوع أصبح مبالغ فيه، ورئيس الوزراء وزير الأمن يوم أمس قائد الجيش أقام أجروا جلسة تقييم، كانت يعني لب الموضوع في هذه الجلسة قضية الطائرات الورقية. أيضا ألعاب الأطفال أصبحت تهديدا على الأمن الإسرائيلي، هكذا يمكن أن نقول. وكذلك سنكون عن الأوضاع في بلدة سلوان بمدينة القدس بعد ليلة دامية شهدت سقوط 3 قتلى هناك. سنتحدث أيضا عن اللقاء الإسرائيلي السوري أيضا كما يبدو بوساطة أمريكية تم في عمان. هذه أهم الموضوعات التي سنعالجها من خلال هذه الجولة. بداية نحن نود أن نتحدث عن ما يحصل في لبنان، وتنضم إلي الآن الزميلة مراسلة التلفزيون العربي في لبنان جويس خوري. سلامات جويس، مساء الخير.
1: هلا نبيل.
0: أهلا. الموضوع لبناني، نحن مرة أخرى نتطرق إلى هذا الموضوع، التصعيد حاصل في الجنوب، كيف يقرأ هذا التصعيد في لبنان؟
1: تصعيد مستمر نبيل، وهناك خشية من تصاعد حدة هذا التصعيد عمليا، خصوصا في ظل عدم وجود أفق للمسار الدبلوماسي. حتى هذه اللحظة لم يحدد موعد الجولة الجديدة من المفاوضات التي يفترض أن تنعقد في روما بين الوفد المفاوض اللبناني والوفد الإسرائيلي، وعدم حصول مثل هذا الاجتماع قد يعقد المسار الأمني أكثر فأكثر، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ومع التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان. هناك مخاوف حقيقية، عنوان المرحلة على المستوى الأمني هو معركة مرتفعات علي الطاهر. هناك محاولات لتجنيب لبنان هذه المعركة لأنها قد تؤدي، وهناك خشية من أن تؤدي إلى حرب مفتوحة، ولكن هذه الاتصالات التي تجري حتى هذه اللحظة لم تفضي إلى أي نتائج إيجابية. يرفض حزب الله تسليم منشأة علي الطاهر ومرتفعات علي الطاهر للجيش اللبناني بالتزامن مع وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيلي خلف جنوب الليطاني أو باتجاه جنوب الليطاني، وبالتالي الأمور ذاهبة على ما يبدو إلى مزيد من التصعيد الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.
0: كان في زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى منطقة الجنوب، تحديدا إلى القطاع الغربي وإلى منطقة الصور. أعتقد موضوع الجيش والسيادة في لبنان، يعني هل هنالك يعني تقدم في هذا الموضوع؟
1: عمليا الجيش اللبناني يتسلم المناطق التي لا يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي أو التي ينسحب منها، على غرار ما حصل في زوتر الغربية. ولكن في ظل كما ذكرت عدم وجود أولا إمكانات عسكرية لدى الجيش اللبناني، وهذا مطلب أساسي هو دعم الجيش اللبناني من قبل الأطراف المعنية وعلى رأسها الولايات المتحدة، هناك يعني عدم إمكانية لانتشار واسع وكامل، أولا بسبب المعوقات اللوجستية، وإنما أيضا بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي. الجيش اللبناني يقول الجيش اللبناني يقول أنه قادر على الإمساك بزمام الأمور في المناطق التي يتم الانسحاب منها. الجانب الإسرائيلي يشكك بهذا الأمر ويطالب بلجنة مراقبة للتأكد من أو لجنة لآلية التحقق من عمل الجيش اللبناني. كان يفترض أن يناقش هذا الجانب في المفاوضات التي يجب أن تنعقد بعد ما يقارب أسبوعين، ولكن كما ذكرت حتى هذه اللحظة من الواضح أن المسار الدبلوماسي والسياسي معلق حتى إشعار آخر.
0: الإعلام الإسرائيلي يتحدثون في الأيام الأخيرة عن عناصر ربما من حزب الله وربما عناصر إيرانية بمرتفعات علي الطاهر، ماذا تعرفون عن هذا الموضوع؟ هناك كما يبدو حصار، وإسرائيل تطالب ربما باحتلال المنطقة أو تطالب بتسليم هؤلاء المسلحين، ما هي التفاصيل الواردة لديكم؟
1: صحيح، مرتفعات علي الطاهر يدعي الجيش الإسرائيلي أنها تضم أكبر منشأة عسكرية لحزب الله، وكذلك الأمر هناك حديث كان قد بدأ بالتزامن مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية بأن لبنان وإيران كذلك عمليا إيران وحزب الله يطالبان بأن يتم تأمين ممر آمن ل150 عنصرا من بينهم عناصر للحرس الثوري الإيراني متواجدين داخل هذه المنشأة. الجانب الإسرائيلي رفض هذا الأمر وهو يطالب اليوم بالسيطرة على هذه المنشأة. عرض لبنان في المقابل تسوية تقوم على أن يستلم الجيش اللبناني منشأة علي الطاهر، يتم

0: تأمين ممر آمن للعناصر المتواجدين فيها مقابل انسحاب إسرائيلي باتجاه جنوب الليطاني. كما ذكرت، عرض هذا المقترح اللبناني على حزب الله عبر رئيس البرلمان نبيه بري. رفض هذا المقترح حزب الله، ولكن لبنان لا يزال ينتظر أو يترقب أن يقوم أو أن يلعب رئيس البرلمان دورا أكبر في هذا الإطار لإقناع حزب الله. ولكن السؤال الأساسي، إذا ما اقتنع حزب الله
1: هذا هو السؤال.
0: هل سيقتنع الجانب الإسرائيلي أم
1: نعم.
0: لا
1: هذا هو. نعم هذا هو السؤال. أنا أشكرك جويس خوري، أنا أشكرك، شكرا لك عزيزتي، شكرا لك مراسل التلفزيون العربي في لبنان من لبنان إلى قطاع غزة. التصعيد حاصل هناك أيضا يوميا، قضية الطائرات الورقية والتهديدات. مصطفى جعرور الزميل الصحفي ينضم إلي الآن. مصطفى سلامات، مساء الخير.
2: سلامات، سعد مساك حبيبي.
1: أيضا القصف لا يتوقف لديكم،
2: يعني بالتأكيد قبل أقل من نصف ساعة قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف في حي الشيخ رضوان، هذا الحي في يعني يعد في شمال غرب مدينة غزة، هذا الحي المكتظ بالنازحين، وهذا الحي المكتظ بمدارس النازحين، ومكتظ بالخيام، ومكتظ بالعائلات التي تخطف الخيام وتسكن الشارع. يعني اتصل جيش الدفاع الإسرائيلي وأبلغ أحد المواطنين بضرورة إخلاء مربع سكني كامل. هذا الإخلاء هو يعني لأول مرة في حي الشيخ رضوان يحدث. طلب الاحتلال الإسرائيلي ومخابرات الاحتلال بإخلاء المربع بشكل كامل، ولم يحدد ماذا سيقوم باستهداف، ولكن للأسف الاستهداف الذي كان هو كان لبئر ماء، يعني هذا هو بير ماء، يعني هذا البئر يقوم بتوزيع المياه على حي كامل، أكثر من 20,000 نسمة داخل هذا الحي تستفيد من هذا البئر، لكن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بغارتين على هذا البئر، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتدمير عدد كبير من الخيام. هذه الخيام هي في محيط السوق شيخ رضوان، هذا المكان المكتظ بالنازحين، تم تدميره وبشكل كامل، يعني أضرار جسيمة في المكان. الحمد لله لا إصابات بعد أن أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمغادرة من هذا المكان تهديد القصف. حتى الآن يعني هناك إشارة إخلاء في معسكر الشاطئ، يعني هذا غرب مدينة غزة الآن، أيضا لمربع سكني كامل. لم يحدد ماذا سيتم استهداف في هذا المكان، ولكن هذا الاتصال يعني يقوم جيش الاحتلال بالاتصال على أحد المواطنين بعد أن تحديد ويحدد بإخلاء مربع سكني تمهيدا للاستهداف. والآن أنا أتحدث معك، هناك أصوات لتحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء مدينة غزة، ويبدو وكأن طبول الحرب قد عادت، التي هي أصلا بالكاد لم تتوقف يا زميلي، ولكن بدأ الاحتلال من تكثيف ضرباته على قطاع غزة، وهذا هو يعني أحد الأسباب والذرائع الذي وضعها الاحتلال الإسرائيلي، بأنه قد أعلن بأن هناك طائرات ورقية قد عثر عليها في مناطق المستوطنات ومستوطنات الغلاف. ولكن هذا يعني حتى الآن هو لم يوضح من الشأن الفلسطيني، من داخل الفلسطيني، ولم يوضح أيضا الإعلام الإسرائيلي وأيضا وزارة الحرب الإسرائيلية التي تحدثت عن هذا الموضوع، لم يعني تصدر أي تصريح سوى تصريح واحد بأنه سيقوم بمعاملة هذه الطائرات الورقية بأنها هدف معادي ولن يتهاون في استهدافها.
1: نعم. أنا أشكرك مصطفى، تحياتي لك. إذن هذا هو الحال، تصعيد آخر حاصل في قطاع غزة، يعني من يستمع يستهجن ربما، الطائرات الإسرائيلية تستهدف بئر ماء يروي 20,000 مواطن في هذه الظروف الصعبة. كان لنا حديث هذا اليوم حول قضية الطائرات الورقية التي اعتبرها رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان تهديد لأمن إسرائيل، يعني مبالغة واضحة عمليا، بالهدف هو إفشال مبادرات الحلول السلمية في قطاع غزة. إيتمار يعر مدير عام قائد من أجل أمن إسرائيل، وكان في السابق أيضا نائب رئيس المجلس الأمن القومي، تحدث إلينا.
3: لا، عفيفون لا شباب 35، عفيفون ده راك عفيفون. משלוח של עפיפונים מטריד את תושבי העוטף, כי הוא מזכיר להם שהיו עפיפונים אחרים שנשאו איתם חומרי נפץ. זה סוג של הפחדה. צריך להגיב לזה בצורה מתונה ולהעביר מסר שזה מהווה בעיה מבחינתנו ולכן צהל יגיב. אבל צריך לשמור על פרופורציות. בשלב זה זה רק עפיפונים, וצהל דיווח נכון אין בזה כרגע סכנה, צריך לעקוב אם זה מתפתח, ואם כן, נהיה צורך לפעול באמת.
4: השאלה אם זה טריגר לפעולה יותר רחבה, ומה האפשרויות מבצעית, אני אשאל אותך, אם אתה עכשיו יושב בחדר ויגידו לך, טוב, יש לנו פה עוד איום שצריך להתמודד איתו, אז מה, לשלוח עוד כוחות, להשתלט על עוד שטחים בתוך הרצועה מעבר ל-70%, מה אפשר לעשות?
3: תראה, אתה מביא אותנו לדיון האמיתי. הדיון האמיתי הוא לא עפיפונים. הדיון האמיתי

0: אני כן אבל מציע לעקוב אחרי זה מתפתח, ואלה שמפעילים את זה צריכים לדעת שבשלב מסוים זה יגרום לצהל, בצדק או לא בצדק, להגיב.
1: כן.
0: מה זה להגיב? להגיב זה יהיה להגיב למקומות שמשם זה יוצא.
1: אבל אתה יודע, אתה צודק, ומצד שני גם אי אפשר להגיד, הנה חזרנו לערב שביעי לאוקטובר, כי אז זה היום במציאות אחרת לגמרי. לא יודע, אני עכשיו לא מגן על חמאס, אבל מי שמסתכל ומכיר את המציאות, הנתונים היומיומיים של אפילו במצב הבריאותי ומצב תשתיות, אי אפשר להשוות, ומצד שני מצפים שהעזתים ישבו בשקט, אפילו הילדים, עד הבחירות, ונגלגל את כדור, כתפוח אדמה הלוהט הזה לממשלה הבאה. אתם בעזה תמשיכו לסבול, לא קרה כלום.
0: אני מסכים איתך, אבל לכן אמרתי מה שאמרתי. מה שצריך לעשות זה לסייע למנהלת שמארגנים כדי להחליף את החמאס שם, כדי לקדם את העניין. כרגע המדיניות של הממשלה היא לעשות רק מה שאין לה ברירה, אלא לעשות. אמרתי מראש, עוד לפני אפילו ששאלת, אני מבין את הייאוש, המצב הוא לא טוב, אבל צריך לזכור שהמצב הוא לא טוב, בין היתר, או לא, בעיקר, כי החמאס מתעקש להמשיך לשלוט.
2: إذن كان هذا إيتمار يار تحدث إلى الزميل جاكي خوري وهو كان نائب رئيس مجلس الأمن القومي سابقا. أيضا كان لنا حديث اليوم مع الصحفي من غزة طارق دحلان حول ألعاب الأطفال التي بين قوسين نقول أصبحت تهديد بنظر الإسرائيلي. قبل أن نكون مع طارق دحلان أود أن أشير إلى أن رئيس الوزراء سيجري جلسة تقييم أمنية هذا المساء يتناول فيها الوضع في غزة التصعيد الحاصل هناك الأوضاع في جنوب لبنان وسوريا أيضا على المحك وإضافة إلى ذلك الوضع الأمني السائد الآن في الضفة الغربية. نستمع بداية إلى طارق دحلان الصحفي من غزة عن قضية ألعاب الأطفال التي أصبحت تهديدا كما ذكرنا.
3: وبالفعل يعني يبتنى الجانب الإسرائيلي بدأ يعني يعمل على تضييق أكثر فأكثر في قطاع غزة، لكن تتخيل أن إعلان رسمي مشترك ما بين رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب يهدد غزة بشأن الطائرات الورقية والبالونات، وهو تهديد صريح لشن عمليات عسكرية تضييق خناق وأيضا نزوح جديد للمواطنين في القطاع. هذه الطائرات هي لعبة، يعني هي اللعبة الوحيدة تقريبا في قطاع غزة للأطفال، هي بالفعل يتم إنشاؤها داخل قطاع غزة من أخشاب وأوراق فقط لا غير. هذه الطائرات هي المنفذ الوحيد للأطفال، ولكن الآن أصبحت الطائرات الورقية تحتاج إلى مفاوضات وتحتاج إلى تدخلات وتحتاج أيضا إلى إعلان رسمي وتهديد رسمي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب كاتس يهدد الآن غزة بشأن هذه الطائرات.
1: ربما هذا صار طارق
3: حجم الإسفاف السياسي الذي تحولنا له وأصبح الآن في قطاع غزة.
1: ربما يذكر هذا بطائرات أخرى كانت تطلق من غزة، تسير من غزة، وكان على متنها بعض المواد الحارقة، وأنذاك قبل عدة سنوات أدت إلى حرق الكثير من المحاصيل، وكانت فعلا مصدر رعب.
3: يعني الحديث عن هذا الموضوع قد يطول، ولكن الآن يعني الطائرات الورقية، السؤال الأهم الآن أين يتم تطهير هذه الطائرات؟ هي في المنطقة الغربية، في منطقة المواصي، في منطقة وسط قطاع غزة، في منطقة مدينة غزة. يعني لنتحدث بشكل جغرافي في هذا أو هذا البعد، يعني المواصي تبعد على الأقل 7 كيلومتر عن الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث يسيطر الجيش الإسرائيلي على المساحة الشرقية، جزء المساحة الشرقية من قطاع غزة.
2: إذن كان هذا الصحفي طلال طارق دحلان من قطاع غزة عن الطائرات الورقية. 20 دقيقة تماما بعد الساعة 5 فاصل إعلاني، ثم نعود ونواصل.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا. عودة موفقة للمدارس. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أهلا بكم من جديد. نعود ونتابع بعد أن كنا قبل الإعلانات في قطاع غزة. قضية الطائرات الورقية، جلسة تقييم أمنية هذا المساء كما ذكرنا سيعقدها رئيس الوزراء مع قادة عسكريين. تصعيد آخر كان في سلوان، للأسف الشديد هناك شجار عائلي أدى لمقتل 3 أشخاص. كيف تبدو الأمور هناك في هذه الساعات؟ ينضم إلي الآن الأستاذ الصحفي منير الغول من سلوان مباشرة. أخي منير، يسعد مساك.
2: يسعد مساك، أهلا وسهلا.
1: هل وضعت بهدأت الأوضاع نسبيا نقول في سلوان؟
2: يعني يمكن القول هناك هدوء نسبي بسبب جهود رجال الإصلاح والوجهاء. الرفعة التي يتم أخذها في مثل هذه العادات تساهم نوعا ما في يعني تضييق بؤرة الصراع، وهذا ما يحصل الآن. ولكن كما تعلمون الحدث صعب جدا عندما يقتل 3 مواطنين من عائلة واحدة، وبالتالي يعني نحن نلاحظ أن الشرطة الإسرائيلية لها تواجد دائم في البلدة قرب منزل أو منازل العائلتين، واليوم ربما في ساعات المساء يتم تسليم الجثمان الأول لأحد الضحايا من أجل القيام بمراسم الدفن. يبدو أن الشرطة الإسرائيلية ستقوم باشتراطات عديدة، من بينها تسليم هويات المشيعين وأيضا حصر العدد بحوالي 30 مشيعا فقط.
1: نعم أستاذ منير، تأخير تسليم الجثمين يعني يبدو لي غامض، يعني هل لديك تفسير هناك؟ الحادث يعني بعيد عن أي مركبات الأمنية، حادث جنائي كان شجار، لماذا هذا التأخير بتسليم الجثمين؟
2: يعني هناك قضية مهمة جدا، لا تنسى أن 2 من الضحايا قتلوا برصاص الشرطة.
1: نعم ربما هذا السبب.
2: نعم هذا سبب، وربما أيضا هناك سبب آخر يتعلق بقسم التحقيقات مع الشرطة والجيش الإسرائيلي ماحش. قد يكون هناك تحقيق بسبب إطلاق أحد الجنود النار مباشرة على رأس أحد الضحايا. عندما يتم تقديم الرواية الإسرائيلية من قبل الشرطة بأنه تم تشكيل خطر على الجنود، المطلوب إطلاق النار على الأقل على الأقدام أو إطلاق النار في الهواء للتحذير، وبالتالي تتم السيطرة على الخطر، ولكن تم إطلاق النار بشكل يعني مقصود يمكن القول على الرأس من أجل القتل.
1: يعني هل تخشى الشرطة مثلا ردة فعل انتقامية من الشرطة؟ شو موضوع العائلة الأخرى يا أخي منير؟ العائلة الأخرى تركت، هجرت من المكان؟
2: لا توجد ردة فعل حقيقة، يعني العائلة الثكلة تدرك أنه عندما يتعلق الأمر بالشرطة الإسرائيلية تماما مثل

0: أي حال مواطن يتم إطلاق النار عليه من قبل الشرطة، وبالتالي إذا ما لجأت للمحاكم فإنها تدرك سيستغرق الأمر وقتا طويلا. أما ما يتعلق بالعائلة الأخرى فعلا بعض المنازل أخذيت من أصحابها، ويعني بتواجد الشرطة الإسرائيلية تسمى تلك في العرف العشائري الجلوة، أي يتم إجلاء عائلة المتسبب بالقتل حتى تتم المراسم الخاصة بالعطوة، وهذا سيأخذ وقت طويل طبعا.
1: نعم، يعني المسائل الصلح مستمرة، كان في عطوة ولكن المسائل لم تتوقف عمليا.
0: يعني بدأنا منذ ليلة الحدث المساعي وتواجدنا مع رجال إصلاح باستمرار في المحاولات العديدة من أجل الحصول على رفعة في البداية، تم الحصول عليها لحين الدفن، ولكن في العرف العشائري سيتم أخذ رفعة بعد الدفن على المقبرة مباشرة مدتها 3 أيام وثلث، ومن ثم بعد ذلك تبدأ مراسم العطوة.
1: نعم. أنا كما فهمت
0: أخيرا أختم، في العادة عندما يتم أخذ عطوة في حادثة قتل يتم تمديدها لسنة حتى تروق الأجواء وبعد ذلك ربما يتم الصلح.
1: أنا كما فهمت من كلامك أخي منير، اليوم تسليم جثمان واحد، فأي ساعة المفروض يكون؟
0: يعني أنا الآن في طريقي إلى موقع العائلة الثكلة، بعد دقيقة ونصف أصل المكان.
1: نعم.
0: في أي لحظة من المتوقع أن يصل الجثمان الأول.
1: نعم، أنا أشكرك أخي منير، شكرا لك. نتمنى السلامة للأهل هناك في مدينة القدس الشرقية، وأن يتم رأب هذا الصدع الحادث التراجيدي الذي أودى بحياة 3 أشخاص أبناء عائلة واحدة، ليس فقط في سلوان ولكن موضوع آخر يقودنا إلى قصرة، أكثر من 16 يوم عمليا الحصار مستمر على بلدة قصرة، وعلى خاصة على 3 بيوت هناك يمنع السكان من ممارسة حياتهم الطبيعية. عبد العظيم وادي هو رئيس بلدية قصرة، تحدث لإذاعة الشمس عن هذا الحصار المستمر منذ 16 يوما.
2: نعم أخي الكريم، اليوم 16 للأسف، وهناك انفصار مستمر على 3 منازل في جبل رأس العين في بلدة كسرى. يعني حقيقة هذه معاناة كبيرة، وطال انتظار كسر هذا الحصار عن هذه 3 أسر اللي فيها الطفل كندا، وفيها الطفل حور، وإمهن رقية، وفيها جدتهن المسنة 61 عام نعيمة محمود حسن. هذا الحصار كان بإمكانه أن ينتهي خلال 16 دقيقة فقط إذا كان جيش الاحتلال معني بكسر هذا الحصار، لكن حاليا هذه البلدة وهذه العائلات تدفع فاتورة صمود وفاتورة بقاء وعدم رحيل من هذه المنازل.
3: وكيف تعيش العائلات الآن وسط هذا الحصار؟
2: والله يا أخي الكريم، أول شيء إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع، خطر، قلق، خوف، توتر، ترقب. منزل يوسف عبد الكريم حسان هو محاصر حصارين، الحصار الأول اللي كان حصار المستوطنين، الحصار الثاني للأسف اللي هو استخدام بيته لمدة 13 يوم من الحصار من قبل جيش الاحتلال، ولما خرجوا مبارح منه الجيش للأسف تركوه عبارة عن مكب للنفايات، بصراحة يعني مزبلة، مكرهة صحية، مكسرين كل الأدوات، عابثين في كل الأساس، كل شيء في هذا البيت أصبح غير صالح للاستخدام البشري. فهذا الموضوع كثير خطير على الوضع النفسي، على الوضع الاجتماعي. يعني هذه العائلات يعني كل يوم تنتظر الشمس تطلع تلاقي حريتها وتواصلها تنزل على بلدها، اللي صار في حاجز زي حاجز عطارة، زي حاجز زي دير شرف موجود
3: والعائلات
2: بين هذه العائلات.
3: والعائلات هذه أستاذ عبد العظيم لا يعني موجودة في البيت بشكل دائم 24 ساعة، لا تخرج منه،
2: هي عبارة موجودة في سجن مش في بيت. لما برنوا علينا بدهم علبة لبن، بدهم ربطة خبز، وبنقعد 3 ساعات وأحيانا أيام مشان نأمن لهم إياها. للأسف سيارة البلدية صفت بتوقف على حاجز موجود في جبل راس العين من أجل إنها تدخل ربطة خبز كل أسبوع مرة، أحيانا تأتيجي موافقة من خلال الارتباط الفلسطيني. في عوائق مستمرة، في ضغط كبير على البلدية في توصيل الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر اللي هي جزء من البلد وموجودة في منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو.
3: هل حاولتم مثلا أن تطلبوا تدخل من هيئات دولية لمد يد العون لهذه العائلات، على الأقل في كل ما يتعلق بمدها بما تحتاجه من مؤن ومن معينات حياتية؟
2: أكيد تقدمنا وطلبنا من الهلال الأحمر ومن الصليب الأحمر، طلبنا من الارتباط المدني والعسكري الفلسطيني للتنسيق. باقي ليلة أمس كان من خلال الارتباط الفلسطيني، لكن للأسف وقفت السيارة 2 ساعة على الحاجز.

0: رجعوها ما فيش تصريح. تصريح لشو؟ ندخل ربطة خبز وعلبة لبن، دخلت السفارة، حكوا معنا السفارة الأمريكية، رجع السيارة على الحاجز مرة ثانية، رجعنا السيارة على الحاجز مرة ثانية، وبفضل الله تمكنت من إنها تدخل امبارح وتدخل بعض الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر الثلاث اللي هي معزولة عن محيط بلدة كوسا.
1: هذا حصل بعد تدخل دبلوماسي أمريكي؟
0: نعم صحيح. نعم صحيح، تم الاتصال. كان هناك عوائق كبيرة جدا لأنه ندخل ربطة الخبز وعلبة اللبن وشوية صابوني وشوية سائل للعائلات منحاصرة 16 يوم. رجعت سيارة البلدية بعد ما رفض الحاجز تدخيلها، حكى له لا ما في تصريح من الارتباط، لكن تم الاتصال علينا من خلال السفارة الأمريكية وحكونا لا رجعوا السيارة مرة ثانية على الحاجز وإن شاء الله رح تدخل. فعلا رجعت السيارة على الحاجز، وقفت تقريبا من 20 إلى 30 دقيقة وبالفعل تمكنت من الدخول بعد تدخل السفارة الأمريكية لإدخال بعض المساعدات الرئيسية لهذه الثلاث عائلات المحاصرة طيب. في جبل راس العين في كوسوفو
1: نجحت.
2: إذن هذا هو الوضع، يعني المشهد مؤلم جدا ما نسمعه من عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصرى. 16 يوم حصار مستمر على البيوت خاصة الثلاثة في هذه البلدة التي تعاني الأمرين. حوالي 32 دقيقة بعد الخامسة فاصل إعلان آخر ثم نعود ونواصل.
3: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
4: يلا حملة حملة

0: الشمس دائما.
1: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل. برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من الثمانية للعشرة المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.
2: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
3: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
4: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
5: كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
6: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوريت للداوي.
7: أهلا بكم من جديد، 35 دقيقة بعد الخامسة. نحن إلى موضوع آخر، إلى الوضع الإقليمي، حيث أكد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية أن وفدا سوريا رفيع المستوى ترأسه الوزير أسعد الشيباني وزير الخارجية ورئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية اجتمعوا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى أيضا برئاسة رئيس جهاز الموساد. الصحفي أحمد كامل رئيس تحرير منصة الأيام السورية، سلامات أستاذ أحمد، مساء الخير.
8: يا مرحبا.
7: كيف يفسر الإقرار السوري العلني يعني عمليا بهذا الاجتماع؟
8: وهذا نهج جديد في سوريا منذ العهد الجديد، مستعدون للتفاوض مع الجميع، مع الشيطان، لأجل السلام في سوريا، لأجل أن تخرج سوريا من الجحيم الذي كانت تعيش فيه. والتدخلات الأمريكية الداعمة بشدة للعهد السوري الجديد تتطلب ذلك، تقول لا يمكن أن لا تجلس مع عدوك، وأنه غالبا السياسة هي الجلوس مع الأعداء. لو كانت السياسة جلوس مع الأصدقاء فقط ما كان في سياسة ولا كان في دبلوماسية.
7: هذا الاجتماع
8: يتقبله كثير من السوريين.
7: هذا اللقاء أستاذ أحمد يعني جاء على خلفية قصف إسرائيلي في العمق السوري للمرة الثانية يمكن خلال أسبوع. هل يعني نسأل السؤال، يعني هل

0: يأتي الإعلان رسميا كمحاولة لنزع أي فتيل للتصعيد قادم لا سمح الله؟
1: مضى سنة بدون قصف إسرائيلي للأراضي السورية، وهذه فرصة أوضح للسادة المشاهدين أنه الكيان احتل الجولان السوري عام 1967، والجولان السوري مساحته 1850 كيلومتر، احتل الكيان منه 1250، يعني أقل من 1% من الأراضي السورية. وما احتله الكيان منذ تحرير سوريا للمرة الثانية الاستقلال الجديد قبل 20 شهرا أقل من 1% من الأراضي السورية، 150 كيلومتر مربع فقط. فمجموع المحتل من الأراضي السورية التي احتلها الكيان من يوم وجد عام 1948 حتى هذه اللحظة لا يساوي 1% من الأراضي السورية.
0: أوكي، السوري هل يطالب السوري بيعني إعادة الجولان، تحرير الجولان بالكامل، أم أنه الجزء المقطع مؤخرا فقط؟
1: حاليا في المفاوضات الحالية فقط هو 150 كيلومتر التي احتلت في 20 شهر الماضي.
0: وماذا مع وماذا مع 1200 كيلومتر السابقة؟
1: لما يصير في مفاوضات حوله، لأنه كل ما يجري حاليا هو كلام عن اتفاق أمني. لسه ما حكينا باتفاق سلام. وهذه الاجتماعات لا تعني اعتراف بالكيان أبدا، هي مفاوضات أمنية أو اجتماعات أمنية. كلمة مفاوضات غير دقيقة، لسه ما دخلنا المفاوضات. لما ندخل المفاوضات هذاك الوقت بنحكي في الموضوع، وهذا ما أكدته.
0: هل أستاذ أحمد، هل تتوقع، دعني أسألك، هل تتوقع إذا حصل تفاهمات أمنية، طبعا هذا بيكون طريق وباب وفتحة لمفاوضات مستقبلية من أجل السلام، ربما
1: ولكن ما عم نصل حتى الآن، لم نصل إلى هذا الاتفاق الأمني البسيط اللي طلباته محدودة، 150 كيلومتر مربع، يعني ملعبين كرة قدم، مساحة صغيرة، ولم نصل فيه إلى نتيجة. المفاوضات أو اللقاءات السورية الإسرائيلية غير مبشرة بالخير مطلقا.
0: ذكرت أستاذ أحمد،
1: ذكرت أي تقدم،
0: ذكرت الدور الأمريكي. أنا أسألك كيف ترى الدور التركي، يعني تركيا راضية عن مثلا هذه الاجتماعات التنسيق الأمني بين الطرفين؟ تركيا شو دورها بالموضوع؟
1: مؤيدة جدا وتوافق على ذلك، طالما أنه ينجح في ردع الفلتان الإسرائيلي، يعني سنة كاملة بدون ولا قصف. عملية قصف مطار أبو الظهور شمال حلب هو أول عملية منذ سنة، واللي يحصل يوميا، خليني أكررها لأنه كتير مهمة وفي تشويش في الرأي العام. كل يوم نسمع توغل إسرائيلي في الأراضي السورية.
0: صحيح.
1: كلمة توغل مبالغ فيها كتير. أولا هو دخول 100-200-500 متر ساعة ساعتين وبيطلعوا، ولذلك المجموع 150 كيلومتر مربع أقل من 1% من الأراضي السورية. بينما المستمع أو المشاهد، إذا أنت بدك تحسب توغل ثم توغل، هو بيجي الخبر توغل وما بيجي الخبر انسحب، وهو كل يوم في توغل وفي انسحاب. وبالتالي لو صدقنا قناة الجزيرة مثلا، المفروض الإسرائيليين الآن في الكويت
0: حسب التوغل اللي بيعملوه يوميا، وكانوا وصل الكويت.
1: لازم يكون راحت سوريا وراح العراق وصرنا بالكويت.
0: أستاذ أحمد، سؤال لابد منه، يعني هل يعني يعني سرعة الإجراء اللقاء بين الطرفين، يعني وكأن سوريا تبعث برسالة للأمريكيين، وكأن المشكلة بيننا وبين إسرائيل هي إسرائيل مش إحنا المشكلة؟
1: تماما، أحسنت. هذا هو الهدف من كل العملية، تبرئة ساحة السوريين وأيضا تبرئة ساحة صديقنا الأول واللي هو توم براك، اللي هو من أصل عربي،
0: نعم، لبناني،
1: يتعرض سوري لبناني
0: يتعرض لهجوم كاسع من قبل الصحافة والإعلام الإسرائيلي. صحيح،
1: نعم، هو من الأشخاص الذين، ولذلك بكره سايكس بيكو، عائلته نصف صار سوري ونصف صار لبناني.
0: نعم، هو مش أول مرة، يمكن صرح مرتين، مش زلة لسان، يعني صار مصرح أكثر من مرة على أنه الجولان هو أرض سورية يا أمريكا يا ترامب، يعني وترامب تجاهل، يعني ما وقفوا على حده، يعني ترامب مش عارف كأنه الجولان سوري.
1: ليست زلة
0: مش زلة لسان، لا لا بالمرة مقصودي.
1: ويكره سايكس بيكو مثل ما أنا بكرهها. أنا عائلتي سايكس بيكو قسمها أربع جنسيات، في عائلتي فلسطينيين ولبنانيين وسوريين وأردنيين.

0: الصينيين،
1: أوه.
0: فهو ابن هذه المنطقة وفهمها جيدا جدا، ويقف معنا بصورة تفوق الخيال. ولمساعدته حصل هذا اللقاء، وهو يطفئ اللوبي الإسرائيلي في أمريكا. يحرج لما بيشوف هذا الاجتماع هجومه على توم باراك يضعف ويفقد الكثير من زخمه.
1: نعم أستاذ أحمد، إيش أكثر أصعب نقطة خلاف أمني بين إسرائيل على خلفية هذه الاجتماعات اللي بتصير والتنسيق على أعلى المستويات؟ شو المشكلة الأمنية؟ وين حاصلة هي؟ قضية التوغل، قضية ال 150 كيلومتر، قضية
0: جبل الشيخ،
1: قضية جبل الشيخ، يعني كمان هذه قضية أعتقد حارقة بالنسبة للسوريين.
0: كتير صعب اللي الإسرائيليين يعني عندها بيتعبوا كتير جبل الشيخ، إضافة إلى الفيتو الإسرائيلي. خليني أقول لك كلام رح يوجعك ويوجعني كتير. سوريا حاليا دولة منزوعة السلاح.
1: ليه؟
0: دولة منزوعة السلاح لأنه الجيش كله دمرته إسرائيل.
1: ما عنده سلاح ولا عنده طيران، نعم، والقواعد العسكرية دمرت صحيح بالفراغ اللي صار يعني بقضية تغيير النظام.
0: وإسرائيل تريد أن لا يتم ترميم الجيش السوري، والحكومة السورية الجديدة تريد، وإسرائيل وتركيا تلعب دور يعني أساسي في هذا الموضوع.
1: هل الضرب الإسرائيلي، هل التنسيق هذا أيضا أو الضرب الإسرائيلي لمطار أبو الظهور هي استباق، كما فهمت أن هناك زيارة مرتقبة لأردوغان إلى سوريا، ليس كذلك؟
0: ومقررة منذ اليوم الأول ولكن تؤجل وتؤجل. وفي جانب انتخابي، يمكن تعرف أحسن مني بكتير في هذا الموضوع. في جانب انتخابي، عملية استعراضية، أنه أنا أخوض حروب في فلسطين، في الضفة وفي غزة وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي سوريا، عملية استعراضية سينمائية.
1: نعم، اعتبارات سياسية واضح. أنا سعيد جدا بالحديث معك أستاذ أحمد، رئيس تحرير منصة الأيام السورية. أشكرك، شكرا لك. شكرا،
0: يا مرحبا،
1: سلامات، إلى اللقاء. إلى موضوع آخر، الشرطة الإسرائيلية كشفت عن مشاركة جهاز الأمن العام يعني الشباك في حملة أمنية تستهدف الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي، خاصة في منطقة الجليل، رغم أنه معالجة الجرائم الجنائية لا تدخل ضمن صلاحيات المحددة قانونيا. طبعا حسب إعلان الشرطة، بدأت الحملة بصورة سرية بالتعاون مع الشباك والنيابة العامة وجهات أخرى قبل انتقال إلى المرحلة العنية بشهر 7 تموز الماضي. العمليات تركزت على الجرائم الاقتصادية وحيازة الأسلحة. كان الحديث مع الباحث الأستاذ حبيب مخول في هذا الشأن، تعالوا نستمع إليه.
2: لحد اليوم ما في عنا أي معطيات اللي بتقدر تأكد لنا شو يعني مدى هذا الدخول وشو نجاعة هذا الدخول. أنا بحب أذكر المستمعين أنه هاي مش إشي جديد، كل قضية إدخال الجهاز صرنا نسمع ونحكي عنها من 2020 ل 2021 إذا مش قبل، بس هات نقول من 2021 قبل 5 سنوات وهني عم بيحكوا عن إدخال جهاز الشباك لحل كل قضية الجريمة المنظمة، زي ما انت حضرتك تكرمت، هو اصلا ما له اي علاقة فيها. ومن هذيك ال5 سنوات احنا بس عم نقطع ارقام قياسية، فلحد اليوم ما بنقدر نعرف شو هذا التدخل، شو صورته، وين كان.
3: لكن برأيك يعني هل دخول الجهاز، إذا نظرنا إلى ما يحدث في مجتمعنا العربي وخاصة مع تفاقم الجريمة الآن أيضا في الشارع الإسرائيلي، الآن نستمع عن إلقاء قنابل، الجريمة التي كانت يوم أمس في كيساريا في مدخلها، يعني هل هذا قد يكون مؤشر أيضا أو محفز للشرطة لزيادة وتيرة العمل ومكافحة العنف والجريمة، أم لا علاقة بين الأمرين؟ إلى أي مدى تغلغل الجريمة إلى الشارع الإسرائيلي اليهودي بما في ذلك مدن مركزية ووصول إلى كيساريا يمكن أن يؤثر على المشهد العام؟
2: ممكن نرجع ونقارن باللي صار في أوائل 2000، وهي قضية كثير مهمة الواحد يذكرها، إنه الدولة وبالأساس الشرطة اللي هي الجهاز المعني في مكافحة العنف والجريمة بالأساس الجريمة المنظمة، هي بمساعدة أجهزة أخرى ما إلها علاقة بجهاز الأمن العام، هي اللي قامت بحملة في أوائل 2000 وقت حكومة شرغن وحاربت كثير من منظمات الجريمة المنظمة بالمجتمع اليهودي. فالفكرة أنه مرة واحدة لما هاي الجريمة عم بتعاود وترجع ونسبها عم ترتفع في المجتمع اليهودي، ممكن مرة واحدة الحكومة تقرر بقرار سياسي أن تعاود تشغل هاي الأدوات اللي استعملتها وقتها وتعاود تفرض الأمن والنظام ومرة واحدة تفوت وتقول هاي المنظمات عم ترجع تكبر بشكل كبير ولازم أحاربها.
1: إذن كان هذا الباحث الأستاذ حبيب مخول تحدث صباح اليوم مع زميل جاك خوري نحن لموضوع آخر حول قرار المحكمة العليا يعني رفض مطلب تعيين رئيس أو مدير لجهاز أو فرع الشرطة التحقيق مع رجال الشرطة ما حش تأجيل. السؤال يعني هل هذا التأجيل هو سياسي مقصود؟ نود أن نوجه هذه الأسئلة إلى الأستاذ المحامي محمد دحلي. سعيد مساك أستاذ محمد.
4: تحياتي استاذ نبيل لك ولجميع المستمعين.
1: اهلا. البقات ما يسمى المحكمه العليا ردت على التماس وقالت انه لا ما في تعيين يا وزير القضاء لقائد جديد او مدير او رئيس لقسم التحقيق مع رجال الشرطه ما حش. هذا التاجيل يعني من اجل اضاعه الوقت لانه الحجه انه في انتخابات تعيين انتخابات ما بيصير تعيين.
4: يعني اخي دعنا نضع الامور بسياقها لكي يفهم المستمعات والمستمعون الموضوع. نحن نتحدث الان عن ما حش جديد قسم التحقيق مع رجال الشرطه هو ليس القسم الذي كنا نعرفه حتى الآن. كما تعرف قبل شهرين تقريبا تم تمرير تعديل للقانون الناظم لهذا الموضوع بحيث يصبح قسم ما يسمى محش قسم التحقيق مع رجال الشرطة خارج عن نطاق وسلطات النيابة العامة.
1: تابع لمين؟ يكون لوزارة القضاء بمعنى.
4: نعم وكأنه مستقل ولكنه إداريا ومن ناحية ميزانيات تابع لوزارة القضاء وخاضع بالتالي لوزير القضاء. وهنا تكمن المشكلة الكبيرة. بطبيعة الحال هنالك اعتراضات كبيرة على هذا التعديل من قبل أولا المستشار القضائي الحكومة والنيابة العامة ولكن ليس فقط من قبل العديد من المؤسسات الحقوقية الناشطة بما في ذلك ما يسمى معالي خوتا شيلتون ومؤسسات أخرى قدمت التماسات إلى المحكمة العليا ضد دستورية هذا التعديل وتحاول عمليا أن تمنع هذا التعديل وهي تقول ببساطة أن وضع هذا القسم قسم التحقيق مع رجال الشرطة ونحن عندما نقول التحقيق مع رجال الشرطة أو عناصر الشرطة نحن لا نتحدث فقط عن شرط المرور أو الشرط الذي نواجهه في الشوارع أو نراه وإنما كل ما من يعمل في جهاز الشرطة بما في ذلك المحققين الذين يعملون في جهاز الشرطة وبالتالي ادعاء هذه الالتماسات الادعاء الأساسي وأن هذا التعديل سيحول الشرطة سيحول محش إلى جسم سياسي خاضع لوزير القضاء ووزير القضاء بإمكانه أن يستعمل هذا القسم قسم التحقيق مع المحققين من أجل أن ينتقم من عناصر الشرطة الذين يحققون في قضايا الفساد بشكل خاص وسيصلون بطبيعة الحال إلى جميع المحققين الذين حققوا في ملفات نتنياهو.
1: يعني بمعنى آخر وكأنه المحكمة بقرارها بدها تنهي هذه الملفات بالصندوق على أمل أنه تتغير الحكومة لاحقا. مظبوط
4: صحيح ولكن بالعادة عندما يقدم التماس ضد أوكي. قانون تم سنه
1: في قرار.
4: يطلب أمر ما يسمى أمر منع مؤقت أو أمر احترازي مؤقت يمنع يعني تطبيق هذا القانون على أرض الواقع وفرض حقائق إلى حين صدور قرار نهائي في الالتماس المقدم حول دستورية مدى دستورية هذا التعديل لأنه إذا يعني ما يقولونه وهذا صحيح أنه إذا أنت الآن قمت بتعيين رئيس جديد وعين جميع الملكات في هذا القسم الجديد وبدأت تعمل عندها سيكون من الصعب إعادة العجلة إلى الوراء وسيكون هنالك يعني ضياع للمال العام وسيصعب على المحكمة العليا أن تلغي هذا التعديل. هم يقولون دعنا نجمد هذا أولا دعنا نجمد لأنه موجود التماسات ثانيا لأننا في فترة الانتخابات وتعيين رئيس لهذا الجسم الهام لمدة 6 سنوات حسب التعديل الذي مر في شهر حزيران المنصرم هذا أمر غير متبع وبالعادة في فترة الانتخابات
1: راح يكون له انعكاسات دستورية كمان.
4: نعم لا يكون بالعادة مثل هذه التعيينات. طبعا المعارضة تقول أنه تم تعيين رئيس للجيش الإسرائيلي في الماضي في الفترة ما قبل الانتخابات وبالتالي هذا يجب أن لا يمنعنا. الآن المحكمة العليا قالت أنه إلى حين أن ترد المستشارة القضائية على الالتماسات وقد أعطتها فقط أيام يعني قليلة حتى نهاية هذا الشهر جمدت أي إجراء من قبل وزير القضاء ليفين لتعيين بالفعل مدير جديد لهذا القسم بحلته الجديدة.
1: يعني أستاذ محمد هيك سؤال أخير، يعني المثير بقرارات المحكمة العليا أن هناك أمور داخلية إسرائيلية المحكمة بتتصرف وكأنه يعني كل شيء تمام ماشي أمورنا ما عدا الملفات اللي بتخص الفلسطينيين والعرب.
4: وافقك الرأي أخي نبيل 100%، بمعنى
1: هذا الحاصل
4: وكأنه

0: وكأنه هنالك يعني
1: محكمتين.
0: عالمين متوازيين،
1: محكمتين وعالمين،
0: عالمين عالم دولتين. عالم يعني، وهذا يعيدنا إلى تعريف هذه الدولة على أنها دولة يهودية وديمقراطية، وبالتالي وكأن دستور. الديمقراطية ومؤسسات الديمقراطية تعمل من أجل اليهود فقط، ولكن عندما يتعلق الموضوع بالفلسطينيين سواء داخل الخط الأخضر أو في الأراضي المحتلة، نرى أن المحكمة العليا وكأنها
1: مؤسف.
0: غير موجودة.
1: هذا هو مؤسف. أنا أشكرك على هذا الحديث أستاذ محمد دحلي، تحياتي لك عزيزي، إلى اللقاء. سلامات سلامات. 53 دقيقة بعد الساعة الخامسة، كان هذا الحديث مع الأستاذ محمد دحلي حول قرار المحكمة العليا تأجيل قرار تعيين رئيس جديد لمعشف في الرياضة بعد ليلة حافلة كانت أمس بالأهداف والمباراة المثيرة، وفوز كبير كان لبرشلونة في أولى مباراة الدوري 5-0 على إلشي بالدوري الإسرائيلي. مكابي نتانيا هذا المساء عند الساعة 8 يستضيف اتحاد أبناء سخنين. في الدوري الإسباني أيضا ملقا سيلعب أمام لاكورونيا. في إيطاليا عنا مباراتين، بولونيا أمام لاتسيو وروما أمام فيورنتينا. ديربي في لندن هذا المساء جولة أولى، فولهام يستضيف تشيلسي المدجج. و على الدرجة الممتازة أيضا هنالك عنا عدة مباريات هذا المساء بعد جولة أولى انطلقت يوم أمس، عدة مباريات الليلة عند الساعة 7 مكابي خان الناصرة سيستضيف فريق أبوي العفولة، وأشدود يلعب أمام مكابي يافا، كريات جات أمام ريشو لوتسيون. نحن سنتابع المباريات والنتائج أول بأول عبر برامجنا القادمة. بهذا نأتي إلى ختام هذه الجولة من برنامج حصادنا الإخباري. في الهندسة الإذاعية زميل عادي ياسين كان معنا، وأيضا في الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة. بعد فاصل قصير أخبار السادسة مع الزميلة أسيل كما أجمل تحية، وإلى اللقاء.

انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز، رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه وإليكم التفاصيل. أعلنت سلطة المطارات عن توقف حركة القطارات من وإلى مطار بن غوريون بعد انفجار كابلات في المحطة جراء بالون هيليوم ما أدى إلى إخلاء المسافرين وإغلاق الرصيف رقم 2 مؤقتا. وأكدت السلطة أن حركة الطيران وعمليات تسجيل المسافرين تعمل كالمعتاد ولم تتأثر، فيما دعت المسافرين إلى استخدام وسائل نقل بديلة للوصول إلى المطار أو مغادرته تفاديا للتأخير. يشهد شارع رقم 4 في هذه الأثناء إغلاقات واختناقات مرورية حادة قرب بنبرك على خلفية تظاهر نظمها حريديم متشددون احتجاج

0: على اعتقال شبان لرفضهم الامتثال لأوامر التجنيد. وقالت الشرطة أنها نشرت قوات لتنظيم حركة المرور والحفاظ على النظام العام، داعية الجمهور إلى استخدام طرق بديلة وتجنب المنطقة. فيما يتعلق بملف الضفة الغربية، عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا لتقييم الوضع الأمني في القيادة المركزية، تناول فيه التحديات الأمنية في منطقة الضفة الغربية بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين. من جانب آخر، تواصل مجموعة من المستوطنين حصار 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 16 على التوالي بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي ومنع سكانها من الدخول إليها أو الخروج منها بالتزامن مع إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن العائلات المحاصرة تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية وبعض الأدوية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الحرس الثوري الإيراني أن الحرب الاقتصادية أصبحت ساحة المعركة الأساسية مع العدو، متهما العقوبات والضغوط الاقتصادية بالسعي للضغط على المواطنين وزعزعة الثقة الاجتماعية. وأكد الحرس الثوري استعداده للتعاون مع الحكومة في مختلف المجالات، مؤكدا على أن مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين رفاه المواطنين في الظروف الحالية لا تقل أهمية عن الانتصارات الميدانية. في واشنطن، نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم توسيع نطاق العقوبات على الدول والكيانات التي تتعامل تجاريا مع إيران وفرض عقوبات ثانوية على أنشطة في عدد من القطاعات الإيرانية. هذا ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكي مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن تفاصيل العقوبات الجديدة في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 6 أشخاص من بينهم طفلة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر صحفية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مسجدا ومحطة لتحلية المياه في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل مدينة ينبع في البحر الأحمر بصاروخ باليستي، وقالت إن الهجوم يأتي ضمن ما وصفته بفرض حظر على الملاحة البحرية إلى السعودية. من جهتها، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن ناقلتها أمزان تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر دون تسجيل إصابات. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت باستهداف ناقلة نفط بمقذوف على بعد نحو 63 ميلا بحريا غرب ينبع، ما أدى إلى اندلاع حريق على سطحها، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم تسجيل أثار بيئية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 20، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة سائق دراج نارية في 35 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث تصادم بين دراجته النارية ومركبة خصوصية بالقرب من مدخل بلدة معليا في الجليل الأعلى، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. يشهد شارع رقم 4 في هذه الأثناء إغلاقات واختناقات مرية حادة قرب بنبرك على خلفية تظاهر نظمها حريديين متشددون احتجاجا على اعتقال شبان لرفضهم الامتثال لأوامر التجنيد. وقالت الشرطة أنها نشرت قوات لتنظيم حركة المرور والحفاظ على النظام العام، داعية الجمهور إلى استخدام طرق بديلة وتجنب المنطقة. أعلنت سلطة المطارات عن توقف حركة القطارات من وإلى مطار بن غوريون بعد انفجار كابلات في المحطة جراء بالون هيليوم ما أدى لإخلاء المسافرين وإغلاق الرصيف رقم 2 مؤقتا. وأكدت السلطة أن حركة الطيران وعمليات تسجيل المسافرين تعمل كالمعتاد ولم تتأثر، فيما دعت المسافرين إلى استخدام وسائل نقل بديلة للوصول إلى المطار أو مغادرته تفاديا للتأخير. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن إنتاج الصواريخ الذكية والموجهة في إيران مستمر خلافا لما وصفه بتصور العدو، مضيفا أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافا عدة أعلنتها بينها إعادة فتح مضيق هرمز. وحذر الحرس الثوري من أن استهداف البنية التحتية الإيرانية سيقابل بضربات تستهدف شرايين الطاقة والمصالح الحيوية الأمريكية. في واشنطن، نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم توسيع نطاق العقوبات على الدول والكيانات التي تتعامل تجاريا مع إيران وفرض عقوبات ثانوية على أنشطة في عدد من القطاعات الإيرانية. هذا ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكي مؤتمرا صحفيا مساء اليوم للإعلان عن تفاصيل العقوبات الجديدة في إطار تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران. أكدت الخارجية الباكستانية أن الحوار والدبلوماسية وتنفيذ مذكرة التفاهم هي السبيل لتحقيق استقرار دائم. وأفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بقائد الجيش الباكستاني الأسبوع الماضي وبحث معه الملف الإيراني وطلب منه استخدام نفوذ باكستان للمساعدة في استئناف المفاوضات. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 7 أشخاص من بينهم طفلة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر صحفية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مسجدا ومحطة لتحلية المياه في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة مساء اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 20، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم إن إيران حاولت قبل عدة أشهر اغتيال أحد أبنائه من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المحاولة أو كيفية إحباطها. وأقالت مصادر إسرائيلية أن الرقابة العسكرية فرضت حظرا على نشر تفاصيل القضية لعدة أشهر قبل أن يكشف نتنياهو عنها مساء اليوم. هذا ولم تعلق طهران على هذه التصريحات حتى الآن. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك في بيان مشترك مساء اليوم عن تدمير مستودعين للأسلحة تابعين لحركة حماس في منطقتي الشاطئ ودير البلح بقطاع غزة. وبحسب البيان كانت عشرات البنادق والذخائر ومعدات عسكرية مخزنة داخل مسجدين، زعم الجيش أنهما استخدما أيضا كملاجئ لعناصر من حماس. وقال الجيش أنه وجه إنذارات مسبقة للسكان قبل تنفيذ الهجوم واستخدم أسلحة دقيقة ومراقبة جوية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية مساء اليوم بارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جرى غارة إسرائيلية استهدفت منزلا قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي دير البلح وسط القطاع، أفادت المصادر بإصابة 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية. وأعلنت المصادر عن ارتقاء 8 أشخاص من بينهم طفلة وإصابة آخرين جراء نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال رئيس البرلمان الإيراني أنه بحث مع قائد الجيش الباكستاني جهود إسلام أباد لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا متابعة تنفيذ شروط مذكرة التفاهم. وأضاف أن الولايات المتحدة لم تفي بتعهداتها بموجب المذكرة، معتبرا أنها حالة دون تحقيق الاستقرار في المنطقة ومشددا على ضرورة التزامها بتعهداتها، وأكد أن إيران لا تتأثر بالضغوط. بدوره حذر الحرس الثوري من أن استهداف البنية التحتية الإيرانية سيقابل بضربات تستهدف شرايين الطاقة والمصالح الحيوية الأمريكية، مشيرا إلى أن إنتاج إيران للصواريخ الذكية والموجهة مستمر.

0: واشنطن قال الرئيس الأمريكي ترامب إن بلاده تنتصر على الجميع بما في ذلك إيران التي وصفها بأنها تعاني من انهيار عسكري واقتصادي وأنها تنهار بشكل كامل. وفي السياق أفادت مصادر مطلعة بأن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بقائد الجيش الباكستاني الأسبوع الماضي بحث خلاله الملف الإيراني وطلب منه استخدام نفوذ باكستان للمساعدة في استئناف المفاوضات. وأكدت الخارجية الباكستانية أن الحوار والدبلوماسية وتنفيذ مذكرة التفاهم هي السبيل لتحقيق استقرار دائم. محليا أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة سائق دراجة نارية في 35 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث تصادم بين دراجته النارية ومركبة بالقرب من مدخل بلدة معليا في الجليل الأعلى، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 20، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم إن إيران حاولت قبل عدة أشهر اغتيال أحد أبنائه من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المحاولة أو كيفية إحباطها. وقالت مصادر إسرائيلية أن الرقابة العسكرية فرضت حظرا على نشر تفاصيل القضية لعدة أشهر قبل أن يكشف نتنياهو عنها مساء اليوم. هذا ولم تعلق طهران على هذه التصريحات حتى الآن. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع قادة دوليين لحثهم على وقف العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذرا من عقوبات أحادية بحق الدول التي لا تستجيب. وقال إن العقوبات تستهدف 5 قطاعات رئيسية تستخدم في دعم الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن أي جهة تسهل غسل الأموال لصالح إيران ستستبعد من النظام المالي القائم على الدولار. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إطلاق ما وصفته عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، تشمل عقوبات على 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بقطاعات الطاقة النووية والصواريخ والنفط، إلى جانب تعليق تراخيص كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران. من جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت اليوم تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة تزيل واحدة من أبرز القيود الأمريكية المفروضة على دمشق منذ 47 عاما. إيرانيا، قال رئيس البرلمان الإيراني أن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بفرض مزيد من القيود على علاقاتها مع الدول الأخرى. وأضاف أن شركاء إيران التجاريين أكدوا لطهران أنهم لا يعيرون اهتماما للتصريحات الأمريكية. وقال الرئيس أنه بحث مع قائد الجيش الباكستاني جهود إسلام أباد لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا متابعة تنفيذ شروط مذكرة التفاهم. وأضاف أن الولايات المتحدة لم تفي بتعهداتها بموجب المذكرة، معتبرا أنها حالة دون تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومشددا على ضرورة التزامها بتعهداتها، وأكد أن إيران لا تتأثر بالضغوط. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك في بيان مشترك مساء اليوم عن تدمير مستودعين للأسلحة تابعين لحركة حماس في منطقتي الشاطئ ودير البلح بقطاع غزة. وبحسب البيان، كانت عشرات البنادق والذخائر ومعدات عسكرية مخزنة داخل مسجدين. زعم الجيش أنهما استخدم أيضا كملاجئ لعناصر من حماس. وقال الجيش أنه وجه إنذارات مسبقة للسكان قبل تنفيذ الهجوم، واستخدم أسلحة دقيقة ومراقبة جوية. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 8 أشخاص من بينهم طفلة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. محليا، أصيب 4 أشخاص مساء اليوم بجروح متفاوتة جراء حادث طرق وقع بين مركبتين في مدينة الناصرة. وأفادت الطواقم الطبية بأن رجلا في 65 من عمره أصيب بجروح متوسطة، فيما أصيب 3 آخرون تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و37 عاما بجروح طفيفة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 20، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم أن إيران حاولت قبل عدة أشهر اغتيال أحد أبنائه من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المحاولة أو كيفية إحباطها. وأقالت مصادر إسرائيلية أن النقابة العسكرية فرضت حظرا على نشر تفاصيل القضية لعدة أشهر قبل أن يكشف نتنياهو عنها مساء اليوم. هذا ولم تعلق طهران على هذه التصريحات حتى الآن. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع قادة دوليين لبحثهم على وقف العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذرا من عقوبات أحادية بحق الدول التي لا تستجيب. وقال أن العقوبات تستهدف 5 قطاعات رئيسية تستخدم في دعم الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن أي جهة تسهل غسل الأموال لصالح إيران ستستبعد من النظام المالي القائم على الدولار. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إطلاق ما وصفته بعمل عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، تشمل عقوبات على 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بقطاعات الطاقة النووية والصواريخ والنفط، إلى جانب تعليق تراخيص كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران. من جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت اليوم تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تزيل واحدة من أبرز القيود الأمريكية المفروضة على دمشق منذ 47 عاما. إيرانيا، قال رئيس البرلمان الإيراني أن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بفرض مزيد من القيود على علاقاتها مع الدول الأخرى. وأضاف أن شركاء إيران التجاريين أكدوا لطهران أنهم لا يعيرون اهتماما للتصريحات الأمريكية. وقال الرئيس أنه بحث مع قائد الجيش الباكستاني جهود إسلام أباد لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا متابعة تنفيذ شروط مذكرة التفاهم. وأضاف أن الولايات المتحدة لم تفي بتعهداتها بموجب المذكرة، معتبرا أنها حالة دون تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومشددا على ضرورة التزامها بتعهداتها، وأكد أن إيران لا تتأثر بالضغوط. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك في بيان مشترك مساء اليوم عن تدمير مستودعين للأسلحة تابعين لحركة حماس في منطقتي الشاطئ ودير البلح بقطاع غزة. وبحسب البيان، كانت عشرات البنادق والذخائر ومعدات عسكرية مخزنة داخل مسجدين، زعم الجيش أنهما استخدم أيضا كملاجئ لعناصر من حماس. وقال الجيش أنه وجه إنذارات مسبقة للسكان قبل تنفيذ الهجوم، واستخدم أسلحة دقيقة ومراقبة جوية. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 8 أشخاص من بينهم طفلة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. محليا، أصيب 4 أشخاص مساء اليوم بجروح متفاوتة جراء حادث طرق وقع بين مركبتين في مدينة الناصرة. وأفادت الطواقم الطبية بأن رجلا في 65 من عمره أصيب بجروح متوسطة، فيما أصيب 3 آخرون تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و37 عاما بجروح طفيفة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22.

20 طبرية 20 حيفا والساحل 23 تل أبيب ويافا 25 في النقب 22 وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

public. Gosto.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم إن إيران حاولت قبل عدة أشهر اغتيال أحد أبنائه من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المحاولة أو كيفية إحباطها. وأقالت مصادر إسرائيلية أن الرقابة العسكرية فرضت حظرا على نشر تفاصيل القضية لعدة أشهر قبل أن يكشف نتنياهو عنها مساء اليوم. هذا ولم تعلق طهران على هذه التصريحات حتى الآن. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع قادة دوليين لبحثهم على وقف العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذرا من عقوبات أحادية بحق الدول التي لا تستجيب. وقال إن العقوبات تستهدف 5 قطاعات رئيسية تستخدم في دعم الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن أي جهة تسهل غسل الأموال لصالح إيران ستستبعد من النظام المالي القائم على الدولار. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إطلاق ما وصفته عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، تشمل عقوبات على 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بقطاعات الطاقة النووية والصواريخ والنفط، إلى جانب تعليق تراخيص كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران. من جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت اليوم تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تزيل واحدة من أبرز القيود الأمريكية المفروضة على دمشق منذ 47 عاما. إيرانيا، قال رئيس البرلمان الإيراني أن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بفرض مزيد من القيود على علاقاتها مع الدول الأخرى. وأضاف أن شركاء إيران التجاريين أكدوا لطهران أنهم لا يعيرون اهتماما للتصريحات الأمريكية. وقال الرئيس أنه بحث مع قائد الجيش الباكستاني جهود إسلام أباد لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا متابعة تنفيذ شروط مذكرة التفاهم. وأضاف أن الولايات المتحدة لم تفي بتعهداتها بموجب المذكرة، معتبرا أنها حالة دون تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومشددا على ضرورة التزامها بتعهداتها، وأكد أن إيران لا تتأثر بالضغوط. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك في بيان مشترك مساء اليوم عن تدمير مستودعين للأسلحة تابعين لحركة حماس في منطقتي الشاطئ ودير البلح بقطاع غزة. وبحسب البيان، كانت عشرات البنادق والذخائر ومعدات عسكرية مخزنة داخل مسجدين. زعم الجيش أنهما استخدم أيضا كملاجئ لعناصر من حماس. وقال الجيش أنه وجه إنذارات مسبقة للسكان قبل تنفيذ الهجوم، واستخدم أسلحة دقيقة ومراقبة جوية. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 8 أشخاص من بينهم طفلة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. محليا، أصيب 4 أشخاص مساء اليوم بجروح متفاوتة جراء حادث طرق وقع بين مركبتين في مدينة الناصرة. وأفادت الطواقم الطبية بأن رجلا في 65 من عمره أصيب بجروح متوسطة، فيما أصيب 3 آخرون تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و37 عاما بجروح طفيفة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 20، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم إن إيران حاولت قبل عدة أشهر اغتيال أحد أبنائه من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المحاولة أو كيفية إحباطها. وقالت مصادر إسرائيلية أن النقابة العسكرية فرضت حظرا على نشر تفاصيل القضية لعدة أشهر قبل أن يكشف نتنياهو عنها مساء اليوم. هذا ولم تعلق طهران على هذه التصريحات حتى الآن. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع قادة دوليين ليحثهم على وقف العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذرا من عقوبات أحادية بحق الدول التي لا تستجيب. وقال إن العقوبات تستهدف 5 قطاعات رئيسية تستخدم في دعم الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن أي جهة تسهل غسل الأموال لصالح إيران ستستبعد من النظام المالي القائم على الدولار. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إطلاق ما وصفته عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، تشمل عقوبات على 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بقطاعات الطاقة النووية والصواريخ والنفط، إلى جانب تعليق تراخيص كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران. من جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت اليوم تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تزيل واحدة من أبرز القيود الأمريكية المفروضة على دمشق منذ 47 عاما. إيرانيا، قال رئيس البرلمان الإيراني أن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بفرض مزيد من القيود على علاقاتها مع الدول الأخرى. وأضاف أن شركاء إيران التجاريين أكدوا لطهران أنهم لا يعيرون اهتماما للتصريحات الأمريكية. وقال الرئيس أنه بحث مع قائد الجيش الباكستاني جهود إسلام أباد لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا متابعة تنفيذ شروط مذكرة التفاهم. وأضاف أن الولايات المتحدة لم تفي بتعهداتها بموجب المذكرة، معتبرا أنها حالة دون تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومشددا على ضرورة التزامها بتعهداتها، وأكد أن إيران لا تتأثر بالضغوط. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك في بيان مشترك مساء اليوم عن تدمير مستودعين للأسلحة تابعين لحركة حماس في منطقتي الشاطئ ودير البلح بقطاع غزة. وبحسب البيان، كانت عشرات البنادق والذخائر ومعدات عسكرية مخزنة داخل مسجدين. زعم الجيش أنهما استخدما أيضا كملاجئ لعناصر من حماس. وقال الجيش أنه وجه إنذارات مسبقة للسكان قبل تنفيذ الهجوم، واستخدم أسلحة دقيقة ومراقبة جوية. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 8 أشخاص من بينهم طفلة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. محليا، أصيب 4 أشخاص مساء اليوم بجروح متفاوتة جراء حادث طرق وقع بين مركبتين في مدينة الناصرة. وأفادت الطواقم الطبية بأن رجلا في 65 من عمره أصيب بجروح متوسطة، فيما أصيب 3 آخرون تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و 37 عاما بجروح طفيفة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 20، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.